وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا

أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: أحمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين أف أم، برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: عين وتسمع.
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. هطولات مطرية في مناطق عدة من المملكة بالتزامن مع تأثر الأردن بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، والأرصاد الجوية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر خلال الحالة الجوية. السعودية تعلن موافقة حلف مكة على تفعيل الردع الجماعي ضد أي اعتداءات تطال السعودية، ودول الحلف تؤكد التزامها بمواجهة أي هجمات تستهدف السعودية. الحكومة اليمنية تقول إن قواتها حققت تقدما سريعا لاستعادة السيطرة على الساحل المطل على مضيق باب المندب وصولا إلى مدينة المخا، وطردت الحوثيين من معظم المناطق التي استولوا عليها الشهر الماضي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعرب عن قلقه جراء التصعيد الحاد في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. ترامب يقول إن ارتفاع البنزين لم يعد بسبب مضيق هرمز بل لاستهداف أوكرانيا مصافي النفط الروسية.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: لا تختار أي سجاد، اختار نشمي.
1: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: اسمع ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكملين في قصة سيدنا آدم عليه السلام، ودائما لازم نتذكر أن قصص الأنبياء ما وضعت إلا للعبرة والعظة، ودائما في طياتها مغزى إلك لازم تفهمه، ورسالة لازم توصل إلك. ربنا سبحانه وتعالى قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقصة سيدنا آدم وبدء الخليقة فيها فوائد جليلة، فيها عبر عظيمة. من أهم الفوائد، ويمكن هاي الحلقة تكون الأهم على الإطلاق في ذكر الفوائد من قصة سيدنا آدم، إنه تنبه الإنسان وتحذره من إنه يشابه فعله فعل إبليس في التكبر، في الاعتراض، في تسويغ المعاصي، عشان ما تكون نهايته مثل نهاية إبليس. قصة سيدنا آدم مع إبليس بتعلمك كيف إنه المخلوق إذا عصى ربه وبعدين كابر وبعدين أعرض، شو بتكون نهايته؟ بتكون نهايته الطرد من رحمة الله واللعنة الأبدية. فإبليس في القصة ارتكب حماقات كثيرة، اليوم في ناس بيرتكبها من البشر للأسف، وهاي الحماقات جلبت الويل على إبليس. فالحماقة الأولى إنه رفض السجود لآدم عليه السلام. سجوده لآدم كان سجود تعظيم وليس عبادة، ورفض السجود لآدم هو رفض لأمر الله سبحانه وتعالى. وهون لازم نوقف، هون مربط الفرس في قصة سيدنا آدم وفي هذا المقطع من القصة. وقفة لازم تهز قلب الغافل عن الله، النايم عن أوامر الله. إبليس اللي عبد ربه آلاف السنين، آلاف السنين طرد من رحمة الله ولعن إلى يوم الدين، وأصبح رمز للشر، رمز للخسارة. ليش؟ لأنه رفض سجدة واحدة. ولمين؟ لمخلوق، سجود تعظيم بناء على أمر الخالق. فتخيل معي هذا المشهد، رفض سجدة واحدة بس لمخلوق، كان كافي إنه يمحي تاريخ إبليس الطويل من العبادة. ما في موضع في الأرض إلا سجد فيه لله سجدة، وحوله من عابد ارتقى إلى مرتبة الملائكة إلى شيطان رجيم مطرود من أرحم الراحمين. ليش؟ لأنه رفض سجدة. فإذا كان هذا عقاب من رفض السجود لمخلوق بأمر الله، فما بالك بمن يرفض السجود لخالق آدم بأمر الله. شو رأيكم بتارك الصلاة اللي بيسمع كل يوم، مش مرة واحدة، النداء 5 مرات في اليوم والليلة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الفجر والظهر والمغرب والعصر والعشاء. بيسمع نداء الله بيدعوه إنه يوقف بين إيديه ويسجد لجمال وجلال وهيبة الله سبحانه وتعالى، بعدين بيعرض وبيتكبر وبيحط ظهره للأذان. يا تارك الصلاة، انت بتتقمص شخصية إبليس في أبشع صورها. إبليس قال أنا خير منها، أنا ما بسجد. وتارك الصلاة وكأنه بلسان حاله وأفعاله بيقول عملي أهم، شغلي أهم، نومي أهم، قعدتي مع أصحابي أهم، شهواتي وملذاتي أهم، أنا ما بدي أسجد. واحد بيقول لك أنا ما بدي أصلي، حر أنا. الصلاة مش مجرد حركات، الصلاة عنوان العبودية، الصلاة الحبل اللي بربطك بالسماء. تارك الصلاة قطع حبل متين بينه وبين الله سبحانه وتعالى. عشان هيك النبي كان يحذر تحذير والله العظيم شديد، والله العظيم قاطع. النبي قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا حديث مش عشان يخوفك النبي، لكن عشان يبين لك إنه المسلم اللي تارك الصلاة هدم عماد الدين. كيف بتدعي حب الله وانت بترفض توقف بين ايديه دقائق معدودة في اليوم؟ كيف بترجو رزقه وتوفيقه ورحمته وانت بتتجاهل اعظم اوامره؟ الكثير منا ترى اليوم بيستهين بموضوع ترك الصلاة، بيعتبر انه ترك الصلاة معصية عادية مثل اي معصية. بس الحقيقة انه تارك الصلاة هذا فاسق من شرار الفسقة. وإقرأ قول الحق سبحانه وتعالى لما ربنا ذكر حال أهل النار وحوارهم مع أهل الجنة. أهل الجنة بيسألوا أهل النار: ما سلككم في سقر؟ شو جاوبوا المجرمين؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول تبرير، أول جريمة حكوها كانت سبب في إهلاكهم ودخولهم النار وانقيادهم إلى سقر هو تركهم للصلاة. ما قالوا ما كنا نزكي، ما قالوا ما كنا نشرب الخمر، ما قالوا كنا نعصي الله أبد الدهر، قالوا ما كنا نصلي. عمود الدين. إذا سقط العمود سقطت الخيمة، سقط البيت. فيا جماعة إياكم أن تكونوا شركاء لإبليس في صفة الاستكبار عن السجود. إبليس عصى الله مرة واحدة فكان مصيره بعد أن كان من العباد ما تعرفون، الطرد واللعن. فكيف اللي بيعصيه كل يوم 5 مرات؟ بيعصيه بالفجر، بيعصيه في الظهر، بيعصيه في العصر، بيعصيه في المغرب، بيعصيه في العشاء. كيف يا تارك الصلاة بتنام وانت قاطع لربك؟ كيف بتضحك وكيف بتفرح وانت في ديوان الغافلين وانت في ديوان المتمردين اللي بيشابه إبليس؟ فتوب إلى الله وربنا بيقبلك. ارجع لسجادتك وعانق الأرض بجبينك واعلم أن السجود لله هو قمة الرفعة، وكل ما سجدت لله سجدة ربنا سبحانه وتعالى بيرفعك درجة وبيحط عنك خطيئة، وبتكون أغضت إبليس اللي بيبكي كل ما سجد ابن آدم. النبي بيحكي لنا صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، بيقول ما من إنسان يسجد لله عز وجل سجدة إلا بكى إبليس، وبكاء حسرة وندامة، مش حسرة وتوبة، ندمان. لو كان نادم مثل ما فعل أبونا عليه السلام لغفر الله له، فمش تايب هو، لكنه ندمان حسرة لأنه رفض أمر الله. روى الإمام مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل إبليس يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. عشان هيك قالوا لذلك يؤمر الإنسان بالسجود مرتين في الصلاة، عفوا يؤمر الإنسان بالسجود مرتين في الركعة الواحدة. المرة الأولى طاعة لأمر الله اللي أمرنا بالسجود، والسجدة الثانية إرغاما لإبليس اللي رفض سجدة واحدة لله سبحانه وتعالى. فإحنا كل ركعة من سجدتين، سجدة طاعة لله وسجدة إرغاما لإبليس. هاي الحماقة الأولى، ترك السجود. الحماقة الثانية اللي ما بدنا نشابه إبليس فيها إنه برر معصيته، سوغها. قديش اليوم في ناس بيقع في هاي المعصية، في ناس إذا غلط وأذنب وأبعد عن ربه بيتذكر بيندم بيتوب إلى الله. أسوته في ذلك سيدنا آدم عليه السلام. لكن في ناس بيحاول يبرر المعصية، بيسرق بيبرر سرقته بيقول لك أنا محتاج، بيكذب بيبرر كذبته بيقول لك ما بدي أوقع في مشاكل، بيرتشي بيبرر رشوته بيقول لك الراتب ما بيكفي، المرأة بتخلع حجابها بتبرر خلع حجابها إنه الحجاب ما بيناسبني هيك هيك أجمل. بنمارس نفس الوظيفة اللي بسببها الله سبحانه وتعالى طرد إبليس من رحمته. خطأ إبليس إيش؟ ما كان عدم السجود، ما كان عدم الامتثال يا جماعة الخير. خطأ إبليس إنه برر المعصية، إنه حاول يلاقي أدلة وأعذار إنه فعله عادي، فعله مسوغ، فعله منطقي. فكانت النتيجة إنه ربنا سبحانه وتعالى طرده من رحمته ولعنه إلى يوم الدين. بدك تنتبه أيها المخطئ، اللي بفكر ربنا سبحانه وتعالى طرد إبليس لأنه رفض السجود، لا، ما طرده ربنا سبحانه وتعالى لأنه رفض السجود. فرفض السجود معصية، وآدم وقعت منه صورة المعصية لما ربنا قال له لا تأكلوا أكل. لكن شو الفرق؟ إنه سيدنا آدم لما أكل ما برر المعصية، ما قال له يا ربي حبيت أذوقها، ما قال له عشان أكون من المخلدين. تاب ورجع، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم لما وقع في صورة المعصية ما برر، ما سوغ، أناب إلى الله وتاب إلى الله ورجع إلى الله. فشو كانت النتيجة يا جماعة الخير؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وإبليس رفض أمر الله، وقع في المعصية، لكن ما تاب. مش المشكلة أنك تذنب، المشكلة أنك تكابر بعد الذنب، فمارس فعل التبرير والتعذير لنفسه. ليش أنا بدي أعصي؟ ليش بدي أخذ ربا؟ ليش بدي أخلع حجابي؟ عشان كذا وعشان كذا، بدي أأمن مستقبلي، بدي أجيب سيارة. فكان تبريره أنه ادعى أمام الله عز وجل أنه بيعلم الحقائق، وأنه العنصر اللي خلق منه إبليس أفضل من العنصر اللي خلق منه آدم. قال أنا خير منه، هاي تبريري، هاي أنا بدي أعصيك وهي تبريري، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، هاي تبريري. فلا تبرر معصيتك. بتعرفش يعني هذا الكلام لما انت تيجي على حكم ربنا سبحانه وتعالى قطع فيه وتيجي تبرر عشان ترتكب هذا الحكم؟ انت بتتجاوز امر الله سبحانه وتعالى وبتروح للمعصية، معصية التبرير، مع انه انت اصلا تكون مش مقتنع بتبريرك، لكن عشان تفعل هذا المعصية. معنى كلامك هذا، معنى سلوكك هذا، اتهام ربنا في اوامره، اتهامه في حكمته، يعني كأنه إبليس لما فعل ذلك شو قال له؟ قال لربنا أمرك للفاضل اللي خلق من النار لا يوجد في حكمة، لأنك بتأمرني أسجد للمفضول، ما في حكمة من ذلك، أنا خير منه، كيف تأمرني يا رب إني ما أخذ ربا والربا كذا وكذا، كيف تأمرني؟ ليش ربنا حرم الربا؟ ليش تأمرني ألبس حجاب؟ ليش تأمرني ما أشرب خمر؟ فالمشكلة يا جماعة الخير في إبليس اللي طردته من رحمة الله مش إنه وقع في المعصية، لا، اللي بوقع في المعصية بتوب، الله بتوب عليه. المشكلة إنه اتهم علم الله بالخلل، اتهم أوامر الله بالخلل، اتهمها بالخلو من الحكمة، وكأنه بيقول لربنا لا حكمة عندك في تحريم الربا، ما في حكمة من تحريم شرب الخمر، ما في حكمة من إنك تغطيني وتسترني، فكيف أنت بتأمرني أيها الرب إني أسجد لمن هو دوني، أنا من نار هو من طين؟ هذا اللي جعل إبليس يطرد من رحمة الله، إنه اتهم ربنا في حكمته. وما أكثر من يتهمون الله اليوم في حكمته، ليش الله أعطى الذكر أكثر من الأنثى؟ ليش كذا وليش كذا؟ أنت أيها السائل لهذا السؤال إذا كنت مؤمن عن جد بالله ما بطلع لك تسأل، ليش؟ لأن المؤمن بالله يؤمن بأنه ربنا سبحانه وتعالى حكيم، ويؤمن بأنه ربنا سبحانه وتعالى عادل، والحكيم والعادل لا يأمر إلا بما فيه حكمة وعدل. أليس الله سبحانه وتعالى بما أنك أنت مؤمن فيه هو الحاكم العالم العلم المطلق؟ فإذا أعطى الذكر أكثر من الأنثى، خلص أنا يكفيني أنه أسلم لأمر الله وأذعن لأمر الله، مش مطلوب مني أعرف الحكمة. ربنا سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خلص ما أنه ربنا حكى هيك أنا بسلم لأمر الله، أنا حكمتي قاصرة ومعرفتي قاصرة، والله أعرف مني ومن كل الخليقة، ما بدي أعرف. ليش أعطى الله عز وجل ذكر أكثر من الأنثى؟ هسه بدك تجاوبني ولا يلا ساوي؟ لا، أنت هيك تتهم ربنا في حكمته، زي ما إبليس اتهم ربنا في حكمته، فكانت عاقبته أنه طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وديروا بالكم طبعا، يعني لا يخفى على أدنى شخص يطلب العلم أنه الحالات اللي المرأة بتأخذ فيها ميراث أكثر من حالات الذكر، وأصلا الرجل ما بيأخذ أكثر من المرأة إلا بعد اعتبارات كثيرة، اعتبار أول، اعتبار ثاني، الاعتبار الثالث، إذا تساوت كل الظروف بيكون لحكمة ربنا سبحانه وتعالى، لأنه الرجل قوام مطلوب منه يصرف والمرأة مش مطلوب منها، فربنا في بعض الحالات أعطى. لكن أنا بدي أسألك، شو معنى سؤالك ليش؟ ليش بتجادل في الأوامر الإلهية؟ ليش بتسأل؟ ما عندي جواب، جوابي إنك تسلم لله بس، وإنه هاي حكمة ربنا، أنت عليك تذعن كعبد، ويكون شأنك كشأن سيدنا آدم لما أكل من الشجرة، ما قال ربنا ليش طب حرمت علي، قال له ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أو يكون شأنك مثل شأن إبليس، تصير تسأل وتعترض، ليش الحجاب؟ ليش الربا؟ ليش المواريث؟ ليش كذا وليش كذا؟ فتطرد كما طرد إبليس. عصرنا اللي بنعيش في اليوم إذا بده يتسمى تسمية، اسمه عصر الاعتراض على الله. لماذا؟ لماذا؟ ربنا أمرك ليش؟ ليش؟ ليش؟ طيب ما هو هاي هيك وهاي هيك؟ صرنا كأنه أنداد لله سبحانه وتعالى، بدنا نفهم كل أفعاله، ليش أمر فيها؟ بدنا نفهم الحكمة من كل شيء. لا يسأل عما يفعل، ربنا قال وهم يسألون. أنت مش مشكلتك تسأل، أنت مشكلتك تطيع. فمشكلة اللي بيقع في هذا الخطأ شعر أو لم يشعر، في ناس بيقولك لا يا عمي أنا مش شيء قصدي، أنت اتهمت الله في حكمته، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ليش بتأمرني أسجد؟ كيف تأمرني أني أسجد للمفضول؟ وحاشاه سبحانه وتعالى أن يكون أوامر عبث. هاي الحماقة الثانية إياك توقعوا فيها. الحماقة الثالثة اللي ما بدنا نشبه إبليس فيها، واللي بنستفيدها من قصة سيدنا آدم، مع أنه إبليس يا جماعة الخير كان أعلم أهل الأرض وأعبد أهل الأرض، كان عالم كبير وعامل كبير، لكنه أضل الله سبحانه وتعالى على علم، لأنه عنده مرض، آفة، عنده الحسد، وهذا هو الدافع اللي بيخلي الإنسان يقع في أوحال المعصية حتى يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. الحسد تأكل الحسنات كما يأكل حطب النار، الحسد أهلك إبليس، والتكبر أخرج من رحمة الله. الحسد مش مجرد شعور بالغيرة، لا، الحسد نار بتوكل قلب صاحبها قبل ما تروح للمحسود. إياك تشابه إبليس، الحسد أول ذنب، عصي الله به في السماء. إبليس حسد سيدنا آدم عليه السلام لأنه الله كرمه وجعل خلقته على مراحل وأسجد الملائكة إله، وأول ذنب عصي الله فيه بالأرض هو الحسد. يلا شو بدك تشابه يا حسود؟ لما قابيل حسد أخوه هابيل فقتله، الحسد بيعمل بصيرة، بيخليك تكره الخير لغيرك. كثير من الناس، هاي نقطة مهمة أنا حبيت أركز عليها، بيقول لك لا يا عمي أنا نفسي طيبة والله أنا ما بحسد، بيقول لك أنا ما بحسد حدا وقلبي أبيض. طيب شو الضابط؟ كيف تعرف إنك عن جد بتحسد ولا لا؟ الضابط اللي يمكن للإنسان إنه يقيس في نفسه هل هو مصاب بداء الحسد الخفي ولا لا؟ لأنه مش شرط يقول يا رب أنا بتمنى زوال النعمة عنده وضل عندي، لا. الضابط ببساطة كيف بتتعامل مع النعمة إذا أجت عند غيرك. إذا شفت زميلك في العمل ترقى في منصبه واستلم منصب كويس، ومع أنه أنت بتتساوى أنت وياه يعني عادي، أنا ممكن أكون زيه. أو شفت جارك اشترى سيارة، اشترى شقة، اشترى غرفة نوم، اشترى أثاث، اشترى، سمعت بتفوق أولاد أصحابك، شفت نعمة مال جمال توفيق نزلت على أي شخص، كيف تجد قلبك؟ إذا قلبك يفرح عند الغير وفرحة حقيقية مش مصطنعة، والله مبارك وانت من جوا بتغلي، لا. إذا شفت صدرك انشرح وانت بصدق بتحكي ما شاء الله تبارك الله يهنيهم، الله يبارك لهم، الله يزيدهم، إذا شفت هيك فأنت قلبك سليم ومعافى. لكن إذا شفت النعمة عند الغير فصار عندك قبض في الصدر، احزنت، ازعلت، اتضايقت، حسيت انه لا يستحقها، والله ما بيستاهل، هذا حسد. وصرت تبحث عن العيوب، يا زلم لو قلت لي كان حكيت لك والله في سيارة أحسن منها ب2000 ليرة، يا زلم لو حكيت لي والله في شقة أوسع بسعر أقل. وصرت في نفسك تشوف إنه هذا لا يستحق، ولو إني أنا اللي حصلت عليها كان دبرتها بأحسن، كان جبتها بأفضل. فاعلم يقينا إنك حسود. هذا القبض والانزعاج شايفه اللي بداخلك، هذا جرس بيحكي لك دير بالك انت عندك صفة من صفة إبليس اللي أهلكت إبليس. الحسد يا جماعة الخير ربنا نوه عليه في القرآن الكريم، فمرة ذكره بشدة مع إبليس، ومرة ذكر انه من صفات اليهود. اليهود كانوا بيستنوا النبي يبعث آخر الزمان، وكانوا يتفاخروا على العرب بانه هذا النبي سيكون من بني إسرائيل ويحكوا للأوس والخزرج، بس يجي النبي راح نقتلكم قتل عاد وإرم. ولما بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد العربي الهاشمي وشافوا انه من العرب ومش منهم، شو كان فعلهم؟ كذبوه لانهم ما عرفوه؟ لا، عرفوه كما يعرفون ابناءهم. زي ما اليهودي بيعرف ابنه في الشارع كان يعرف انه هذا رسول الله، لكن الحسد اعمى قلوبهم فكفروا. قال عداوته ما حييت، حيي بن أخطب زعيم اليهود عارف أنه النبي، بيقول له نعم هو رسول الله، شو ما أنت صانع؟ قال عداوته ما حييت. ربنا قال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، أم يحسدون، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ربنا قال عن اليهود في تمنيهم لزوال النعمة عن المسلمين، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحسد هو اللي كان الحاجز اللي بيمنع اليهود إنهم يتبعوا رسول الله، ما في أي سبب آخر، بيعرفوا إنه رسول الله كما يعرفون أبنائهم. مين بيخربط بابنه يا جماعة الخير؟ لكنه الحسد. فالحسد ما خطورته مش واقفة إنه والله إني بتمنى زوال نعمة الغير، لا، لكنه الحاسد خطورته بتكمن إنه الحاسد في قلبه، ولو ما بيحكي هذا ظاهرا، الحاسد يعترض على الله تعالى. اللي بينقبض هذا بيعترض على الله. أنت لما تحسد شخص على نعمة الله أعطاه إياها، فأنت بحالك بتقول يا رب أنت أخطأت في توزيع رزقك، ليش أعطيته ما أعطيتني؟ ليش هو وأنا لا؟ ليش هو يستحق وأنا لا أستحق؟ طب ما أنا بستاهل كمان. أنت بتتهم الله في عدله وحكمته، أنت بتتدخل في قسمته للأرزاق، الله قسم الأرزاق، يمكن يكون ابتلاء هذا الإشي اللي أنت شايفه فيه نعمة. ربنا عليم خبير، أعطى بحكمة ومنع بحكمة. ومتى ما شهدت من الله الفضل علمت أن المنع هو عين العطاء. أحيانا ربنا بيمنعك عشانك، يا جماعة الخير. أحيانا الطفل، شايفين الطفل؟ أحيانا ربنا الأب بيسوق للطبيب عشان يضرب إبرة. طب هو الأب بده يوجع ابنه، بخاطره يوجع ابنه، لكن ليش؟ لأنه بيعرف مصلحته. ربنا أحيانا بيبتليك، بيمنع عنك عشانك، عشانك، عشان يداويك. فالحاسد جاحد للنعمة، ساخط للقسمة، معترض على الرب، بيشوف إنه ربنا أعطى من لا يستحق وحرم من يستحق. وهذا الجرم العظيم اللي وقع فيه إبليس. أنا خير منه، هو لازم يسجد لي مش أنا أسجد له. هذا الجرم هو اللي أخرج إبليس، لأنه في اعتراض على القضاء والقدر. ولذلك لازم الإنسان يطهر قلبه باستمرار ويجاهد نفسه. إذا يوم من الأيام شعرت إنه عندك قبض، إذا شفت النعمة عند الغير حبيت تفلسف عليه، لو إنك قلت لي ولو إنك حكيت لي ولو إنك كذا، أنا عندي أحسن، أنا بعد ما خلص وقع يعني الآن اشترى سيارة، ما فيش مجال يعني اشتراه وخلص، خلص بارك له، ما في مجال تقول له والله بعرف واحدة أرخص، والله في لون أحلى، خلص اشترى يعني بدك تنكد عليه. الموضوع إنك حسود. فأنت إذا شفت هذا الشيء عندك لا سمح الله بدك تدعي بالخير للشخص وتفرح له وتدعو الله سبحانه وتعالى أنه يرفع عنك ما فيه، ما وجدت في قلبك. وبدك تعرف أنه لازم ترضى بما قسم الله لك حتى تكون أغنى الناس. وما كتب لك لن يكون لغيرك، وما كتب لغيرك لن يكون لك. فبدك تخلي قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى حتى تكون أغنى الناس به. مع ذكرنا لقصة سيدنا آدم بنعرف ليش ربنا بدأ بهاي القصة، لأنه اللي أشرقت بدايته وفهم المعصية الأولى وفهم أسباب الطرد من رحمة الله وفهم المعاصي اللي بسببها خرج المخلوق من طاعة الله وحلت عليه سخط الله، بيمتنع عنها فبيستقيم بعيش سعيد وبموت حميد. يا رب لا تشابهنا بإبليس ولا بخصلة من الخصال. بهيك نكون وصلنا لختام حلقتنا وقفتنا اليوم مع قصة سيدنا آدم. لنا وقفة أخرى أيضا مهمة في جانب الأخلاق في قصة سيدنا آدم، نبدأ بها إن شاء الله في يوم الغد. إلى ذلك الموعد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.

0: عن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا، فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، هذا اليوم يوم خير وبركة يا رب العالمين. اللهم نسألك غيثا مغيثا ممطرة يا رب العالمين، كل هذه الأمطار تكون لنا خير ورحمة وبركة ورزق. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه وفعله ونشره، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، وكلها بركنك الذي لا يضام، اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا الله، وكلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كلهم عونا ونصيرا، فاحفظهم انصرهم وثبتهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. مولانا رب العالمين، أسعد الله صباحكم مثل هذا اليوم الطيب، يوم الخير، يوم البركة. دير بالك شوي شوي عب هالسيارات، لا تزحلق السيارات بعد أول شتوى. الله يا رب يجيب الخير، الله يا رب تكون أمطار خير وبركة وتزيل همنا وتفرج كروبنا وتقضي ديننا يا رب يا الله. أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. خاف الله بعمان اليوم بلشت عند الفجر ولا لا؟ بالليل اشتت ولا كنت نايم؟ أنا بالليل ما اشتتش. ها كنت نايمين. ها على الفجر كان في مطر ويعني صوت مطر عالي الحمد لله رب العالمين. أسعد الله صباحكم. بس بدنا باقي المحافظات من إخواننا اللي اشتت عندهم صور هيك مرتبة يبعث لنا هاي الصور. خلينا نشوف كل محافظات الأردنية إن شاء الله. الله يعم الخير والبركة على الجميع. سعد الله وصباحكم من جديد عبر عين اف ام وعبر أثير 98.3 التي التقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة صباحا. وأستقبل اتصالاتكم متابعاتكم ورسائلكم النصية والصوتية عبر دائما رقم البرنامج على 078-46-31. حبيبي
1: إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: اللهم اجعله صباح خير تتحقق فيه الأماني.
0: اللهم آمين.
1: وتصلح فيه الأحوال.
0: اللهم آمين.
1: وتسعد فيه القلوب بكرمك ورحمتك.
0: اللهم آمين.
1: اللهم اجعله صباحا تصفو فيه النفوس
0: يا رب،
1: وتطمئن فيه القلوب
0: يا الله،
1: وتشرق فيه الوجوه بنور تقواك.
0: اللهم
1: ارزقنا فيه نورا بالبصيرة، وصدقا في الكلمة، وإخلاصا في العمل، وثباتا في القلب، وراحة في النفس، وسعادة لا تفنى يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: اللهم صل
1: وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أمهات الفاح.
0: الله يسعد صباحك.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله.
0: حي الله محمد.
2: اللهم اجعله صباحا خير
0: يا رب،
2: تتحقق فيها الأماني، وتصلح فيها الأحوال.
0: آمين.
2: وتسعد فيها القلوب بكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين
0: يا الله.
2: اللهم اجعله صباحا تصفو فيها النفوس.
0: آمين.
2: وتطمئن فيها القلوب وتشرق فيها الوجوه بنور تقواك يا الله.
0: آمين.
2: اللهم ارزقنا فيها نورا في البصيرة.
0: آمين.
2: وصدقا في الكلمة
0: يا
2: وإخلاصا في العمل، وثباتا في القلب، وراحة في النفس.
0: آمين.
2: والسعادة لا تفنى.
0: آمين.
2: يا أكرم الأكرمين
0: يا
2: يسعد صباحك أخوي عامل، معك محمد الطرودي.
0: الله يسعد يا أخوان اللي بسمع الدعاء يأمن قولوا آمين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد صباحك أبو محمد والمستمعين الكرام. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.
0: اللهم
3: ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: آمين يا رب العالمين.
3: يسعد صباحك أخوكم محمد الحموري.
0: الله يسعد صباحك يا أبو الحموري.
4: الله يسعد صباحك سيد عامر. الله يسعد صباحك وصباح الكادر الجميل النشيط اللي معك.
0: صباح
4: الأخوان المستمعين الكرام. الله يجعل يوم خير وبركة يا الله
0: يا رب. يا
4: وأمطار خير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب أمطار خير ورزق وسلامة واطمئنان علينا يا الله، ويكفينا شر بني آدم وشر الليذات يا رب.
0: يا بندر
4: المراجل
0: يا هلا بندر، يسعد صباحك يا أخوي. والله
5: أبو محمد الحبيب الله يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك
5: يا رب وصباح الكادر الطيب اللي معاك.
0: صباحك.
5: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الأجواء أن يعطينا ولا يحرمنا، يكرمنا ولا يهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا.
0: يا رب
5: يا رب ارزقنا الرزق الحلال يا
0: الله
5: الطيب المبارك.
0: اللهم آمين.
5: وننبه إخواننا السائقين في الأجواء هاي، ديروا بالكم الشوارع الزحليق يا إخوان، واستخدام الرباعي.
0: لا والله يا رب.
5: وربك الحامي، ربنا يسترها مع الجميع.
0: اخوكم
5: ابو رجاء. الله يسعد صباحك.
0: يا هلا اخوي ابو رجاء.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: السلام ورحمه
6: الله. اسعد الله صباحك اخونا ابو محمد.
0: يا هلا يا سيدي.
6: صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على القائمين على هذه الاذاعه.
0: الله يكرمك.
6: صباح الامطار اللهم اجعلها سقيا رحمه لا سقيا عذاب.
0: يا رب يا
6: اللهم فرج همنا.
0: آمين.
6: ويسر امرنا.
0: آمين.
6: واشرح لنا صدورنا
0: يا رب،
6: وارزقنا من حيث لا نحتسب.
0: اللهم امين.
6: نحن واياكم يا رب العالمين.
0: اللهم
6: أسعد
0: آمين.
6: الله صباحكم وأنار الله قلوبكم بالخير
0: جميعاً يا رب.
7: عامر رجوب صباح الخير.
0: صباح الورد.
7: هلا
0: والله
7: حمزة الحراش من المفرق.
0: يا هلا بحمزة.
7: صباح الخير لك.
0: صباح الورد.
7: وللمعدين عندك كلهم.
0: يلا حييك ويبقيك.
7: صباح الخير لبلدنا.
0: الله
7: الدنيا شتاء يا عامر رجوب.
0: ما شاء الله الدنيا شتاء ما شاء الله. هاي الناس بلشت تبعث الصور، حطونا هاي الصور من ربيد، من الزرقاء، من الطفيلة، من معان، منين ما جت.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا أخوي أبو محمد. الله يسعد صباحك. اللهم اجعل هذا اليوم يوما مباركا
0: يا رب.
8: اللهم اجعل هذه الأمطار سقيا رحمة لا سقيا عذاب.
0: اللهم آمين.
8: اللهم صيبا نافعا.
0: صيب
8: أخوك مصعب أبو راشد.
0: يا هلا أبو راشد.
8: وزوجتي متجهين إلى عمان.
0: الله ييسر أمورك يا الله. الله الله الله.
9: السلام عليكم.
0: سلام.
9: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.
0: آمين.
9: الله يا رب يجعل هذا اليوم بركة
0: يا
9: حلو
0: رب.
9: وكان معك تركي الحديد.
0: ونعم والله عرفتك يا تركي، الله يسعد صباحك.
10: أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله،
0: دائما
10: الحمد لله رب العالمين، حمدا موازي نعمه ويدفع نقمه.
0: آمين. آمين.
10: اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب. الحمد لله على الخير وعلى البركة
0: يا رب دائما.
10: أسعد الله صباحكم أخ عامر،
0: الله يسعد
10: ومستمعين
0: وبارك فيك
10: وقائمين على الإذاعة. أخوك أشرف عبيسات من الزرقاء، الحمد لله دائما.
0: الحمد
11: عامر أرجوب يا نجم بس ما عالي، رجع الشتاء يا الحبيب الغالي.
0: الله يجعله خير وبركة، الله يجعله خير وبركة يا أخوي، الله يجعله خير وبركة يا رب. أخو والله الشتاء الشتاء الشتاء هيك بركة، بس على الصبح هيك يعني بركة خير نعمة يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
12: تتساقط أمطار الخير على هذه الأرض المباركة، اللهم خيرا ونفعا يا رب العالمين.
0: آمين.
12: اللهم إن هنالك عباد لك مستضعفين في الأرض
0: يا رب،
12: وها قد أتى فصل الشتاء عليهم. يا رب أنزل دفئك وسكينتك ونصرك وتمكينك عليهم يا رب العالمين.
0: يا رب يا رب.
12: اللهم خذ بأيديهم يا رب العالمين.
0: اللهم آمين.
12: اللهم اجعل الدائرة تدور على عدونا وعدوهم وعدوك يا رب العالمين.
0: يا رب يا رب. الله يجزيك
12: أحمد علي
0: عبد الله.
12: عبد الله
0: الله يجزيك الخير يا
13: أبو محمد الغالي.
0: على يا سيدي
13: صباحك.
0: صباحك
13: والله. ورجعت الشتوية
0: والله، ورجعت الشتوية
13: بأربد حاليا. أيوة. إنه الجو مغيم، وهاي الغيمة السوداء اللي بتيجي وراها شتاء.
0: أيوة.
13: فإن شاء الله يا رب
0: الله يجيب الغيث، الله يجيب
13: الغيث مرتب، خلي الزيتون يفتح.
0: الله يود
13: الزيتون. صباح الخير إلى كل متابعينك.
0: والله يسعد صباح. زيتون بده شتوى لأنه مجعد اللي تلاقي الحبوب، بده شتوى أو سقوة.
14: أستاذ عامر صباح الخير إلى كل الكادر.
0: صباح الورد.
14: اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب. طبعا اليوم الأمطار الخير
0: الحمد لله،
14: وبدنا نحذر الناس من التتابع القريب، نحذر الناس إنه أول شتوى ما تعرف أنت شو الزيوت اللي كانت موجودة على الأرض، فنترك مسافات أمان زيادة عن الوضع الطبيعي، ونحاول عملية التجاوز تكون بطريقة آمنة أو تغيير المسارب. فتحية لكل الناس
0: اللي صح.
14: طالع دوامها، وإن شاء الله الله يرزق الجميع.
0: اللهم
14: يسعد صباحك يا
0: صديقي. هذا أخونا طارق صح، المدرب السواقة صح. الله يجزي الخير، الله يأخذوها يعني زلمة فايدة فيها، نزلوا إياها خلها الناس تستفيد منه. بعدين في واحد أسم بعث لنا صورة شتاء من السيارة، أي ما شفناش الشتاء. أول شيء القزاز كله مي، شغل هالمساحة اللي ذا خربان يعني، ولا أنا غلطان صح ولا لا يا أحمد؟ شغل المساحة إذا خلنا نشوف الشتاء. زي واحد بس زمان أدخل هالناس تضحك على الصبح، نزل صورته كان بتونس هو، فمنزل صورة وجهه كلها وجهه يعني مصور، شو كاتب في تونس الحبيبة. فواحد كاتب له وروحوا شوي خلنا نشوف تونس. الله يسعد صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة يا رب العالمين. صباح الخير والورد.
15: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: ملاقات بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: 0 6 5 8 7 100.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 7 100، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن، حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026. واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق. ومعي صباح الخير لفارس.
1: صباح الخير أستاذ عامر.
0: هلا يا أخوي
1: أستاذ عامر. أول شيء مطار خير الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله دايما
1: سيدي. اللي صار اليوم الساعة 6 صباحا أنا جاي من طريق المطار بعد كازية جولف في منعطف خفيف المنعطف الخفيف وأنه باص حافلة جاي قبالي. الأخ سايق الباص، أنا طبعا مدرب سواقة ومعي دورة انطلاق ومعي قيادة مركبات في أساتي.
0: نعم.
1: الأخ دعس بريك أنا متأكد أنه دعس بريك. وين راح الباص؟ راح الباص في حفرة زي وادي كفة 52 راكب باص فل لتحت.
0: نعم.
1: هذا سيدي يا أستاذ عامر بالظروف الجوية هاي يجب على قائد المركبة ترك مسافة أمان
0: صحيح
1: بينه وبين المركبة التي أمامه قراءة العداد كامل.
0: فارس إن شاء الله ما تضرر الزلمة، بس إن شاء الله ما تضرر.
1: 52 راكب،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: 52 راكب نزلوا على الوادي تحت،
0: لا حول.
1: الله أعلم صار فيهم، حكيت مع تسمين ودعشوا ويجوا الإسعاف. بس السؤال يا أستاذ عامر يجب بالله عليك وهي أمانة برقبتك،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله،
1: كل سائق مركبة يحمل فئة سادسة أو خامسة يجب أنه التركيز عليه أكثر من هيك
0: يا زلمة. يعني أول شتاء وبكون هذول بالسواقة أشطر من الناس كلها اللي معهم الفئات هاي. الله يهديه ويصلحه وإن شاء الله أنه إن شاء الله ما يتضرروا. يعني لما تقول لي حافل 52 واحد، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: وإلا تنظر من هيك شو يا أستاذ عامر؟ بعديه حجار على الشارع صار، إجا باص حافلي كمان ما انتبهش للحجار على الشارع، أنا بدك اقطع الشارع ضرب الدبل وصف على اليمين، وبعد بخمس دقائق باص كوستر كمان على نفس المنعطف دعس بريك بس الله ستر خمس بنص الشارع وسكر الشارع.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: ثلاث باصات كبار، هذا يدل سيدي على قيادة. أنا ما بديش أحكي أكثر من هيك، بس ولكن
0: في حالة وفاة مزبوط، في حالة وفاة بقولوا في حالة وفاة وفي إصابة فيه،
1: لأنه لا اللي دفاع المدني شرطك سكت طريق المطار وأنا تركتهم، هذا الحد أول واحد وصلهم أنا وبتفرج على الحادث شو صار بالضبط.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يعني إحنا مش إنه أول اتصال لكم أنا أطلعت الحمد لله على كل إشي، ولكن سيدي بالله عليك تركيز على الفئة السادسة
0: تكرم
1: من مديرية الأمن العام والخامسة، لأنه هاي أرواح بشر
0: يا سيدي. الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير ويبارك فيك، الله يجزيك الخير. والله الله يجزيك الخير. بالله يا عمر تأكد بقول في حالة وفاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على هالصباح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فراس صباح الخير يا فراس.
2: صباح النور يا هلا بيك اخ عامر، كيف صحتك؟
0: هلا يا اخويا فراس، كيفك؟
2: والله مشتاقين الحمد لله، كيف اموركم جميعا؟
0: والله فضل ونعمة يا فراس الحمد لله. تفضل يا
2: والله
0: خير.
2: احنا دائما نسمع صوتكم الحنون وبنسمع لكل الاخبار الطيبة.
0: اللهم يعني احنا وياك يا رب العالمين، احنا وياك يا رب.
2: امين امين.
0: اللهم امين.
2: احنا اليوم الاجواء الشتوية ما شاء الله بتعم على اهل المملكة جميعا
0: الحمد لله،
2: وبتخلي هيك في نشاط وفي استعداد
0: صحيح
2: لموسم الخير موسم الزيتون الحمد نعم. لله
0: الحمد لله دائما.
2: فاحنا هيك بعثنا لك صور لمفارش الزيتون اللي منجهز فيها حاليا لقطف الزيتون في هيك هاجس تشجيع يعني سبحان الله انه الجو بيساعدك على انك تجهز امور الفراط بشكل عام
0: صحيح،
2: وفي نشاط في حيوية في إن شاء الله بركة علينا جميعا.
0: الله يا رب يقدركم ويسر أمورك. غالي فراش الزيتون هذا؟
2: مش كثير يعني، مفرش بعشر دنانير ممكن أقل ممكن أكثر حسب طلب الزبون
0: يا سيدي. الله يا رب يرزقك وبارك فيك ويحفظك يا فراس. الله يسعد صباحك يا أخوي، الله يسعد صباحك. محمد صباح الخير من السلط. صباح الخير يا محمد.
3: صباح الخير أستاذ عامر.
0: هلا يا أخوي، هلا يا محمد، يسعد صباحك.
3: الله يسعد صباحك سيدي
0: وصباحك.
3: إذا ماما صدر رحمة الله سخي عذاب الدنيا مطر ومطر خفيف الناعم، هذا سبب زعليك أستاذ عامر.
0: والله هي هاي الآن حادث يا زلمة على طريق المطار هاي الآن. هاي حادث.
3: أنا معي سيارة كهرباء فكنت قاعد بشحن بحد المحطات.
0: أها.
3: فأنت عارف سيارة الكهرباء خساف ومش زي سيارة البنزين الرجال يعني على الشارع.
0: صحيح. والله خليك معاي خليك معاي محمد. أسعى جاني من الأمن العام عامر السرطاوي هيو. شوف والله الخبر والله اللي ماني حاب أقرعها الصبح قسما بالله. وفاة شخص وإصابة 40 آخرين إثر تدهور حافلة بمحافظة العاصمة. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية الدفاع مدني غرب عمان والشرطة تعاملت مع حادث تدهور حافلة وانقلابها على جانب الطريق بمنطقة طريق المطار بمحافظة العاصمة، وبين أن الحادث نتج عنه وفاة شخص إثر تعرضه لإصابات بالغة في الجسم وإصابة 40 آخرين. أضاف أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى المستشفيات والإصابات قيد العلاج، وهذا وتم فتح تحقيق مرور الوقوف على الأسباب التي أدت لوقوف للحادث. الله يرحمه ويحسن إليه، الله يرحمه ويحسن إليه، الله يرحمه ويحسن. بقول لك الوفيات الوفاة 19 واحد ممكن إصابات. بالله عليك هذا خبر يا محمد عاه الصبح. بالله عليك محمد وين راح محمد؟ يعني الواحد والله الواحد كان مبسوط على هالجو، والله يا هالحادث عكر عليه قسما بالله العظيم.
3: شان كمان انا هسه كنت قاعد بالمحطه استاذ عمر قاعد بشحن. ففي سياره داخله ده تشحن يعني داخله خفيف مش مسرع ولا شيء. يا دوب ماشي. فوالله زحلقت وضرب محطتين من تبعات الشحن تبعات السيارات.
0: لا حول ولا قوه الا
3: بالله. واثر ضربت السياره بجنبه.
0: لا حول ولا قوة إلا
3: بالله. سيارات الكهرباء يعني ما حاولوا ما يسرعوش، وده فيش أمر مستاهل إنه ما يطلع بالوضع هذا.
0: صحيح. وهاي الشب. صحيح. بنقول لها الناس يعني على مالكوا على هالطريق وشوي شوي وخلي ربنا ييسر. وهاي صور الحادث بلشت تيجينا هاي الشباب ناشقينها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ابعث لي ابعث لي ابعث لي ابعث لي ابعث لي. الله يجزيك الخير يا محمد، يسعد صباحك. اشكرك يا محمد. اسامه صباح الخير يا اسامه.
4: الله يسعد صباحك. انا ابو محمد كيف حالك؟
0: هلا يا اخوي شلونك شو اخبارك؟
4: الله يسلمك يسعد قلبك. اول شيء احنا كنا مبسوطين على اجواء الامطار الجميله للامانه، كان جو جميل ومرتب. بس الزحليق يعني للامانه الناس شوي ما دركت الموضوع بالزحليق، يمكن كانوا ماشيين على سرعه. انا مشيت من شارع المطار قبل يعني قبل مع الحادث او قبل الحادث بشوي.
0: شفته الحادث؟ انت شفته؟
4: انا ما شفت الحادث. انا حملت جماعه، انا معي تاكسي، حملت جماعه من الحادث.
0: ان شاء الله وضعهم كويس
4: امورهم تمام.
0: شو قالوا لك بالله؟ شو قالوا لك؟
4: قال لي اول باص كان ماشي زحلق. الباص الثاني خاف لما شحط بريك او هدى، زاحت معه الحافله، زاحت معه ضربت بالكنترين، بعدين ضربت بالحواجز. لما ضربت بالحواجز ما قدر يسيطر على حاله، ظل نازل لتحت.
0: لا حوله. هاي صورته، هاي هات تيزن، هاي صورته. كيف يعني مزحلق على الجنب ونازل على الوادي؟
4: ضارب الكندرين عم عامر. ضارب الكندرين ومن الكندرين نازل تحت للأمانة. يعني الشارع زي الصابون، احنا يعني كلنا شبرية على كف الرحمن الواحد ماشي.
0: صحيح.
4: بتمنى من الجميع السلام للجميع، السلام للجميع. اللهم آمين. يعني الموضوع بده شوي تأني، ما في داعي حد يستعجل. لو تأخر نص ساعة
0: صحيح.
4: على شغله ساعة يصل بسلامة.
0: صحيح.
4: ما في أي مشكلة، المهم هو يصل بخير واللي بعده وغيره ما يصير فيهم شيء. يعني سلام في الجميع أهم.
0: الحمد لله على سلامة. شوف أنا
4: عايز كوادر الأمن العام للأمانة ما قصره، يعني الشارع ماشي صح فيه.
0: الله يجزيهم الخير،
4: بس هم ماشيين صح وماشيين الموضوع صح.
0: الله يجزيهم الخير ويجزيك الخير يا وسام. هاي الصورة على هاي الآن على بثوها الشباب الصورة، يعني اللي بيشوفها عن تطبيقه وعلى اليوتيوب بيشوف الصورة. يعني شوف الباص كيف. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي أسامة بقولك أنا كنت وراه، الباص الأول زحلق، الباص الثاني خاف راح على الشمال بديروا على الكندرين قلب. هاي تفضل، في وفاة 17 إصابة حتى الآن. الله يا رب يعافيهم وشافيهم يا رب العالم. لا حول ولا قوة إلا بالله على الخبر. والله يا اخوان بالله عليكم انه على مهلكم على الطريق، بالله عليكم يتاخر يزم 5 دقائق عن هالطريق. شو يعني عن هالوظيفة يعني؟ ولا الواحد يصير فيه شيء. اطلع فاصل احمد، بس خلي بالله الصور اللي يزن الصور بعد امرك.
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الاردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي اف اي، ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
6: إلك عجاج.
7: لا.
6: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة. عين وتسمع. المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. هطولات مطرية في مناطق عدة من المملكة بالتزامن مع تأثر الأردن بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، والأرصاد الجوية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر خلال الحالة الجوية. السعودية تعلن موافقة حلف مكة على تفعيل الردع الجماعي ضد أي اعتداءات تطال السعودية، ودول الحلف تؤكد التزامها بمواجهة أي هجمات تستهدف السعودية. الحكومة اليمنية تقول إن قواتها حققت تقدماً سريعاً لاستعادة السيطرة على الساحل المطل على مضيق باب المندب وصولاً إلى مدينة المخا، وطردت الحوثيين من معظم المناطق التي استولوا عليها الشهر الماضي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعرب عن قلقه جراء التصعيد الحاد في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. ترامب يقول إن ارتفاع البنزين لم يعد بسبب مضيق هرمز بل لاستهداف أوكرانيا مصافي النفط الروسية. أوكرانيا تفيد بأن روسيا تقصف جسراً بمنطقة زاباروجيا الأوكرانية، مما أدى إلى توقف حركة المرور ووقوع إصابات. ومسؤول روسي يقول إن أوكرانيا أطلقت 650 طائرة مسيرة على منطقة موسكو خلال الليل.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا، وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك، واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك، وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
6: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة، وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538 211 0.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو واليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
4: من علمك صوت المطر كيف احترق ولا المطر.
5: صباح الخير استاذ عامر، امطار خير على الاردن يا رب
6: يا رب.
5: الله يحفظ الاردن واهل الاردن.
6: اللهم امين.
5: اللهم امننا في اوطاننا وامننا في بيوتنا وابدل خوفنا امنا يا الله.
6: اللهم
5: يا رب
6: امين.
5: اللهم احمي الاردن يا الله من
6: اللهم
5: كل شر.
6: اللهم امين
5: يا رب.
6: اللهم
5: احفظ الاردن، الاردن ما في زيها
6: يا رب.
5: عجل الله يحفظ الاردن.
6: اللهم امين. تبكي يا عزه ليش؟ الله يحفظ الاردني والله، ويحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين، ويهدي بالك. اللهم امين. اللهم امين.
7: صباح الخير استاذ عامر.
6: صباح الورد.
7: حبيت اصبح عليك انت والمعدين اللي عندك كلهم.
6: الله يحييك
7: ويربحك. من
6: عمان. الله يحييك.
7: والله الاجواء عندنا بتجنن، وحبينا نسلم عليكم.
6: الله يسلمك.
8: صباح الخير. صباح الورد انت وكل القائمين على هذا البرنامج.
6: الله يحييك.
8: صباح الخير. الاجواء الشتويه اللي بلشت من قرانا الحبيبه
6: الحمد لله.
8: صباح الخير مع اجواء فرات الزيتون. صباح الخير لكل اهل الخير، واللي نبعث لك صوره لمفارش الزيتون اللي احنا قاعدين بنجهز فيها.
6: الله يحييك ويبارك فيك ويرزقك يا سيدي.
9: صباح الاستاذ عامر. هي الحراره عندنا بدبي
6: افتح افتح افتح على على التطبيق او على اليوتيوب وشوف عمان، اجواء عمان هيك بتبرد عليك شوي. يا اجواء الله يهدي البال. الله يهدي البال. اليوم بدي اسال سؤال بعد امركم، يعني اذا في مجال، لما تقرا انه اعلان حاله الطوارئ، خبر انه اعلان حاله الطوارئ، شو بتبادر لذهنك؟ امبارح أمانة عمان أعلنت حالة الطوارئ اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء. كويس. شو يعني حالة الطوارئ؟ حالة الطوارئ معناته يا أخوان، هذه الكلمة اللي بقراها لأول مرة بتخوف المواطن. بسمعها إعلان حالة الطوارئ طبيعي يفهم إنه في شيء غير طبيعي أو خطر متوقع أو شيء كبير يستدعي إجراءات استثنائية وسريعة، صح؟ هذا تعريفها. بعدين ليش ما نخلي موضوع حالة الجوية أخف من هيك؟ ما أنها أول شتوى يعني، ها؟ خلينا نخليها أخف من هيك شوي. ليش لازم كل مرة نستخدم حالة الطوارئ بدريش من أي درجة بعدين؟ وكأنه هنالك شيء استثنائي راح يحدث. على شو؟ خلينا نتفق من اليوم يا أخوان، نشرات الأخبار وغيرها خصوصا الجوية، مش كل مرة بيطلع لي واحد بكرة مختلفة عن بعضها. احنا ما بعدنا بنقول يا رب بسقين الغيث يا الله، وبعدنا بداية فصل الشتاء ولا نريد مناكفات. اليوم شتاء، بكرة شمس، بعده منخفض، بعده ما في شيء، والله ما إلها داعي. يعني بقول لك حالة الطقس بالشتاء، يعني شو بتقول لك حالة الطقس بالشتاء؟ لا شتاء لا ثلج، لا منخفض. خلينا نترك الشتوية تمر مثل ما كتبها رب العالمين. إذا اشتهت الحمد لله، وإذا ما اشتهت منقول يا رب سقينا الغيث، صح ولا لا؟ اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا مباركا، اللهم انزل علينا من بركات السماء واسق البلاد والعباد، اجعلها أمطار رحمة وخير بلا ضرر ولا أذى. يعني بالمختصر ما في داعي لكل هالمبالغة بالشتوية. بدك تعلن حالة الطوارئ، اعلن حالة الطوارئ لشيء يخص حالة الطوارئ. أنا اللي بعرفه لما أمانة عمان تقول لك إعلان حالة الطوارئ، هي تعلن حالة الطوارئ لكوادرها حتى يكونوا مستعدين. ماشي يا أمانة عمان، قولوا إحنا بدنا نرفع الجاهزية بالمنخفض. فيش داعي إعلان حالة الطوارئ يا زمشو، إحنا بحرب درجة ثانية درجة الأولى، بكرة بقول لك منخفض اسمه سهام ثلجة وردة، على شو يا زلمة؟ ما طول عمر الدنيا تشتي وتثلج وخير ونعم من الله وبركة هالدنيا فيها. طيب لما أنا يجيني مصطلح إعلان حالة طوارئ، شو بتتوقع مني كمواطن أعمل؟ طيب شو المطلوب من الأب والأم؟ شو المطلوب من الطالب؟ شو المطلوب من الموظف؟ هل في إجراءات معينة لازم المواطن يعرفها ويلتزم فيها؟ بالمقابل أي جهة أعلنت حالة الطوارئ، شو المطلوب منكم أنتوا اللي أعلنتوا حالة الطوارئ؟ شو الإجراءات اللي أنتوا رايحين تتخذوها؟ يا أخوان بعدنا بأول شتاء، بعدنا وبعدنا ما دخلنا بأول شتوى، خلينا ما نبالغ في وصف الحالة الجوية، والأهم من ذلك ما يكون عندنا أكثر من جهة تعطينا رواية مختلفة عن الحالة الجوية في الأردن. إذا كمان قدرنا نوحد مفهوم حالة الطوارئ وآلية إعلانها بكون كثر خيركم، لأنه بصراحة مش منطقي أنه اليوم أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ بسبب حالة جوية متوقعة، وبنفس الوقت البلديات بالمحافظات كلها والمحافظات القريبة ما تعلن حالة الطوارئ. يعني بدها تشتب عمان بس؟ عمان بينها وبين المحافظات القريبة فيه من شارع وشارعين. إذا الحالة الجوية تستدعي فعلا حالة الطوارئ، المفروض يكون في تنسيق واضح وموحد بين الأمانة والبلديات حتى يكون المواطن عارف وشو بيصير، شو المطلوب منه. طيب يعني اليوم أنا كأب وقريت مبارح خبر إعلان حالة الطوارئ من أمانة عمان، شو أعمل؟ وأنا سكان عمان شو أعمل؟ أعطل الأولاد من المدارس؟ شو رأيكم؟ لأنه لما يسمع الأب والأم أنه في حالة طوارئ طبيعي يسأل، يعني الجو راح يكون غير طبيعي؟ في خطر؟ في زحليق؟ أودي الأولاد على المدرسة اليوم ولا خليهم قاعدين؟ هون مشكلة. المفروض أن نعيد تعريف مفهوم إعلان حالة الطوارئ. بلا يا أخوان، بلا حالة الطوارئ هاي. اعلن استعداداتك الكاملة للمنخفض، بعدين ما طول عمرها تشتي الدنيا وطول عمرها خير وبركة. اللي بيصدحك انه بنعلن حالة الطوارئ ومنغرق. وخلينا نحط الناس كلها بصورة اوضح، شو يعني هذا الاعلان وليش تم الاعلان وشو المطلوب من الاعلان؟ في عدة اسئلة تدور اليوم في بال كل اب وام بعد قراءة خبر اعلان حالة الطوارئ بسبب الحالة الجوية المتوقعة. أي السنة الماضية متنا تشتت، متنا والحمد لله رب العالمين اكرمنا بهالغيث، واليوم رب العالمين معطينا غيث. هل إعلان حالة الطوارئ يعني عدم إرسال الطلبة إلى المدارس؟ الموظفين ما يروحوا على المدارس ولا ما لها علاقة بالمدارس؟ طب شو يعني هاي الحالة؟ بعرف أنه بأمانة عمان معناتها استعداد الكوادر اللي عندها. طب قولوا خلص جاهزية كوادرنا للتعامل مع المنخفض، خلص سكرنا الطابق كله، جاهزية كوادر الأمانة والاستعداد للتعامل مع أي طارئ وخلص. إعلان حالة الطوارئ بكرة بتجيك منخفض من الدرجة الرابعة، منخفض عميق من الدرجة 3.5. والله بدي أعمل لي مرصد أرصاد جوية وأطلع أفوت على هالمواقع العالمية، شايف، وصير أطلع أقول يا الأردنيين إن شاء الله راح يجيكوا منخفض بنسبة 3.2. بتقول ايه هذا بحكي انجليزي والله برجوب ادق معلومته، ستكون الغيوم شرقية غربية. يا اخوان فكونا من هالسوال في الطرمة، اقسم بالله العظيم كانت الدنيا زخ ونروح على المدارس نمشي بيجي ثلث ساعة توصل للمدرسة، وبس نوصل للمدرسة قسما بالله يقول فرضا اليوم بتوم يعطلوهم يقولون لفوا روحوا على الدور، يلا عطلة، بس توصل للدار يسألوك اهلك لوش مروح، تقول والله روحنا المدير ما صدقكيش. اليوم اذا بخت بخه بدنا نعطل. طيب اذا احنا مندور على الارصاد الجويه عشان نعطل ببشركم عطله ما في. اثنين، بتعرف شو يعني انه يكون هناك تحليل لحاله الطقس خطا؟ روح اجي احمد الطراوني من مرصد معين طالع وانه بقول غدا ستشهد المملكة انخفاض بدريش قديش الامطار ستصل وهبات من الثلوج والمناطق المنخفضة راح يكون فيها وديان وما الى ذلك. اليوم الاماني والبلديات شو بتهم يعملوا؟ بتهم يخلوا الموظفين مداومين طوارئ مزبوط، وبتهم يشغلوا كل الاليات، بتهم يحكوا مع وزارة الاشغال يقولوا وزارة الاشغال ترى بدنا معدات من عندكم فيما لو صار اي شيء، بقولوا له حاضر، بيعبوهن ديزل وبشغلوهن وبضلهن شغالات و24 ساعة. طب أسألك سؤال، هاي قديش بتخسر فيها الدولة؟ إذا ما هي مش أموال عامة، هاي الأموال مش رايحين نتحاسب عنها يوم القيامة؟ ناهيك عن باقي، أنا بتحدث بهاي النقطة. معقول عندنا دائرة ارصاد جوية؟ بعدين امبارح كل اللي صار أنا ما شفتش دائرة ارصاد جوية طلعت حذرت خبر دائرة الارصاد الجوية بسيط مفهوم خلاص. هذا غير نشرات الأخبار بكرة الجوية، غير بتت تثلج لا بتاش تثلج اثلج. والله من لما صرنا نسأل عن الثلج بطلت تثلج الدنيا. الأصل أنه يتم تحديدها خلص، في تحديد شو المنخفض شو درجته ولا مش شو درجته. بعدين احنا اليوم مركز الأمن وإدارة الأزمات شو عملوا؟ عملوا لك الرسالة هي تبعت الزمور، عرفتها؟ بتيجيك هاي اللي صوتها ماشي، هاي لما توصلك معناته هاي حالة طوارئ، سكرنا على الطابق خلاص. معناته لما تيجي كاب يقول لك بدك تنتبه. بعدين الأهم من ذلك صارت حالة طوارئ، معلش والله بستفزني هذا الموضوع صارت طب شو أعمل؟ وقف أحمد طرفني قال بدي أعلن حالة الطوارئ اليوم. طيب شو أسوينا يا أحمد؟ يعني تفرج عليك شو أعمل؟ بالله عليك قل لي شو أعمل، حط لي شو أعمل. إذا إحنا بعدنا صار لنا 10 سنين منقول لأهالي المناطق اللي ساكنين بالوديان يا أخوان بالشتوية ارحلوا، بقولك وين بدي ارحل؟ داري معمرة هون وين بدي ارحل؟ بتروح على الإدارة المحلية بقولك ما هو خارج التنظيم، تاركوا لما عمر وخلص وسجاه تقول له خارج التنظيم ولا مش مرخص ولا محوش إذن أشغال؟ خلينا نقنع هذول الساكنين بالوديان انه بالله عليك لا تعمروا بالوديان، لانه الدنيا شايفين كيف صارت. السنه الماضيه عرفت شفتوا شو صار بالكرك وبقلعه الكرك وبالشارع وكيف سقط الشارع. طب البلديات ما عندهاش حاله طوارئ؟ ما في يا نسع ما دبا ما فيها؟ فيهاش اعلان حاله طوارئ صح؟ قريبه الجيزه ما فيها حاله طوارئ؟ ما فيها صح؟ يا أخوان بالله عليكم بالله عليكم، إحنا مش ضد رفع الجاهزية أبدا والله، بالعكس الجاهزية مطلوبة ومهمة بشكل كبير، لكن الكمان المطلوب إنه يكون في وضوح لما تحكي حالة طوارئ. يعني حالة طوارئ لما تقول لي ارفعوا الجاهزية منقول لك على خشمي، ارفعوا الجاهزية بالعكس وهذا شيء ممتاز. لما تطلع تقول للمواطنين يا أخوان لما تطلعوا تقولوا يا أخوان انتبهوا، قولوا يا أخوان ترى بكرة أول شتاء، ولا واحد طلع بمعلومة إنه بكرة أول شتوى إلا أخونا المدرب لسواق اللي بعث لنا الرسالة صح؟ قال لك انتبهوا الشوارع بتكون فيها زيوت، الشوارع كذا مع أول الأمطار بتصير فيها زحليق، وهاي الباص اللي توفى فيه واحد الله يرحمه ويحشله ويشفي الباقيين. على شو؟ المطلوب انه المواطن ما يخاف من الشتوية، يحب الشتوية، والمطلوب انه ما يختار بين 10 نشرات جوية، والهواء على عينه وعلى راسه يا عمي كل واحد على صفحته، فكونا منكم عادك. والله العظيم بكرة بتطلع لك واحد ولا واحد شايف شكله حلو وشعراته مرتبات بيطلع تحت الشتاء بقولك كما توقعت. يا زلمة شو كما توقعت؟ هذا غيث من الله منك، العلم هيك بقول، قول للعلم هيك بقول، خليها الشتوية تأخذ مجراها يرحم أبوكم. إذا اشتت يا ربي لك الحمد، وإذا ما اشتت اللهم اسقنا غيثا مغيثا ممطرا ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. فكونا من الطوارئ وخلوها استعداد رفع جاهزية. انتبهوا يا ناس. وكان الله بالسر علي ولا لا؟ الوضع طبيعي يا اخوان، الوضع طبيعي. اطلعوا اطلعوا الان، خلنا نطلع على الجو شوفوا الجو برا، اطلعوا اطلعوا شوفوا ماله، والله بجنن طبيعي. اطلع قول لي سوق عمهلك يا عامر، ها زحاليق اليوم. بس بالبيوت حاولوا تلبسوا لكم شغلة أثقل شوي. إعلان حالة الطوارئ بكرة درجة الثانية والثالثة، ولا غير أظل أحكي للصبح وأنا أظل إعلان حالة الطوارئ. الله المستعان. صباح الخير يا حسام.
10: صباحك يا عامر.
6: صباحك يا أخوي.
10: أول شيء الله يرحم اللي توفى.
6: آمين.
10: سلامة المصابين جميعا.
6: اللهم آمين اللهم آمين.
10: دقيقتين بعد إذنك باقتراح يعني للحكومة لهيئة التنظيم قطاع النقل.
6: أيوة اعطينا اعطينا سيدي
10: اقتراح.
6: آه.
10: احنا بالقطاع الخاص في عنا اشي اسمه مستري شوبر، المتسوق الخفي.
6: اسمه ايش؟
10: المتسوق الخفي، مستري شوبر.
6: وبالحكومة في متسوق خفي بتعرف؟
10: اخوي عم فيه بس هذا زمان اطلقوه صراحة، بطلت اشوفه يعني بدناش احنا.
6: طيب ماشي يا حسام ماشي.
10: يخوي واحد من إدارة السير، يعني عفوا لجنة تتشكل تطلع معها الباصات بشكل عام
6: كويس،
10: هذا اللي إدارة السير يكون هو متسوق خفي على السائق الحافلة أو سائق الباص. في مخالفات خاصة احنا جايين على فصل إن شاء الله، يعني اللهم اسمنا الغيث ولا تجعلنا من القناة.
6: يا رب يا رب يا الله،
10: يعني إن شاء الله أن ربنا يرزقنا ويرزق هالمملكة.
6: آمين.
10: بأمطار، لأنه هي السنة الماضية الوحيد اللي فشت غلنا صراحة، اللي قبلها والله قبلها والله ما جانا شيء.
6: الحمد لله. والله الحمد لله.
10: فاحنا جايين على موسم ان شاء الله نكون خير
6: ان شاء الله.
10: خلي هيئه تنظيم قطاع النقل مع اداره السير ينظموا المتسوق الخفي للحافلات والباصات. في مخالفه مباشره يعمل مخالفه، ما بدنا الوسطات لانه ارواح ناس هاي.
6: والله يا ارواح ناس، انا والله بدي اشكرك على هاي المقترح، وبدي أقول إنه المقترح ممكن اليوم تطبيقه، لأنه الشركة المتكاملة اليوم أصبحت عندها خطوط بين المحافظات والعاصمة، بتكون يعني أسهل إن شاء الله. أحمد صباح الخير يا أحمد.
11: صباح الخير خامس.
6: هلا يا أخوي. هلا يا أحمد، تفضل يا أخوي. يسلمك بارك فيك.
11: الله يتوفي إن شاء الله إن شاء الله
6: يا رب. الله
11: عليه يا رب العالمين.
6: بس بدون سبيكر يا أحمد يا أخوي.
11: لا على النهاية بحكي.
6: تفضل.
11: صديقي في إحنا مشان موضوع الأمانة. في ضاحية الأمير علي منطقة خريف الشبوة بالطيب، هسا فصل الصيف يبلش من 21/6 ل 23/9. بلشوا يعملوا في عبارة.
6: نعم.
11: عبارة طلتار السنة اللي فاتت مشكلة.
6: نعم.
11: الآن بلشوا يحفروا في الشارع، طبعا الشارع يرثى له أصلا، هو أصلا هذا الشارع في حوالي 10 مطبات، الشارع مكسر ما عملتوش الأمانة. الآن بلشوا يحفروا في عبارة.
6: هذا بعثت لي الفيديو صح أنت؟
11: لا والله مو بعثته.
6: لا هذاك دوار فراش.
11: مشتوي هال. وتحويل الشارع، تحويل السيارات على المناطق الشعبية الداخلة، على الشوارع الداخلية وصلها. فهي حالة الطوارئ بعد. يشوفون الوضع هذا.
6: تكرم. تكرم تكرم يا سيدي، تكرم تكرم تكرم يا سيدي تكرم. نبيل حمد من الكويت بقول يزم قد ما سمعنا عن شخصية أحمد طراونة نفسنا نشوفه. شو يعني اعطيهم وصفك ولا فيش داعي؟ مش هسع اكيد احمد، يعني حسين فهمي يعني هيك رايح شوي، عرفت؟ ابو هاشم صباح الخير. ابو هاشم
12: الله يسعد صباحك يا رب.
6: وصباحك يا اخوي، تفضل ابو هاشم.
12: ابو محمد الله يعطيك الف عافيه يا رب.
6: يعافيك طول عمرك.
12: بقول انا زمان لما كان ابونا يرجع من الشغل واحنا قاعدين حوالين الصوبه ويجي هو مبلول أواعيه وكلها مبلولة ومن رأسه لعند رجليه، ونسين نضحك نسين نضحك وهو يضحك معنا، نسأله مالك يقول شو الدنيا كب من الرب.
6: صحيح.
12: كانت الشتوية زمان فرح وسعادة هيك
6: ولمة
12: كمين حولنا بعض
6: ولمة.
12: لما كان لما تصديقا لكلامك، لما كانت المدارس لما كنا نصل على المدرسة ويعطلونا يقولوا خلاص يلا روحوا بسبب الأحوال الجوية، لأنه إحنا ما كناش نعرف إنه عطلة غير من مدير المدرسة أو من المرشد.
6: صحيح.
12: ما كنا نروح على الدار مباشرة، كنا نروح نلعب بين شجر اللوز، نلقط جلتون، نعبي أواعينا مي من الزرع، نغرق جرينا بالطين.
6: الساعة ما فيش، الساعة بده يروح يلعب على الآيباد والتاب.
12: هسه سيارة بتاخذ من باب الدار لباب المدرسة، من باب المدرسة لباب الدار.
13: صحيح.
12: ممنوع يروح ممنوع يعيد. إذا تأخر دقيقة الأم والأبو برم 8000 مرة.
13: صحيح.
12: الولد.
13: صحيح.
12: وين روحت بالولد؟ هو بده أكلونه.
13: صحيح صحيح. الله يسعد صباحك.

0: هذه من قبل خمس سنوات رجع ابو فوطه طلع على الشباك وطلع على الشباك ويقول ابوي والله تشتهي ها شايف كيف تشتهي. وهذولاك اثنين والله يطلعوا من تحت احرام من عيونهم مغطين بالنوم
1: قاعدين بيستنوا معقول يعطلنا؟
0: لا والله يستنوا عشان يطلعوا من الدار على الدوام عشان يضلوا نايمين. شايف والله طلع توريهم نايمين بالدار
1: صادق عشان يقولوا لك شو حال الطوارئ.
0: حال الطوارئ
1: الله المستعان. الله يسعد
0: صباحك. حكيت معهم تليفون قلت لهم نروح من الدوام والله لا ساوي جبله وخليك تشتغلوها يا يا يا يا
1: يا الله يخليهم الله يخليهم يا اكرم. الله يخليهم الله يخليهم يا اخوي محمد. صباح الخير يا محمد.
2: الله يسعد صباحك.
1: صباحك هلا يا سيدي.
2: شو اخبارك؟
1: الله يحفظك ويبارك فيك.
2: عامر بيك بدنا تشوف لنا حل هذول اللي فتح لي صفحه وبطلعش غير بالشتاء بتحس زي الاواعي الشتويه هذا بالشتاء بنطلعه بالصيف بالضبط.
1: مين هو؟
2: صفحات على الفيسبوك بدون ذكر اسامي بطلع بالشتاء بقول لك. والمشكله انه مش هون في البلد برا البلد عايش في اوروبا.
1: هذا شغلته بالشتويه موسم ما بقول لك في شتاء.
2: زي الاواعي الشتويه هذا بالشتاء بطلع وبالصيف بنضبط.
1: وانا ما بديش اقول للناس ولا تفوتوا على تليفوناتكم بتعرفوا حاله الطقس من الاقمار العالميه ترى من العالميه بتشوفوها.
2: المشكله انه بتشوفوش بالصيف بتشوفوش بالمره ولا يعني بالشتاء بتحس الفيسبوك له هو خلص بتحكم بالفيسبوك بصير يطلع بالشتاء بس.
1: والله انك صادق والله ما عشان هيك احنا قاعدين بنقول يوحدوا بس يوحدوا يقولوا بكره
2: ما بنقع على المنخفضات اذا بطلنا نشوف خير من وراه.
1: والله انك صادق
2: يقولنا حل هذول بيعملوا لهم حظر
1: والله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ابو عون صباح الخير يا ابو عون.
3: استاذ عامر صباح الخير.
1: صباح الورد هلا يا اخوي.
3: اول شيء صباح الاجواء الممطره الجميله في الاردن.
1: الله يسعدك.
3: يعني الانسان بجوز ما بيعرف رده فعله. انا بدي اشكرك انت والاتصال الاتصال الاول مدرب السواقه اللي بلغنا عن الحادث.
1: صحيح.
3: يعني انا عجبتني الانسانيه اللي بتمتعوا فيها الشعب الاردني. كيف حتى مود الاستاذ عامر كيف اختلف كيف الطريقه انه اختلف.
1: والله انا كنفسي
3: شعرت فيك قديش انت طلعت عن مودك. ولكن انا السؤال اللي بدي اسالك اياه
1: تفضل.
3: الان احنا يا جماعه بجو شتاء احنا برضو كمان على موضوع الطوارئ احنا شو عملنا شو استعدينا للشتاء. والله يا استاذ عامر انا بحكي معك وين بسوق بالسياره ولكن انا بدي اقول شغله لبعض بعض الشفريه.
1: نعم.
3: يا عمي انت بطل انت بتخافش من الزحليق بس يا اخي دقيقه تقي شرنا احنا يا عمي احنا اللي بنخاف احنا القلوب الضعيفه.
1: ايوه انت شاطر واحنا مش شاطرين انت شاطر واحنا مش شاطر. ايوه
3: وانت بتسرع وانت عجالك مش بتفقدهم صار لك 3 سنين ورحت تزحلق وتقولوا بكره الشوارع محفر ما بعرف ايش. ولكن انا بدي الرساله تكون واضحه. احنا وعينا كمواطنين الان كل واحد فينا يصف على اليمين يشوف كوشوك سيارته بدهم غيار والله سلامتك والله ردت فعلك لما تبلغت عن الحادث انه اثرت علينا واحنا طالعين الصبح.
1: والله بعرف وانا والله العظيم دائما هاي اول يعني اسمع واول ثلث ساعه بحاول اكون فيها ايجابي
3: قد
1: والله خليها الناس
3: تصرف. المدرب اللي نقل لك الموضوع كيف متاثر شفت الاخت اللي بتدعي وبتعيط.
1: والله
3: احنا ليش احنا بس نصل المشكله بعدين بنصير الجنوح. وبالنسبه للدوائر الحكوميه كل وزاره فيها لجان طوارئ وكل وزاره عارفه الدور.
1: صحيح.
3: ما في داعي نصعد الامور. يعني انا بعرف في زميل بداوم بوزاره التنميه لجنه الطوارئ بتشتغل الطرود موجوده الفرشات موجوده ولكن احنا شو استعدينا. احنا الان بكره راح تسمع استاذ عامر وتقول ابو عون حكى معاي وقال بكره راح تسمع في ناس ساكنين عند الوديان السيول.
1: صحيح.
3: شو سووا هذول هسه؟
1: صحيح.
3: بكره الشتويه بدها تيجي ايش بتسوي انت قاعد عند الوديان؟
1: لا وفي نقطه ثانيه شوارعنا احنا استعدنا لها الشوارع المناطق الجور الحفر الترقيعات ما هذا كله بكره بده يصير. محمد صباح الخير يا محمد.
2: صباح الخير سلام.
1: هلا يا اخوي سعد صباحك.
2: كمان كنت احكي معك وصل قبل شوي.
1: تفضل يا محمد.
2: استاذ عامر والله رساله عبر محطتك الكريمه.
1: تفضل يا سيدي.
2: السواقين يتركوا مسافه امان.
1: والله
2: الناس هاي اللي تتزروق بين السيارات عشان ما يوقفش على الدور يحترم دور الناس اللي قدامه لانه والله الحوادث ما بتصير غير من الشغلات هاي. احنا اول شتوي والارض كلها زحليق والله فينا.
1: والله الله يجزيك الخير يا محمد. والله العظيم الان اجاني على الواتساب 4 حوادث بديش انشر 4 حوادث اجانا. تفضل.
4: صباح الخير استاذ عامر. امطار خير.

0: على الأردن يا رب، الله يحفظ الأردن وأهل الأردن. اللهم أمنا في أوطاننا وأمنا في بيوتنا وأبدل خوفنا أمنا يا الله. يا رب تحمي الأردن يا الله من كل شر. يا رب يحفظ الأردن، الأردن ما في زيها عن جد. الله يحفظ الأردن.
1: هذا الصوت الأخت اللي بعثت لنا يا إخوان، هاي أردنية بالسويد مزبوط، بعثة مشتاقة لها البلد، مشتاقة لها البلد. الله يرجعك سالمة غانمة يا أخي. إيه والله. أبو عصام صباح الخير يا أخوي.
2: أبو محمد،
1: هلا يا سيدي، كيفك؟
2: يسعد صباحك، صباح الجروب اللي معك اللي بجنن،
1: وصباحك يا رب العالمين،
2: صباح المستمعين، صباح البلد صباحك. الطيب.
1: إيه والله، الله يسعد صباحك.
2: لو اختلف مودك سيدي واحنا اختلف مودنا معاك.
1: اها
2: والله. انه شيء اول شيء الله يرحم من توفى ويشافي من المصابين.
1: امين يا رب العالمين.
2: الحمد لله. انا علقت قبل شوية على موضوع اعلان حالة الطوارئ.
1: ايوه.
2: يعني انت لما تعلن حالة الطوارئ وتبث لي اياها على الناس، والله الصغير والكبير يعني بحط 100 نقطة على هذا الموضوع وببني عليها جميع بناءات حياتي أو يومي.
1: نعم.
2: ما في داعي أني أنا أعلن بهالطريقة. إن كان عملك، عملك أنت بتعلن في حالة الطوارئ، أنا ما بيهمني.
1: صحيح.
2: أنا بيهمني
1: خليه داخلي. اسمع،
2: أنت أعلنت طوارئ إلك لنفسك لدوامك، بس أنا ما بيهمني تبلغني بلدية أو أمانة أو لآخره.
1: اسمع وخليها داخلي.
2: وداخلية.
1: خليها داخلية. اعلن داخلي.
2: لا تبني حالة الطوارئ وتقول لي انت جاهز وما جاهز. ليش جرافتك متجاهزة 24 ساعة صيف وشتوية، وقلاباتك وموظفينك ومراقبينك ومهندسينك موجودين 24 ساعة؟ شو اللي جد في حالة الطوارئ انك تعلن؟
1: صحيح. وبعد هول شتوى يا زلم، بعدنا منقول يا رب،
2: وبعدنا ما غمسنا ولا سمينا بعدنا. ها اول يوم واول ساعتين بالشتاء، وهي وقف الشتاء، بطلنا.
1: لا ان شاء الله، ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسقينا الغيث، الله يسقينا.
2: واليوم صرنا نبلغ، والله يا زلمه تفضلت يا ابو محمد، عن برسنا نبلغ شتاء والثلجة واسمها فلانة واسمها علانة.
1: طارت البركة،
2: والله طارت البركة.
1: الله المستعان.
2: الشاب اللي قبل شوي من مرج الحمام، الله يسعد صباحه، قبل شوي
1: يقول
2: عياله بطل يقوموا على النوم وبطل يروح على المدرسة، وكلامه صحيح واقعي هذا.
1: صحيح. يعني
2: الأمور تشتغل نفسية، مش موضوع تشتغل على النجاهزية. وأغلب المواضيع بعد إذنك يعني وسحمونه بهالكلمة،
1: تفضل،
2: كلها شعارات، كلها شعارات. يعني أنت جاهزية ما جاهزية، وهي الشوارع قاعدة تفيض، وهي المطبات موجودة، والشوارع مكسرة، والنتائج موجودة، يعني واقعية على الواقع. وين الجاهزية؟
1: الله المستعان، الله المستعان. يا أبو عصام، مع أحمد صباح الخير. يا أحمد
3: عامر بيك، كيف حالك؟
1: هلا يا أخوي، الله يسعد صباحك.
3: طبعا أنا أحمد أبو أسيد.
1: أبو أسيد وينك أنت يا زلمة، زمان عنك.
3: والله أنا موجود، بس الحق على أنا بديش أحكي. خلاص
1: خلاص، عم محمد رشاد عرفت بدون ما تحكي.
3: خليني ساكت.
1: خلاص عم محمد رشاد، عم محمد رشاد بدون ما تسولف. قول يا أبو سيد.
3: سيدي إحنا من شهر 8 ترى مبلشين تنظيف مناهل عبارات، أمورنا جاهزة. إحنا حالة الطوارئ لأنه في بؤر ساخنة، إحنا ما راح ننكر هذا الحكي يعني.
1: آه ها أنت طيب،
3: إحنا
1: كويس كويس.
3: من شهر 8 بلش عبارات، بلشنا مناهل، كل شيء عندنا جاهز.
1: الله يقويكم. بس
3: احنا بس في بؤر ساخنة عندنا، يعني احنا بنحكي حالة الطوارئ، بس الناس انها تبعد عند البؤر الساخن، هذه حالة الطوارئ. بعدين حالة الطوارئ تعلنوها على الجهاز من مدير الأمين عمان، على الجهاز بينادي على الطوارئ.
1: ماشي، على عينه على راسه، انا ما عندي مشكلة، اعلنها داخل كوادرك. أنا هذا ما أقصده، داخل الكوادر قول، والكوادر بتعرف شو يعني حالة طوارئ من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ككوادر. بس الناس شو معرفة بهذه النقطة؟ طيب لما بقول لك لما نطلع إعلان إحنا إنه رفع الجاهزية،
3: يعني أنا كمان يعني تخليش فكر في عاتب على شركة الكهرباء عمي، النهار بيطلع الساعة 6:30، والله اليوم أقسم بالله أنا طالع دوام الساعة 6 بعد صلاة الفجر.
1: كيف الدنيا كحلة؟
3: كحل، وفي باص قلب على شارع الحزام. الله يستر شو اللي صار معه، والله ما انا ما قدرت اوقف.
1: عشان يخلوا عشان يضلوا التوقيت الصيفي يعني على اساس وبعدين بالتوقيت الصيفي. ذيك المره الدكتور اعطاهم 11 سبب احنا بنستنى يصير عندنا مصيبه عشان نغير التوقيت الصيفي للتوقيت الشتوي.
3: يا سيدي بدك تخلي التوقيت خليه، بس خلي الضوء ضاوي لبعد الست، انت على الساعه 6 بالضبط بتفر الضوء. يا سيد عامر معك خبر،
1: ابشر. بالله يا عمر، شكرا يا ابو سيد، بالله يا عمر انك تحكي مع وزارة الطاقة او هيئة الطاقة، تقول لهم ممكن بما انه ما فيش توقيت صيفي وشتوي، ممكن تخلوا اضاءة الشوارع للساعة 7 الصبح، ممكن ولا مش ممكن؟ هاي اللي بتاضي. طارق صباح الخير يا طارق.
4: اعطيني
1: الصوت.
4: صباحك
1: هلا يا اخوي.
4: المشكله مش بالطوارئ ولا المشكله باي شيء. اول شيء لي الله يرحم اللي متوفي.
1: اللهم امين.
4: المشكله الحجه بعثت لي جيب معك اغراض العدس.
1: بعتها يا زلمه متولفين على العدس. طارق صباح الخير يا طارق.
5: استاذ عامر الله يسعد الصباح.
1: صباح
5: اي برنامجك.
1: يلا حييك
5: وبحيي غيرتك على هالبلد وتعاونك مع الجميع صديقي.
1: الله يسلمك طول عمرك
5: استاذ عامر. انا مدرب طارق بيحكي معك. طارق
1: العريم الصبح سالت عنك ترى اكيد سمعتني.
5: سمعتك وبحييك يا
1: الله يحييك.
5: فلا احنا بهالدنيا موجودين نساعد بعض ونكمل بعض. أيوه. استاذ عامر
1: ايوه الله يجزيك الخير.
5: حتى بالنسبة للأمور اللي بتصير يعني إحنا أول شتوى دائما منحذر منها لأن هي الأشد خطورة. خلينا نحكي لأنه إحنا ما بنعرف شو فيه زيوت على الشارع.
1: أول شتوى هي الخطيرة.
5: أخطر شتوى لأنه لسه الأرض ما شبعت بالماء أستاذ عامر.
1: صحيح.
5: فإحنا لازم نتوخى الحيطة والحذر. الفكرة وين أستاذ عامر؟ الفكرة إنه إحنا في عنا مشكلة حاليا بالقيادة خاصة على طريق المطار كما إنه صار حادث اليوم. يعني طريق المطار الحافلات يا أستاذ عامر يعني قيادتها غير آمنة. فإحنا ندعو إدارة السير يا أستاذ عامر تهتم بطريق المطار خاصة إنه الطريق السريع. يعني سلوكيات السائقين خاصة الحافلات. أنا واحد من الناس بدرب بروح على طريق المطار. سائق الحافلة أحيانا بميل عليك ممكن يا أستاذ عامر إذا ما كنت منتبه تماما بميل عليك عادي. قيادة غير آمنة سرعات عالية. فإحنا هذول سائقين الحافلات بالنسبة لنا أنا زمان في الحافلة القدوة بالنسبة لي هو الإنسان المتمكن الأقدر على أنه يدارك خطورة الآخرين. فأنا بشوفه بطريق المطار والله سرعات عالية. يعني إحنا بدنا إدارة السير تهتم بموضوع طريق المطار وتزيد الرقابة على طريق المطار يا أستاذ عامر. طريق السريع. بعدين السواقة يا أخوان هاي السيارة أنت قاعد تتعامل مع جسم متحرك السيطرة عليه إذا أنت ما كنت مركز ومنتبه ما رح تقدر تسيطر على هذا الجسم المتحرك. فما في مجال نتهور. فيش مجال نغير مساري بشكل مفاجئ. فيش مجال يعني تعدى الخط المنتصف منتصف الشارع يعني تجاوزنا يكون آمن. نعرف إنه في أرواح حوالينا أنت قاعد بتتعامل مع ناس. ووصل يا سيدي بتفكيرك للإكستريم بالمواضيع إنه أنت لا سمح الله لو عملت حادث بدك تتوقف إنه شو بيطلع من وراء الحادث. فما في شطارة أستاذ عامر. يعني السائق الشطر.
1: طيب أسألك طيب سؤال آمنة. سؤال البنية التحتية كيف يا أخوي طارق؟
5: أستاذ عامر
1: البنية التحتية الشوارع استعداد الشوارع كيف
5: أستاذ عامر؟ هلأ البنية التحتية أنا صلي بدرب 20 سنة. أنا ما خليت برنامج إذاعي اللي طلعت وناشدت أمانة عمان ممثلة بأمين عمان يعني اللي بنحترمه ومنقدره. يا أخوان موضوعنا محله بسيط. موضوعنا هو الجور. هي اللي نسبة الحوادث اللي قاعد تعمل حوادث هي الجور. الجوار قاعد بتعمل حوادث وعدم تنظيم وتخطيط الشوارع هو اللي قاعد بيؤدي فينا للحوادث هاي وللأشياء اللي بتصير. شوارعنا مش منظمة مش مخططة أستاذ العامر.
1: صحيح صحيح صحيح. بالله إنك تعطيني الله يبارك فيك يا طارق. أعطيني أبو أسيد. أعطيني أبو أسيد رجع رنوا لي أبو أسيد بعد أمركو. خلنا نأخذ إبراهيم بعدين أبو أسيد. إبراهيم صباح الخير. إبراهيم.
6: يا طيب.
1: هلا يا سيد الله حيك.
6: شيخنا أنا بطلع كل يوم من أبو نصير باتجاه المنطقة الحرة بمر. نعم. من الزرقة. فبلاحظ في بعض الأشخاص مش الكل البعض إنه برمي بعض النفايات من السيارة. في ناس بتستهين بموضوع النفايات إنه هاي بتسكر المصارف. فعليا هي خطر لما بتسكر المصارف بصير تجمع مياه.
1: نعم.
6: فالموضوع هو ثقافة من الناس مش انه موضوع انه انا بدي نفايات خايف من المخالفه. انه اللي بنحكي فيه انه لازم الانسان يكون مثقف انه هذا اشي وطن لازم نحافظ عليه. فانت لما بترمي كاسة القهوه او بعض النفايات هي بتسكر المصارف.
1: صحيح صحيح بتسكر المصارف.
6: انا كثير بمرق من الزرقاء من شارع 36 بلاقيهم. نعم. بحطوا النفايات في الجزيره في النص. مش بالحاوية.
1: صحيح.
6: السمعين.
1: صحيح.
6: وحطوها في النص في الجزيرة.
1: وفي منهن أحيان بتلاقي وفي بعض الملاحم كمان بتعمل هيك للأمانة. بعض الملاحم.
6: كتير محلات بتلاقي زي الدكاكين زي هاي. بس هو الموضوع إنه هاي خطر على المصارف جدا لأنه كثير بتسكر المصارف حتى بطلع على عمال النظافة الله يعطيهم العافية والله بتعبوا هم بنظفوها. بتعبوا.
1: يا سيد الله ابشر الله يجزيك الخير. الان الشباب تواصلوا مع الله حيك مع وزاره الطاقه أنا آسف، قالوا لهم أنه تمديد وقت الإنارة صباحا هو اختصاص شركات توزيع الكهرباء وليس الوزارة. عمر احكي لنا مع شركات توزيع الكهرباء. يعني كيف يا زلمة أنتوا غريبين، قسم بالله العظيم والله أنكم غريبين. يعني يعني متفاجئ من الخبر أنت؟ متفاجئ عادي، بتحكي مع شركات توزيع بقولك هي بجزء من التوليد، بتحكي مع التوليد بقولك هي بجزء من الهيئة، عادي. يا لطيف. ياسر صباح الخير يا ياسر.
7: صباح الخير استاذ عامر.
1: هلا يا اخوي. هلا ياسر.
7: إليك ولجميع المستمعين.
1: الله يحييك.
7: بس في نقطة عشان الحوادث. احنا معروف الشعب الأردني شعب فزعة ونخوات.
1: ونعم.
7: بس إنه الناس اللي تصف كثير وفي ناس بس تتفرج ما تساعد. هاي تسبب أزمة وحتى تمنع كوادر الدفاع المدني إنه توصل.
1: صحيح صحيح صحيح صحيح.
7: ما يلو شغل أو إنه مو قادر يساعد أو شيء. ما في داعي يظل موقف.
1: صحيح. صحيح صحيح صحيح. الله يجزيك الخير. صحيح الله يجزيك الخير. أبو فهد من أمريكا، مساء الخير يا أبو فهد. هلا يا سيدي.
8: ناس الورد. ناس الورد أخوي.
1: الله يحييك. الله يحييك. بارك فيك.
8: أنا كان في عندي فكرة هون في في عنا زي تطبيق ذكي برسل لك نوتيفيكيشن زي إشعار. بعطيك أبديت عن
1: حالة الطقس،
8: عن الجو، عن إذا في ثلوج، إذا في أمطار، ويعني المواطنين بتاخذوا الحذر.
1: والله هاي ممتازة لسند.
8: إذا بيكون في إشي زي هيك.
1: هاي إذا سند بيستخدموها بتكون ممتازة.
8: والله ممتازة. شوف هي بتساعدنا كثير هون.
1: أنت شو ببعث لك؟ هو عبارة عن أبو فهد هو تطبيق.
8: أرسلت لك أنا مثال. برسل لك.
1: أعطيني المثال يا زين إذا بنقدر نشوفه بعد أمرك.
8: برسل لك زي إشعار وبحكي لك إنه في أمطار هالقد راح يكون المنسوب. كل المعلومات فأنت يعني بتحسب حسابك.
1: عرفت كيف؟ إي والله الله يجزيك الخير. والله هذا كويس. والله هذا كويس. اقول لك بريحنا من حاله من هذول الشاطئ اللي بيطلع بيقول لك شو حاله الطقس.
8: في منه كثير هون والله.
1: الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير. ابو محمود صباح الخير يا ابو محمود. يا خاي الناس لما تحكي معك بكل العالم تحكي معك بتعطينا افكار كويسه. والله افكارها كويسه. هذا ممكن سند يستخدم منه عن طريق سند يقولوا لنا ابو سند انه يبعث لنا شعار ترى الجو اليوم كويس، انتبه ترى الجو فيه مطر شوي، انتبه من الزحلق، تطلع ممتاز. صح ولا لا؟ والله العظيم ممتاز.
9: صباح الخير اخوي محمد. الله يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
1: يلا حييك.
9: انا بتوقع اللي بهم المواطن كيف تتعامل امانه عمان والاجهزه المعنيه مع المنخفضات الجويه. ما بهم اعلان حاله الطوارئ قبل المنخفض. يعني كيف تتعامل امانه عمان والاجهزه المعنيه مع المنخفضات وشوارع عمان انها ما تغرق والانفاق ما تتسكر زي ما صار السنه الماضيه. ولموضوع اعلان حاله الطوارئ نقدر استبدلها مثلا رفع الجاهزيه.
1: اشكرك.
9: بتكفي.
1: أشكرك. يسعد صباحك. في واحد بعت لي على اليوتيوب ناصر بيقول لي والله إحنا بنطيش حشبر مي. الله إلا. الله إنك صادق. والله بعض الأمور بنطيش حشبر مي. أنت صادق يا ناصر. أنت صادق. يوسف صباح الخير يا يوسف.
10: صباح الخير يا أبو محمد.
1: هلا يا أخوي صباح الورد.
10: الله يسعدك يا حبيبنا. إحنا برصيفي والله الحمد لله بنشوف المطر بالمناسبة.
1: لا ان شاء الله ربنا كريم، ربنا بيرزقكم ان شاء الله.
10: امين يا رب.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
10: اخوي ابو محمد انا بس في عندي هيك يعني زي ملاحظه بخصوص موضوع الناس بتطلع بتتنبأ بالطقس والبفتي على راسه.
1: ايوه.
10: اليوم انا عايش في بلد مؤسسات وحكومه.
1: نعم.
10: وحكومه ومؤسسات.
1: نعم.
10: هل بزبط اليوم يجي دائرك إفتاء تفتح دائرة خاصة إفتاء خاص؟ ما بزبط. من إفتاء خلص من الدول.
1: صحيح.
10: اليوم الأرصاد الجوية يا أخي خلص في أنت من الدول مرخص أو في مؤسسة كاملة موجودة هي اللي تعطيك المؤشرات الموجودة في الطقس. مش كل من هب ودب اليوم بقول لك موقع مرخص موقع مرخص. طب يا أخي إذا أنت شايف عنده كفاءة هذا هات على الأرصاد الجوية.
1: أشكرك. أنا بدي أشكرك. أنا بدي أشكرك. أنا بدي أشكرك على هذا الحكي. صحيح. إذا شايفه كفاءة خذوا على الأرصاد الجوي. أما كل واحد بيطلع لي من هون ومن هناك سيكون الجو اليوم غائما جزئيا. طيب إحنا عارفين شتوية شو بده يكون مشمس يعني. يعني بتوصل درجة الحرارة ل 32 خالصة. خالصة. صديقنا معتز بنته اسمها أيلول. كل عام وهي بخير. أي والله. بدكم تحكوا لنا مع سند يا عمر ولا لا؟ على الخط؟ كويس، بس بدي اقول له هالمقترح اللي اعطانا يا اخونا أبو فهد من أمريكا. يزن إذا عندك الفيديو ممكن نشوفه كمان؟ بعثه قال لي بعث. لا دوروا عليه بعد أمرك. أي وقف ليش تبع معنا أبو عبد الرحمن. صباح الخير يا أبو عبد الرحمن.
11: يا صباح الورد، كيفك يا سيدي؟
1: هلا يا أخوي الله يحييك.
11: أول شيء مع أني أنا أوقات الطوارئ بحبش أحكي مع حدا، يعني بحب أعمل حفظ الطاقة، بس يلا ماشي أوكي.
1: سيدي
11: أول شيء حاب أقول أنا أكثر من ملاحظة كانت سريعة.
1: نعم.
11: بالنسبة للي حكوه الشباب وأنا كنت بدي أشارك فيه.
1: تفضل.
11: إنه أرني طحيحا ولا تسميني ضجيجا. فرجيني عرض الواقع، شو إنجازاتك يا أمان تمام؟ بدل ما انه معتبرني اني انا والله مديرك وقاعد كل شوي طمني شو الوضع، والله اتم الاستعداد، اعلنا حاله الطوارئ، سوينا شغلنا الجرافات، يا عمي انا وقت الحاجه بدي اياك تشغلها. النقطه الثانيه كان يحكيها الاستاذ المدرب سواقه، بدي اضيف عليها.
1: تفضل.
11: كنت شفتها انا بالتقارير، مش انا شفتها بتقارير بالسويد، بيعملوا يعني في سبيل يعني انه المقترحات واذا انك تستقبلها. لا باخذ الرخصه جديد، لازم اجباري كل واحد باخذ رخصه جديد لمده سنتين انه يحط زي اشاره او علامه كيف تبعت الشرطه اللي تنحط فوق.
1: انه سائق جديد،
11: انه انا سائق جديد، فبالتالي انت لما تكون ماشي على الاستراد ولا ماشي طريق المطار ولا كذا بتشوف هالاشاره بتعطي مراعاه نوعا ما انه هذا يعمل لساته جديد، يعني عم اهلك عليه، لا تزمر له، لا تلطش، لا تضوي، لا تتعجقه، لا تتجننه. ورسالة أخيرة لشمخر اللي شايف حاله رامبو بالشوارع وقت الشتاء، هذا
1: الطاير هذا
11: طلع كيف بدي أزحلقها وأسيطر عليها. يا عمي يستر بيتك، ابعد عنا، تكفينا شرطة.
1: والله
11: هاي الفكرة.
1: الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير، بارك الله فيك. معي أخونا عمر المحارم الناطق باسم وزارة الأشغال. صباح الخير أخوي عمر.
12: الله يسعد صباحك أستاذ عامر، وصباح كل مستمعين،
1: وصباحك يا رب
12: طول والشتاء يا رب.
1: آمين.
12: إن شاء الله سقيا رحمة لا سقيا عذاب.
1: اللهم آمين. أخوي عمر، أول شيء إنارة الشوارع مسؤولية الأشغال؟
12: الطرق اللي ضمن اختصاصنا. نعم.
1: طيب لأي ساعة بتظلها بالله الإنارة الآن؟
12: بدأنا من 11:00 بمعايرة الإنارة لتمديدها للساعة 6:30 صباحا. وتبدأ مساء الساعة 6:00.
1: طب والله 6:30 صباحا يا عمر لسه الدنيا كحل.
12: هو هذا الحكي للمراجعة مع نهاية تشرين أول، بتعرف شروق الشمس من هلا 11:30 بصير 7:30.
1: صحيح.
12: وراح نرجع نعايرها على شروق الشمس، احنا حسب
1: يعني بشهر 10 يعني
12: راح نعايرها كل شهر بشهره. حتى تكون بوقت ملائم قياسا بشروق وغروب الشمس.
1: يعني بواحد عشرة، خلينا نقول شهر 10 6:30، بشهر 11 7 مزبوط،
12: شهر
1: 12 7:30
12: حسب. اي نعم.
1: بارك الله فيك يا سيدي، بارك الله فيك
12: حبيبي.
1: اشكرك شكرا لك يا عمر. شكرا. مراعاة لشروق الشمس، ها يعني كل شهر راح تزيد نص ساعه الاضاءه بالطرق اللي تابعه لوزاره الاشغال، مش كل الطرق. ما حكيتوناش مع سند؟ اعطونا اياه دقيقه اذا موجود. وكمان دخل لي ساعه على متابعات الناس يا احمد.

0: معي المهندس سليمان الشمر المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان. استعد الله صباحك مهندس. مهندس سليمان بعد الفاصل أكمل وإياكم.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف.
2: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال
4: من أرض

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته، أنا مش قد الحب.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك آفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05 38 211 0.

0: على عين. التاسعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: 98.3 عين عين وتسمع.
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إدارة السير تؤكد للمملكة وفاة شخص وإصابة عدد من الأشخاص، إحداها بليغة، إثر تدهور حافلة على طريق المطار. هطولات مطرية في مناطق عدة من المملكة بالتزامن مع تأثر الأردن بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، والأرصاد الجوية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر خلال الحالة الجوية. السعودية تعلن موافقة حلف مكة على تفعيل الردع الجماعي ضد أي اعتداءات تطال السعودية، ودول الحلف تؤكد التزامها بمواجهة أي هجمات تستهدف السعودية. الحكومة اليمنية تقول إن قواتها حققت تقدما سريعا لاستعادة السيطرة على الساحل المطل على مضيق باب المندب وصولا إلى مدينة المخا، وطردت الحوثيين من معظم المناطق التي استولوا عليها الشهر الماضي. ترامب يقول إن ارتفاع البنزين لم يعد بسبب مضيق هرمز بل لاستهداف أوكرانيا مصافي النفط الروسية. أوكرانيا تفيد بأن روسيا تقصف جسرا بمنطقة زاباروجيا الأوكرانية، مما أدى إلى توقف حركة المرور ووقوع إصابات. ومسؤول روسي يقول إن أوكرانيا أطلقت 650 طائرة مسيرة على منطقة موسكو خلال الليل.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
4: ملأان ملأ لعص لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
7: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، الأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
8: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
9: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن، حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026. واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
10: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
11: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
12: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية،
1: عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وبدي أصبع على المهندس سليمان الشمري المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان. صباح الخير مهندس.
1: صباح الخير أخويا وعامر ولجميع المشاهدين والمستمعين.
0: الله يطول عمرك يا أخويا. مهندس بس سؤال، هل بالإمكان تبديل مصطلح إعلان حالة الطوارئ إلى الاستعداد التام، إلى رفع الجاهزية؟ لأن هناك من يقول بأنه والله إعلان مثل هذا يعني الناس بتصير تخاف منه.
1: سيدي، الإعلان عن حالة الطوارئ يعني هو من باب التوعية والاحتياط لإخواننا المواطنين، ولا يعني أنه هناك خطر مباشر. يعني الإعلان عن حالة الطوارئ هو تنبيه لإخواننا المواطنين. يعني أنا تابعت برنامجكم من الصبح واستمعت لآراء إخواننا المواطنين. يعني أنا بشارك عطوفتك إنه اللي صار اليوم، الحوادث، الانزلاقات اللي صارت، حالة الوفاة،
0: مصيبة والله،
1: مصيبة يعني علينا جميعا. لذلك اللي إحنا يعني بنشوف إنه إعلان حالة الطوارئ هو تنبيه للمواطنين، لا يعني إنه هناك في خطر مباشر. المواطن لما يسمع إنه أمانة عمان أو البلديات أعلنت حالة الطوارئ، أول شغلة بيعملها بيراجع النشرة الجوية، يشوف إيش الموضوع، في أمطار غزيرة، في ثلوج، في انزلاقات. فإحنا يعني هي فقط رسالة توعية لأخواننا المواطنين إنه انتبهوا، لأن في حالة مطرية معينة قد تستدعي إجراءات معينة، منع الرحلات، الأماكن للتنزه، المجاري السيول والأودية، السفر من مكان لمكان،
0: مهندس
1: الانتباه، تفقد الغاصات، تفقد المضخات. يعني هي فقط رسالة توعية لأخواننا المواطنين.
0: طيب والله يا مهندس، أنا بشكل شخصي الآن اللي قلت لي إياهن هذول اليوم عرفتهن معناهن حالة الطوارئ.
1: نعم صحيح،
0: عرفت علي. فإحنا اليوم مواطنين ما بيعرفوا هاي المعلومات كلها، إنها رسالة تنبيه. الناس فينا بتخاف لما نقول إعلان حالة الطوارئ، معناته يعني بتعرف كمصطلح حالة الطوارئ مصطلح يثير الذعر أحيانا. فما بعرف إذا بتفكروا بشيء يكون يعني تنبيه، إنه إعلان حالة الطوارئ للرفع الجاهزية، يعني من هذا القبيل بكون، ما بعرفه، وهذا الأمر إليكم، لكن إحنا بنقترح هذا الاقتراح.
1: راح يدرس، لكن احنا بأمانة عمان لما نعلن حالة الطوارئ، إذا بتسمح لي،
0: طبعا
1: تعلن بمسمى معين، يعني تعلن مثلا حالة الطوارئ الخفيفة، فمن الاسم يعني المواطن بس يعني يستطيع أن يعلم إنه المقصود هي أمطار خفيفة، حالة الطوارئ المتوسطة إنه شد المطرية أعلى شوية، حالة الطوارئ القصوى مياه مثلا بيعرف إنه لا، وهناك لازم في إجراءات وقائية معينة لازم يصيرها. إحنا بأمانة عمان لدينا 4 حالات طوارئ: الخفيفة، المتوسطة، القصوى مياه، والقصوى ثلوج. من الاسم بيستطيع أخونا المواطن يفهم إنه مدى شدة الحالة المطرية. لكن إحنا بالنسبة لتصنيف المنخفضات، أنا سمعت أمانة عمان لا تصنف المنخفضات.
0: لا أنا ما بحكي عن أمانة عمان. لا سيدي، أنا ما بحكي أنا تمام تصنف المنخفضات أبدا. أنا كنت أتحدث عن اللي بيطلعوا وبتبرعوا ويقولون عن حالة الطقس.
1: صحيح.
0: لكن القارئ للخبر لما يقول لك حالة الطوارئ، ترى الناس بالخبر بيكون مكتوب ضعيف ومتوسط وقوي وثلوج ومية. إحنا من هذا يعني حتى إنه الجميع يلتزم إنه أمانة عمان أعلنت حالة الطوارئ الخفيفة أو الضعيفة أو ما إلى ذلك، أو بدء استعدادات أو تنبيه للمواطنين، ونكون لكم من الشاكرين يا مهندس.
1: إذا تصح لي كمان أخوي عامر،
0: طبعًا
1: أنت يعني برضو حكيت إنه الآن إحنا نعاني من فوضى بالسوشيال ميديا وبالمواقع الخاصة.
0: صحيح.
1: يعني أنا شخصياً سمعت امبارح أحد المواقع بيحكي يعني بيهول الأمور بطريقة كمان غريبة، استعدوا أمطار غزيرة، حالة عدم استقرار قوية جداً. فأنت مضطر كمؤسسة حكومية إنك لا تنبه الناس إنه والله حالة الطوارئ المقصود فيها هي خفيفة أو متوسطة أو عالية. يعني دورك وواجبك إنك تنبه الناس. حتى يعني تغيير الاسم يعني يدرس، لكن إحنا الإعلان اللي خلينا نحكي المسمى الحالي بالنسبة لنا هو رسالة طمأنينة للمواطنين. أنا لما أحكي له حالة طوارئ خفيفة إنه ما تستدعي إنك أنت تأخذ إجراءات وقائية معينة. لما أحكي له والله في قصبة ثلوج، بدي انتبه إنه والله الحالة قد تتطور إلى نزول ثلوج، بدك تأخذ احتياطاتك، بدك تسجد أمورك. يعني هي أقرب للتوعية ويدرس، يعني اقتراحك يدرس به.
0: إذا
1: كان تغيير المسمى يعني يمكن يؤدي الغرض، بلاقي مسمى آخر يؤدي الغرض إحنا جاهزين.
0: والله وكيف استعداداتكم؟ إن شاء الله الأمور طيبة بالأمانة.
1: إحنا سيدي الحمد لله رب العالمين، طبعا إحنا يعني بأمانة عمان نقوم بالواجبات اللي خلينا نحكي اللي نعتقد إنها مطلوبة منا، ومنحاول نقوم بالدور اللي لازم نقوم به. يعني استعدادات واجبي علينا الآن بأمانة عمان طرحنا عطاءات لتصريف مياه الأمطار هاي السنة فقط بعشرة ملايين دينار. حتى أحد إخواننا المواطنين طرح لإغلاق شارع في وادي الطيب. نعم صحيح نقوم بإنشاء عبارة بكلفة 2 مليون دينار لجميع البؤر الساخنة اللي كانت موجودة في عام 2026 طرحنا لها عطاءات. جميع المواقع الآن لدينا 8 عطاءات تعمل الآن بشكل خلينا نحكي متوازي جميعها مع بعضها الآن تعمل. فرقنا موجودة على تنظيف مجال السود والأودية، تنظيف المناهل والعبارات. يعني إحنا أنت الآن تقوم بالدور للمطلوب منك، وما تبقى يعني هذا بنحكي يعني من ربنا الآن شفت الحالات المطارية هاي حالات عدم الاستقرار. صحيح. صحيح. يعني الكل بيشوف شو بصير للدول المجاورة، ما بنحكي برضه هم ما استعدوا، لكن هاي الآن إحنا نعيش يعني تغير مناخي رهيب. الآن السنة 2026 بيحكوا ظاهرة السوبر نينو اللي فيها حالات عدم استقرار ممكن تكون قوية. فإحنا كمؤسسة حكومية بأمانة عمان بنحاول قدر الإمكان إنه نتلافى جميع، نستعد يعني بشكل قوي حتى نتلافى إنه لا سمح الله ما يصير عندنا حالات تؤثر على سلامة إخواننا المواطنين.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا يا مهندس. شكرا. شكرا لك مهندس سليمان شمالي. شكرا يا أخوي. شكرا مدير التنفيذ للطرق في أمانة عمان. شكرا يا أخوي. أخونا محمد صباح الخير، أنت بعثت لنا هذا الفيديو الآن اللي طالع على الشاشة اللي في سيارة بتحترق.
2: صباح النور.
0: تفضل أخوي محمد. قبل ما تحكي محمد، الله يا ربي رجال لمن العام يعطيهم ألف عافية. الله يعطيهم ألف عافية.
2: الله يجي
0: الله يا ربي يعطيهم
2: ما طول.
0: الله يعطيهم الأجر والثواب والعافية، لأنه شوف عند الباص أمن عام، وهاي السيارة بتحترق فيها أمن عام. تفضل محمد اشرح لنا بالله.
2: أخوي عامر، أسوأ غلط سيارات الكهرباء بشكل عام. استرخاص الأمور يعني يسترخص التصليح. لما جيت على واحد أخصائي يقول لك هاي الشغلة ما تكلفك 20، يتجع كهربجي عادي يقول لك لا هاي قص لك ولفتب. طبعا انت لما تحط قفل السفلات تحطهم جنب بعض التب ما راح يظلوا عطول مع الحركة والهواء ينفك فيه تضرب شرتات السيارات بشكل عام. سيارات الكهرباء ولفظ النظرة اللي صار اليوم.
0: بس هاي السيارة بس اشرح لي شو صار اليوم. هاي السيارة وهي ماشية احترقت ولا كانت واقفة واحترقت؟
2: وهي ماشية صارت تدخن والحمد لله يعني صاحبها طلع منها
0: الحمد لله رب العالمين. طب شو قال يعني صاحبها؟ شو المشكلة؟
2: بعدين ولعت كلها.
0: شو صار المشكلة؟ شو صاحبها قالكو؟ شو المشكلة اللي فيها؟
2: والله انه صاحبها ما قدر يعني ما تقدر تحكي لها بنفس الوقت.
0: صحيح.
2: قاعد تشوف ماله قدامه وزيك ما تقدر تخط معه التفاصيل بعض الوقت.
0: صحيح صحيح صحيح. بس الحمد لله أموره طيبة هو.
2: المدني ما شاء الله والله ما في أقل من 5 دقائق كانوا موجودين.
0: الحمد لله.
2: لسه كانوا من أولها.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يجزيك الخير. الحمد لله. الله يجزيك خير يا اخوي محمد. الله يجزيك الخير.
2: الله يحفظك.
0: ومع المهندس محمد ابو حمدي مدير شركه اوتوسكور. صباح الخير مهندس محمد.
3: اهلا صباح الورد. هلا اخ عامر كيف الحال؟
0: الله يسلمك. بدك تطول بالك علينا بهالشتويه.
3: اكيد
0: راح نتصل عليك.
3: لا اكيد بالخدمه حبيبي.
0: سيدي الفيديو هذا سياره كهرباء احترقت.
3: نعم.
0: شو بتكون اسبابها؟
3: يعني شوف بخبرتنا احنا بهاي السيارات، اول شيء هاي السيارة مش سيارة موديل السنة، على الاغلب عمرها يعني يتجاوز 4-5 سنوات، فبالتالي هي سيارة مستعملة. بالاغلب هاي السيارات تعاني بعد تقريبا 200,000 كيلومتر من الاستهلاك لبداية ضعف البطارية. فالاسباب طبعا بدون ما يكون في فحص فني او تواصل مع صاحب المركبة، ولكن التخمينات انه هاي السيارة تعرضت لاصلاح في البطارية أو تعرضت لحادث سابق ووصل التأثير تبعه للبطارية ولم يتم استبدال جميع القطع الأصلية.
0: يعني البطارية.
3: نعم، لأنه إحنا يعني طول عمرنا بنحكي على الأغلب دائما عندنا مشكلة في الأردن، ما في رقابة على عمليات إصلاح السيارات الكهربائية خصوصا، وتبديل القطع ممكن يتم تبديل قطع تركيب قطع تجارية أو إنه تم تبديل بطاريات أخرى. يعني تم تبديل بطارية بتعرف من
0: الخلايا. هاي محمد
3: صار يحاولوا يكبروا البطارية حتى تقطع السيارة مسافة أطول، ففي احتمال تكون السيارة تم التلاعب في بطارية، لأنه هذا النوع من الموديلات السيارة اللي شفناها بالفيديو ما في إلها سوابق إنها ولعت لحالها. يعني في بعض السيارات الألمانية مثلا، بعض السيارات الصينية فجأة كانت هي صفة على الشحن بتولع، فيها أخطاء مصنعية، ولكن هذا الموديل ما يعني ما في له سابقة، فبالتالي على الأغلب هي إصلاح سابق.
0: اها طيب يعني محمد اليوم انت قاعد بتقول انه نغير خلايا ولا لا ولا بدك تشتري بطاريه جديده؟
3: واحد اسمع واحد من ثلاث اسباب رئيسيه، يا اما انه هاي ترى السيارات الكهربائيه بس تنضرب بيصير فيها حادث، بالعاده بيصير فيها قطع بالفيوز الرئيسي اللي مسؤول عن الدائره الكهربائيه. الاصل يتم استبداله بفيوز زيه زي فيوز زي قاطع البيت. اذا ركبت قاطع خطا او لم يتم استبداله وتم عمليه اصلاحه، ممكن اي جهد كهربائي ياثر يعمل لوجود شراب.
0: اها
3: السبب الثاني هي تركيب بخلايا اخرى من بطاريه ثانيه، يعني في ناس بيحاول يركب بطاريه موديل اكبر احدث حتى انها تصير تمشي بمعدل مسافه اطول، وبالتالي بيكون اثناء التركيب في اسلاك ما تم عدلها بشكل صحيح، او انه تعرض السياره لحادث سابق ادى الى وجود سطح او مزع او تلف في في في الكفر تبع البطاريه السفلي، ممكن يكون دخل عليها مي مع الشتاء.
0: ما
3: بعرف اذا هاي اليوم الفجر مثلا بعد ما دخل عليها مي اليوم الفجر، ما بعرف الفيديو
0: اليوم الان اثناء البرنامج بعث لنا
3: الان، اذا الفيديو الان ممكن يكون دخل عليها مي من الفجر من الشتاء اللي صار اليوم الصبح، دخل المي على الكفر، بيكون الكفر مش معزول بشكل صحيح. لذلك احنا كل ما نفحص سيارة دائما عندنا عامل اساسي هو التأكد من العزل تبع البطارية، لان اذا تم فيها اي نوع اصلاح او تم في ضرب في البطارية دخول الماء بيعمل شورت سيركت اللي هو توصيل كهربائي التماس. هاي الاسباب الرئيسية اللي العلمية اللي بتأدي لحدوث اشتعال في بطارية لسيارة مستعملة.
0: الله يبارك فيك يا مهندس، شكرا جزيلا لك مهندس محمد ابو حمد. شكرا رئيس الاوتوسكول. شكرا اخوي. شكرا. يعني شفت والله يعني ترى إذا بتروح حط لك ثلاث أسباب، السبب الثالث يعني هو الممكن أكثر شيء، أكثر شيء بكون يا سيدي. الحمد لله على سلامة السائق، والله أهم شيء الحمد لله على سلامة السائق، الحمد لله على سلامة السائق.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. مروان صباح الخير يا مروان.
1: يا صباح النور.
0: هلا يا مروان تفضل خيو.
1: الله يسعدك وبارك بعمرك.
0: وإياك يا رب العالمين.
1: سيدي احنا مجموعة مواطنين بربد.
0: ونعم.
1: الله يبارك فيك. في شركة مقاولات.
0: ايوه.
1: بتشتغل لنا شغل بتوصل لحد معين بتوقف الشغل وبعدين بتنسحب بتصير تستفز فينا انها بدها بنزيد من ال
0: كيف ارجع ارجع يا مروان فهمني القصة كلها. شركة سيدي. شو بتشتغل لكم الشركة هاي؟
1: هاي شركة مقاولات.
0: اوكي.
1: للبناء والتعمير.
0: اوكي.
1: هاي بتشتغل فكرة اقساط بسعر الكاش.
0: ماشي. بتشتري منها انت شقة مثلا صح؟
1: هسا بيجوا عندك اول اشي بيحكوا لك انه انت عمر واحنا يعني احنا منساعدك واقساط ميسرة وانه انت بتقدر تعمل وبيجوا باخذوا منك دفعة اولى. هسا انت لما تروح تشتغل معهم بنطوك سعر كويس وبعطوك عروض وبقولوا لك احنا معك واحنا منساعدك واحنا
0: كويس.
1: احنا بنروح بنوقع معهم عقود وبنعطيهم وبنبلش معهم. اول اشي ببلش يعني وبقصروش يعني بكونوا ملاح وهاي بعدين يعني موقف محرج بتركوا الشغل وبصيروا يبتزوا فيك بقولوا لك يا بتدفع كمان يا بكملش.
0: مش بينك وبينه عقد؟ مش بينك وبينه عقد؟
1: في عقد.
0: كيف بتهم يبتزوك؟
1: بصيروا مثلا بقفوا مثلا على موقف حرج مثلا على السقف في عمرتك. هسا بتركوك بقولوا لك يا عمي احنا هذا الشغل انقطعنا هيك وما ظلش معنا انت اذا بدك تكمل معنا بتدفع كمان مصاري بنكمل لك ما بتدفعش مصاري خلص ما بنشتغل لك. هسا انت بتكون انت دافع لهم كل شيء شو بتعمل فيهم بتقول لهم هاي. هسا هم اذا حصلوا منك حصلوا اذا ما حصلوا قول بتركوا لك الشغل وبروحوا. وللاسف يا استاذي انه هاي يعني هم بصغوها على اساس مطالب ماليه. والضحيه اصلا بكونش معه يعني بعد ما يسحبوا منه.
0: هو مش قصه الضحيه يا مروان طول بالك. انت لما توقع معاه ماشي بتوقع معاه ان كل شهر بدك تدفع له المبلغ الفلاني مزبوط.
1: نعم.
0: وبدك تستلم المفتاح مزبوط.
1: نعم.
0: طيب انت لما يوقف على السقف ليش ما بتروح تشتكي عليه؟
1: ما انت
0: رحت اشتكيت عليه. وين راح مروان؟ ليش صوته
1: هيك؟ بدها تعب وبدها وقت وبدها.
0: لا بروح اشتكي عند المحافظ يا زلمه لو ايش بدي اروح اتعب ماليه وحالتي حال عند المحافظ. انا متفقني على هذا العقد الزلمه وقف على السقف وبطل يدفع لنا. معاي عادل نفس المشكلة عنده مزبوط. عادل صباح الخير. عادل ولا عادل. عمر خذ منهم اسم الشركة هاي بالله وتواصلوا معه خذوا نفس يعني مشكلتين نفس الشيء وتواصلوا معه وخلينا نشوف نقيب المقاولين المهندس فؤاد الدوير. صباح الخير مهندس.
2: هلا اخي عامر.
0: طمنا عنك الله يحفظك.
2: الله يعزك وسلمك.
0: الله يسلمك يا أخوي. معنا أخونا مروان وأخونا عادل كانوا معايا الاتصال هاتفي بيتفقوا مع شركة مقاولات تبني لهم البيت وأقساط بوقفوها على السقف وبعد السقف بصيروا يقولوا له لا بتدفع دفعة كبيرة لا منكمل الكيش.
2: أخي عامر الله يعطيك عافية يسعد صباحك
0: وصباحك
2: كل أخواننا المستمعين. أنا تحققت من قضية أخونا مروان.
0: ممتاز.
2: والسيد عادل أنا والله ما بعرفه ما حكاش معاي. مروان حكى معاي امبارح.
0: ممتاز.
2: وبعثت له أنا لجان التفتيش على الموقع. وزاروا المبنى تبعه اللي هو تحت الإنشاء.
0: نعم.
2: ولكن للأسف اللي ببني له مش مقاول. ولا عنده تصنيف ولا أخونا مروان عنده رخصة بناء ولا هو فايت على مكتب هندسي ولا واصل بلدية عشان يبني.
0: هاي سلافة يا سلافة طلعت وين مروان؟ سلافة. طيب سيد طب شو الحل بمثل هاي الموضوع؟
2: الحل أنا يعني أنا راح أفتح مع أخونا مروان ومع عادل لأنه هاي القضية
0: صحيح.
2: كمان قضية خطيرة
0: صحيح.
2: إنه يجي يعني أي مواطن
0: يبني.
2: وأنا فتت على صفحته للشاب اللي بيقول أنا متعهد وبعمل مقاولات وببني بالأقساط ولقيت صفحة فعلا على السوشيال ميديا وحتى للأسف لو انتبه أي واحد من زملائنا أو من أخواننا المواطنين بده يبنوا بيعرفوا إنه في شيء غلط، لأنه يعني متصور عند نفس البناية.
0: هو أردني المقاول ولا لا؟
2: أردني من إربد، أنا والله عرفت يعني الاسم من من مروان. وعن كل الأحوال أنا راح أخذ في إجراء كنقابة مقاولين للعلم.
0: الله يكرمك. أول خذوا
2: لأنه هذا حاولوا، أنا على محافظ إربد راح نحاوله عن مدعي عام، لأنه هو منتحل شخصية المقاولات اليوم، وهذا لا يجوز.
0: بارك الله فيك.
2: المقاول يجب أن يكون مرخص ومصنف ومسدد لكافة التزاماته،
0: لأنه هذا لا راح يلتزم لا بكود بناء ولا ببلوك ولا ولا بشيء. يعني سنتين أول سنة الرطوبة بداره يم من عندي.
2: لا لا، كشف امبارح على المبنى اللي راحوا عليه، هو وقف عظم على العقدة، وضع سيء جدا للأسف. وما عنده أي نوع من أنواع المهنية والهندسة اللي ممكن يعني تحقق السلامة بس للمستقبل.
0: يا سيد الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا يا سيد، شكرا الله يحفظك. شكرا يا مهندس، شكرا. أي حل، هاي حل الزلمة، بارك الله فيك، جزاه الله خير، حلها.

0: ألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
5: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد عبد الرحمن. أسعد عبد الرحيم. أسعد الله صباحك. هلا يا أخوي. هلا يا أخوي.
1: كيف حالك؟ شو
0: سلمك وبارك فيك.
1: أطول عليك.
0: أبداً يسعدني. أمورني.
1: أنا من أشد معجبينك يعني.
0: الله يكرمك. الله يحفظك والله ويديمك. بس الله نكون عند حسن
1: زميل. أنا بشتغل مسرح وتلفزيون واشتغلنا على قنواتنا المحلية يعني. أنا بقدم ستاند اب كوميدي وبعمل لايف شو.
0: أها.
1: واسمي على اليوتيوب عبود الحواري. اذا فيك تعتبرني زميلك وهذا شرف لي.
0: العكس والله. احنا عبد الرحيم طيب بما انك اعطيني ايش من اللي بتقدمه يا زلمه هالصبح.
1: يعني شو بدي اقول لك اكثر من يعني شو بدي اقول لك اكثر من الورطه اللي احنا عايشين فيها مع مدرسه خاصه. احنا يعني يعني انا والله للاسف بالي مش رايق لاي شيء.
0: ماشي اعطيني مشكلتك. مدرسه خاصه
1: يعني انا الشيء اللي بدي احكي فيه تجبر المدارس الخاصه وما في قانون لحمايه الاهالي. هسه انا استاذ حاليا. انا استاذ في مدرسه خاصه محترمه جدا وهنا انا مداوم على راس عملي.
0: نعم. حلو.
1: سجلت بنتي. انا سكان الزرقاء.
0: نعم.
1: سجلت بنتي في مدرسه كانت قريبه من بيتي والباص بيجيني 7:30 والأمور تمام.
0: نعم.
1: أشاء الله إنه يرزقني في بيت بعيد عنه.
0: أها.
1: وماليش شهر مداوم.
0: قديش زادوا عليك؟
1: ما زادوش. بده بنتي تطلع الساعة 6 الصبح عمرها 5 سنين على الروضة. الساعة 6 اليوم أنت شفت الجو كيف الساعة 6؟
0: على 6 ليش بده يطلع على الروضة؟ على كيفه يعني هو؟
1: على كيفه. بقول لك هيك جولات الباصات. رحت عليه.
0: طب انت يعني هي جميلة. بتطلع بالباص ببلاش؟
1: لا بمصاري.
0: طب ما تقول له.
1: قلت له يعني انا زميلك وفي مدرسه بجنب بيتي قطع الشارع يعني هاي بنت طفله يعني انا اشتغلت. بقول له انا اشتغلت في مجال حمايه الطفل. مستحيل انا كنت احمي الاخرين
0: ومش قادر احمي طفلتي.
1: ومش قادر احمي طفلتي. انا يعني اشتغلت مع المنظمات الدوليه في الاردن وبرا الاردن. مش قادر احمي بنتي. ف بدي نقولها على المدرسة اللي بجنبي ويا عمي خلينا نتخالص بالعقد اللي بيننا. هو عامل عقد إذعان. العقد اللي عنده إنه من أول يوم تستحق عليك كامل المصاريف. أقول له ليش يعني؟ طب أنا بنتي شهر وأصلاً دافع 23% من قيمة العقد كامل وخلينا نفضها ودي يعني.
0: أها. شو قال لك؟
1: ما قال هذا اللي عندي يا ابن الحلال يهديك يرضيك اكتب له استرحام.
0: رحت على التعليم الخاص ولا ما رحتش؟
1: اخذت انا ملفي.
0: ايوه
1: حلو. ونقلت البنت على مدرسه ثانيه بس صف العقد يعني. انا يعني حميت بنتي بس انا مش عارف احمي حالي منه. بده يطالبني بقيمه العقد كامل. وللامانه رحت عليه انا وعمي متقاعد من الجيش عقيد. رجله مبتوره يعني ما استقبلنا بطريقه لطيفه وبالنهايه طردنا من المكتب ومش راضي يعمل مخالصه بينه وبينه. قول يا عمي انا دافع لك مبلغ. طيب.
0: خليك معي عبد الرحيم. عبد الرحيم خليك معي. معانا الدكتور مدير الصوراني ونقيب المدارس الخاصة. أسعد الله صباحك دكتور.
2: صباح النور أخي. أنا
0: دكتور مثل هاي الحالات شو لازم نعمل أخونا عبد الرحيم؟
2: يعني خليني أنا أبدأ بداية بسيطة هيك يعني.
0: تفضل.
2: عملني فيها.
0: طبعا تفضل.
2: عملية النقل بشكل عام مزعجة للمدرسة ولأمر الطالب.
0: نعم.
2: يعني هاي قناعتنا في هذا الموضوع.
0: نعم.
2: لأنه عدم رضا الجميع والوقت محدود يعني أقل من 10 تلت الحصة. لذلك دائما في معاناة في هذا الموضوع. أنا شخصيا يعني وننصح دائما أبدا أو دائما الأمور يعني عدم استخدام حافلة النقل إلا إذا الظروف كانت يعني عكس ذلك.
0: نعم.
2: المهم الأخ الكريم هو سجل ودفع 250 دينار. المسج أمامي هي الآن.
0: أه.
2: وكان يصل الباص لغاية الساعة 7:15 أو 7:30 اللي هو.
0: نعم.
2: الآن هو غير السكن. غير السكن بعد ما استقرت الأمور في المدرسة. في المدرسة بمعنى أنه تعرف يعني رتبت الجولات المدارس الخاصة وصارت الطالب هذا يعرف الساعة أي ساعة والثانية أي ساعة وكم دقيقة مشان. الآن هو نقل إلى مكان بعيد. إذا بدها المدرسة الآن أنا بحكي بأمان وشفافية. إذا بدها المدرسة الآن تغير مسار الباص معناته بده يعطل جولة فيها 20-25 طالب. يعني هاي بالصادف مشكلة لأنه هو يعني
0: أنا معك مشكلة بس كمان إنه طفلة 5 سنين من 6 الصبح تروح على المدرسة كمان هاي كمان مشكلة.
2: لا يجوز.
0: لا يجوز.
2: أنا بتفق معك بس عملية النقل من 7:15 صباحا البنت تكون في المدرسة أو في الباص إلى الآن تنتقل إلى مكان بعيد ويترتب على هذا النقل يعني دربكت ولخبطت أمور المدرسة الخاصة، يعني أمر للمدرسة مشكلة بيخلق مشاكل أخرى مع أولياء أمور الطلاب. كنت تجيني أنت على الساعة 7:10، الآن عم تجيني أنت على 7:30 أو 8:30.
0: نعم.
2: هاي تخلق مشكلة. هلا بنرجع لموضوع القسط. موضوع القسط هو دافع 250 درهم.
0: نعم.
2: يعني هلا إذا لجأ إلى المحاكم، فيما إذا لجأت المدرسة إلى المحاكم،
0: نعم،
2: من خلال التجارب اللي مرينا فيها يحكم في حالة ثبت يعني خطأ ولي أمر الطالب، أو ثبت خطأ إدارة المدرسة. إذا ثبت خطأ ولي أمر الطالب بدفع فقط نصف القسط العام الدراسي اللي هو 26-27 فصل أول
0: النصف.
2: وإذا ثبت للمدرسة إنها يعني هي المقطعة فتعيد القسط المدرسي. المبلغ المدفوع 250 دينار.
0: نعم.
2: وال 250 دينار المشكلة، وحتى لو كانوا 1000 فيها معاناة للطرفين. يعني هذا المدرسة بدي يحط محامي ومش عارف إيش، هي عملية يعني.
0: طب دكتور
2: نعم.
0: عندك اسم المدرسة، إحنا ما بنشروه لا على القضاء ولا على غيره، بدنا نحلها وديا إذا كان بالإمكان. ما بعرف يا دكتور إذا بتساعدنا فيها أو لا، يعني
2: بعد
0: أبشر بعطيك اسم المدرسة وكل هاي النقاط بإذن الله،
2: وإن شاء الله نسعى فيها ونشتغل.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا يا دكتور.
2: بدي أكد معلش ثاني
0: وحدي. تفضل. طبعا
2: إنه تغيير الجولات بعد انتظام الدراسة أمر صعب جدا.
0: وصلت. واضحة يا دكتور، واضحة يا دكتور. شكرا للدكتور منذر سوران، شكرا لأخونا عبد الرحيم. بالله تبعث للدكتور منذر كل هذه المعلومات، وخلينا نتواصل دائما مع عبد الرحيم يا محمد رشاد على أساس أنه نحل المشكلة اليوم إن شاء الله. معي الناطقة الإعلامية باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة شروق هلال. صباح الخير يا شروق.
3: أهلا، صباح النور، صباح جميع
0: المستمعين. يعني اليوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أصبحت من الوزارات السيادية بعد التطور التكنولوجي، صح ولا لا؟
3: نحن عم نعمل على استمرار في تطوير تطبيق سند وإضافة العديد من الخدمات والمزايا.
0: الله يقويكم.
3: طيب
0: شروق، في كان مقترح تواصل معنا أخونا فهد من أمريكا وقال بأنه يعني أنتم هناك تطبيق مثل سند تقريبا، هذا التطبيق بدل ما الناس تتلخبط بألف واحد بيطلع يحكي عن حال الجوية، هذا التطبيق إحنا نثق فيه، تطبيق سند، تطبيق للدولة الأردنية، مزبوط. إذا كان الجو خطر جدا مثلا بإمكان تطبيق سند أنه يبعث إشعار، ما بعرف إذا كانت موجودة أو لا، أنه يا تنبيه لإخواننا المواطنين من الانزلاقات مثل اليوم لأنه الأمطار كثيفة. فيما يخص حالة الجو، ممكن تطبيق ذلك على سند عن طريق الإشعارات توصل للمواطنين ولا صعب؟
3: يعني هلأ مبدئيا خدمة الطقس متاحة عبر تطبيق سند، يعني موجودة عند الواجهة الرئيسية لتطبيق سند عند تسجيل الدخول، يعني قبل تسجيل الدخول لتطبيق سند موجودة الأيقونة على الشمال، وإحنا عملناها بالتعاون مع دائرة الأرصاد الجوية.
0: ممتاز.
3: يعني المعلومات متوفرة ومتاحة لدى جميع المستخدمين، جميع المواطنين لسند، وبإمكان المواطنين الاطلاع يعني على حالة الطقس ومعرفة المعلومات المتعلقة
0: لا أنا معك، بس هو بيجي شروق، أنا بقصد
3: أنا فاهمة عليك
0: أنه بيجي تطبيق، يعني واحد الآن وإحنا نحكي شو بقول لي، أنا موجود بالإمارات في تطبيق اسمه طقس الإمارات، بالإمارات مفعل وجدا عملي وواضح ومفيد للاستخدام اليومي واللحظي، حتى لو يكون في عندنا تطبيق مشابه يكون مفيد جدا، ومش محتاج أنت كمواطن أي مرجع آخر يكون مسؤول من التطبيق، الجهات المعنية والمتخصصة. وأنتوا بتقولوا الأرصاد الجوية معكو، بيبعثوا لهم رسالة مثل اليوم بعثين لهم فرصة تشكل ضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 22:30 يوم امبارح يوم الاثنين وحتى الساعة 9 من يوم الثلاثاء. يعني والله يا شروق انه بتحلوا مشكلة من الذعر، فاذا كان بالامكان تطوير هذا الموضوع بسند الذي نحترمه ونجل اكون لكم من الشاكرين.
3: شكرا لكم، يعني بنشكره على الاقتراح، وان شاء الله رح نعرضه على فريق سند والمعنيين حتى يتم اتاحته ان شاء الله.
0: شكرا، واذا اي جديد شروق يا ريت تبلغينا فيه.
3: أكيد.
0: شكرا، شكرا لشروق هلال الناطقة الإعلامية باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، شكرا يا شروق، شكرا. ترى والله يعني مقترح كويس، تطبيق بيجيك رسالة، هاي المثال حطنا إياه يزن الله يجزي الخير على الهواء، بيجيك تطبيق بقولك الساعة 6 ما هذا البعثينه بيان جوي خاص صادر في 18 سبتمبر الساعة 6:30 مساء انديانا. بقولك بالساعة 6 كذا كذا كذا. ويعني الأخبار كاملة متكاملة بشكل كويس، لا محتاج أشوف عمر عبد الرؤوف وطالع بقول فيشتا، ولا محمد رشاد بطوله بقول لك فيشتا، لأنه الجو عند محمد رشاد غير الجو عند عمر، صح ولا لا؟ مثلا مثلا من باب الدعابة. حمدان صباح الخير يا حمدان. حمدان يا حمدان
4: عمر
0: نسيب. الله يسعد صباحك، تفضل يا حمدان. ما يمر عليك بقى
4: الموضوع الباص السريع. احنا سكان طبربور يعني امبارح صار في موقف مع قدامي عند ليالي الشرق، محطه ليالي الشرق. احنا الساعه 7:15 ست باصات يمروا ما عم بيحملوا حدا.
0: ليش؟
4: احنا فل يعني بيجوا من منطقه الزرقاء وماركه فل. هلا نحن يعني احنا شباب بنتحمل. المشكلة انه ختيار امبارح موقف يعني ختيار يعني الله يطول بعمره.
0: تقول لي وين يعني الطريق بالله يا حمدان؟
4: عند محطة ليالي الشرق.
0: محطة ليالي الشرق. بيجن الباصات كلها فل.
4: فل. يعني معلش الجو شتاء، انا صلي اربع ايام مريض والله ما بطلع.
0: الف لا باس. الف لا باس عليك. الف لا باس عليك.
4: واقفين الناس وكذا يصير التضاد بالباص.
0: الف لا باس عليك. الف لا باس عليك.
4: بس انا الموقف اللي بشكي عليه الموقف اللي انا زلمي ختياري يبوس يحكي له ابوس ايدك طلعني انا تاخرت على شغلي، بحكي له انا من السبعه واقف ورا باص يطلعني، يعني هو مش بطالع اصلا مش ببلاش طالع دافع حق البطاقه بده يطلع يترجى الشوفير ختيار يعني عمره 60
0: مش مستاهله. صحيح. خليك معي خليك معي خليك
4: والله حزت انا حزت بقلبي على الزلمه هذا انه يترجى بحكي له فل باص.
0: لا لا خليك حمدان خليك معي خليك معي، احنا خلينا نحل المشكله.
4: انا طلب احكي من يعني
0: لا لا ابدا ولا يهمك، واحنا خلينا نحل يعني المشكله على السريع.
4: والله بالعكس انا مش شكرا لكم كثير انكم استجبتوا بسرعه، حكينا معاهم حكينا مرتين، حكيت مرتين مع الشكاوي. هلا بنامن لك بس مش تامني انا مش فارق معي انا
0: يا سيد تكرم. حمدان خليك معي معي انا العفاني الناطق الاعلامي لشركه رؤية عمان الحديث النقل. صباح الخير.
5: صباح الورد. صباح الورد.
0: كيفك اخوي شو اخبارك؟ طمنا عنك.
5: الله يسعد لي هالصباح يا رب.
0: يا اخوي فقط بدي اقول لك شيء بعد امرك. اخونا حمدان طبربور بقول لك والله عند محطه ليالي الشرق بتيجي كل الباصات فل.
5: نعم
0: سيدي. في مجال انه نزيد الباصات لانه الدنيا شتويه وبتعرف الموظفين وخصوصا الكبار بالعمر.
5: اكيد سيدي، بس هي المقصود فيها محطه الشهيد اخونا حمدان.
4: اي محطه ليالي الشرق قبل محطه
5: اللي عند ليالي الشرق هي محطه الشهيد باتجاه وين عفوا
4: استاذ؟ دوار المدينه.
5: دوار المدينه الرياضيه.
4: نعم صحيح
5: سيدي. هي ولا كانت الملاحظه من فضلك؟
4: على الساعه 7:15 نحن سيدي مش الموضوع
0: سيدي مش الموضوع ملاحظه ينال، الموضوع انه اذا في باصات تروح هناك تكون فاضيه يعني ما يقعدوا ساعه. أكيد. بس
5: اكيد سيدي اكيد لكن الملحوظه هي عفوا بالصباح ولا المساء؟ بس
0: صباحا صباحا صباحا سيدي.
4: بس الملاحظه لسه دوام الطلاب لسه ما بلش، يعني انت عندك كمان اسبوعين طلاب الجامعه، يعني احنا انا بوقف بمحطتين، يعني انا بيتي قريب على المحطتين، صرت اروح الليالي الشرق عشان اطلع على الواقف. محطه طارق بوقف 45 دقيقه على الخط، يعني على اللاين الطويل هذا. لسه طلاب الجامعه لسه ما بلشوا دوام، يعني نحن نفكر قدامش انه بس طلاب الجامعه لسه ما داوموا. يعني هلا ما يداوموا اكيد راح يصير في اكتظاظ بالطلاب وراح يصير الباصات تتعبى بسرعه. وبعدين موضوع التوعيه يعني ارشادات للمواطنين انه الدور، يعني نحن بنكون مواطنين بيجي واحد بمر قدام المشرف وبيقدر قبل باص تحكي للمشرف بيحكي لنا شو اعمل لك، هاي مشكلتك مش مشكلتي. طب ليش
5: محطه طارق عفوا هاي محطه طارق؟
4: محطة طارق أنا قدمت شكوى فيها وما ما صارش نفس الموضوع.
0: لا لا إن شاء الله إن شاء الله الآن بحل لك يا الأستاذ ينال بإذن الله.
4: بالعكس أنا والله مو شكوى هي أنا بس.
0: وشكوى يا حمدان مشان الله يا زلمي بالله عليك واطلب يا
5: أخي. أيوة بالعكس إحنا مرات
0: فيها بالعكس ومش تخلو بقول لك أعطيني ملاحظة أحلى.
5: الإخوان في محطة الشهيد يعني هي الحافلات فعليا بحكي بفترة الضربة الصباحية سيدي من الزرقاء.
0: نعم
5: يعني فعليا يعني هي اخر محطه يعني تقريبا من محطات اللي هي دخول عمان تعتبر اللي هي محطه الشهيد. ففعليا بكون الحافله طالعه من الزرقاء يعني حتى لو فارغه لاخذ ركاب الطريق فعليا محطه الشهيد بدها يعني بالعاده بتكون هي من الاقل حظا زي ما بيحكوها لانه بكون فعليا الحافله ممتلئه. يعني احنا بنشكر يعني ملاحظته وطرحه لكن ان شاء الله يعني الموضوع هذا محل اهتمام ومتابعه مستمره.
0: بارك الله فيك والله يا اخوي ينال.
5: ايضا ان شاء الله في برنامج جديد سيدي للجامعات يعني احنا راح نباشر فيه الاسبوع القادم باذن الله، راح يكون في تقليل للتردد ايضا زياده في اعداد الحافلات بالخدمة دوما إن شاء الله.
0: أي ساعة بالله ينال بتبلشوا أنتوا الحافلات؟
5: سيدنا احنا بنبلش 6 صباحا وبننتهي دوامنا 12 ليلا.
0: الله يعطيكم العافيه ويقويكم. الله يعطيكم العافيه. شكرا يا اخوي. انا شكرا.
5: في الاقتضاء فعليا بحكي هو بفتره ذروه صباحيه، ايضا بالمقابل في ذروه مسائيه، فالا ما يكون في شويه تاخيرات بسيطه على
0: الله يجيب الفكره،
5: ولكن احنا جاهزين ان شاء الله بالمتابعه المستمره ان شاء الله.
0: شكرا شكرا يا نال عفان الناطق لام شركه رؤيه عمال الحديث النقل. شكرا وشكرا اخونا حمدان. الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير اخويا حمدان. الله يجزيك الخير. على الخير دائما والمحبه. نلتقي في حد الى حين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الجو ما شاء الله عنه، الله يا رب يبعد عنا الحوادث والكوارث. هلا هلا على الطريق الانزلاقات شوي شوي يا اخوان، ونسأل الله ان تكون بعض المقترحات التي قدمت اليوم، سواء مقترحات المتعلقه بالاناره انه يخلوها للساعه 7 الصبح 7:30 الصبح لانه الجو شايفينه كيف، وبالنسبه للمقترح تبع امانة عمان نغير اعلان حاله الطوارئ نحط رفع الجاهزيه، وبالنسبه للشعار يجينا من سنه عن حاله الطقس بكون ذلك اوضح وافضل وفي مرجعيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: رأيك حر وصوتك وطني بصوتك مع عامر نرجو.
7: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
8: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو.
9: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
10: 0 6 5 8 700.
11: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
12: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
13: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
14: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
13: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
14: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
13: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
14: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
13: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
14: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
15: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. من أرض

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إدارة السير تؤكد للمملكة وفاة شخص وإصابة عدد من الأشخاص إحداها بليغة إثر تدهور حافلة على طريق المطار. هطولات مطرية في مناطق عدة من المملكة تزامنا مع تأثر الأردني بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، والأرصاد الجوية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر خلال الحالة الجوية. السعودية تعلن موافقة حلف مكة على تفعيل الردع الجماعي ضد أي اعتداءات تطال السعودية، ودول الحلف تؤكد التزامها بمواجهة أي هجمات تستهدف السعودية. الحكومة اليمنية تقول إن قواتها حققت تقدما سريعا لاستعادة السيطرة على الساحل المطل على مضيق باب المندب وصولا إلى مدينة المخا، وطردت الحوثيين من معظم المناطق التي استولوا عليها الشهر الماضي. ترامب يقول إن ارتفاع البنزين لم يعد بسبب مضيق هرمز بل لاستهداف أوكرانيا مصافي النفط الروسية. أوكرانيا تفيد بأن روسيا تقصف جسرا بمنطقة زابوروجيا الأوكرانية مما أدى إلى توقف حركة المرور ووقوع إصابات، ومسؤول روسي يقول إن أوكرانيا أطلقت 650 طائرة مسيرة على منطقة موسكو خلال الليل.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار news.net القصة وما فيها.
4: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز
1: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا دخل أعلى رحلات أكثر زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص فرصتك تبدأ الآن لا تنتظر وابدأ رحلاتك جوجو سارع بالتحرير الآن للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريف

0: ويا صباح الخير يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا من ما عم تسمعونا من وين ما عم بتتابعونا. نتمنى لكم هيك يوم جميل لذيذ خفيف لطيف، مش بهيك قلوبكم الحلوة؟ يعني أنا اليوم يا جماعة صحيت على أجمل وألذ وأحلى ريحة في العالم، ريحة المطر اللي أنا أول ما فتحت الباب، شو ما كان عندك طاقة سلبية، شو ما كان عندك قصص في الحياة، إذا بتفتح باب العمارة باب بيتك وين ما كنت بتشم ريحة جو، يعني هذا بيسموه العلاج النفسي الكامل بدون أي جلسة نفسية. فللأسف أني أنا كنت نايمة لما مطرت وراحت علي، للأسف الشديد
1: راحت عليك.
0: بس أنه كان نفسي أنه أنا هيك أشوف هذا المطر، لأنه أنا فعلا اشتقت له، وفعلا يعني زمان كثير عن الأمطار، فأنا كل عمان بتستنى أمطار المطر، وكل المحافظات وما غيرها وإلى آخره، كل البلد بتستنى هيك ينزلوا المطرات الحلوين اللي إحنا نرجع الطاقة الإيجابية فيها، ولا لا رندا؟
1: يسعد صباحكم جميعا. أكيد لين صراحة اليوم بالنسبة لي يوم الطاقة الإيجابية، صح. يعني فعليا هي أول شتوى جدية زي ما بيحكوا الصبح، أنا يعني أول شتوى بفصل الشتاء اليوم، طلعت على البرندة يعني خفت ما ألحق وأنا طالعة يعني الشتاء،
0: أوكي.
1: طلعت على البرندة هيك تأملت شوي بالجو، فرغت الطاقات السلبية حتى الصبح.
0: طب لحقت الشتاء؟
1: لحقت طبعا
0: ميالك.
1: لحقت الشتاء ولحقت الأزمة بالشوارع، ولحقت إنه الناس خايفة وهي ماشية، لأنه هي فعليا هذه أول شتوى كتير خطرة لين، لأنه الأرض بتكون مثل الصابون بتزحلق، فيعني بدنا ندير بالنا اليوم، لأنه هلأ رح ترجع تشمس رح ترجع تمطر كمان لين، فالأرض رح تكون عبارة عن صابون فعليا. ونحكي الحمد لله على السلام، اللي أنا جاي كان في حادث على الطريق، يعني
0: ألف سلامة
1: إن شاء الله
0: سلامة.
1: يعني ما يكون في إصابات خطيرة يا رب، والله يحميكم جميعا ودير بالكم، خصوصا اليوم لأنه فعليا أول شتوى جدا صعبة، بس مع صعوبتها ومع أزمتها. وأنا قعدت بالطريق بتعرف كم ساعة ونص،
0: تمزحي؟
1: ساعة ونص وأنا بالطريق لين فعليا طريق المطار ما كان عم بمشي.
0: وانت بتعرف قدي كمان غير هيك، انت زي ما حكيتي هو فعلا أزمة، والرطوبة اليوم نسبتها 64%، يعني احنا صرنا زي دول اللي هم خريج زي لبنان وزي هدول القصص اللي فعلا بتيهم بالصيف كثير عندهم رطوبة، فما بالك بس تبلش تشتي، فاليوم نسبة الرطوبة كثير عالية واليوم برد كثير، فالله يجيب فيه الخير وإن شاء الله تكون هاي أمطار خير وغيث يعني على كل الناس، كله بيجلب الخير، وزي ما بيحكوا المطر دائما إشي حلو
1: طبعا
0: يعني.
1: إشي حلو ولين بفرق الطاقة السلبية، بعطينا هيك حماس لليوم جدا حلو. وأنا يعني حتى محبين الصيف لين بيحبوا المطر، هم ما بيحبوا البرد بس بيحبوا المطر، لأن الأمطار جدا حلوة، والله يجيب الخير فعليا
0: إن شاء الله.
1: وإن شاء الله تكون يا رب خير علينا هاي الأمطار، يسعد صباحكم جميعا. هلأ بلش مشوارنا معكم اليوم، مشوارنا جدا غير لأنه بريحة المطر زي ما حكيت لين،
0: مليون بالمئة. طيب يا جماعة خلينا نسمع شوي من هاي الأغنية مع بعض، وكونوا جاهزين لسؤالنا المخيف لليوم. يلا

0: يعني احنا نطالب بادي منك بشكل واضح، احنا بدنا اغاني هيك فضل شاكر، بدنا اغاني
1: اي هو في بعد اغاني بادي، بس اليوم يعني انا حاسه بادي مش رايق.
0: ليه؟
1: مش عارفه، مش موده يعني اليوم.
0: بالعكس بادي بحسه شتوي يعني،
1: معقول
0: اجواء. بس بادي بحكي لك امبارح عايش ناكو اجواء الشتاء، بس اليوم خلص. مطرت يا شادي شادي بادي اليوم مطرت، امبارح كانت برد اليوم مطر، فاحنا نطالب باغاني فضل شاكر.
1: بصراحة هو فضل شاكر هو الجو. احنا خلينا احنا قبل ما ننهي، درجة الحرارة اليوم 23 درجة، وبالليل رح تكون الأجواء أبرد بكتير خصوصا بالمناطق المرتفعة والصغرى، بتنزل لحوالي 16 درجة. بما أنه حكينا لكم عن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض درجات الحرارة، خلينا نحكي عن تصاعد المشاكل ما بين الأزواج، وشو السبب الصغير يلي ممكن يخرب بيت كامل. يعني رندا احنا اليوم كان هذا موضوعنا، دائما بسمعكم نحكي لكم حالات طلاق، حالات انفصال، حالات، وبستغرب فعلا من بعض الناس اللي بيحكوا لك اسباب غير مهمه وغير منطقيه، ولكن زي ما بيحكوا تراكمات شغله على شغله على شغله بتسوي هي اللي هي الانفجار الكبير. فلهيك سؤالنا لكم لليوم انا ورندا، بتشوفوا انه شو ممكن يكون السبب يلي ممكن الرجل يقرر فيه ينفصل عن زوجته بشكل نهائي، او العكس؟ طبعا بدي اسمع المشاركه من الطرفين على 0784-463-31.
0: ممكن كمان نحكي لهم، نسالهم كمان سؤال تاني اللي حاب يشارك بطريقه تانية، انه شو بتشوفوا المشاكل اللي فعليا لازم توصل للطلاق، وشو بتشوفوا المشاكل الصغيره اللي هي لازم الواحد يتفاهم عليها. يعني دائما بنشوف بنحكي مثلا انه هاي المراه والرجل اتطلقوا لهذا السبب، احنا من وجهه نظرنا بنحكي الله السبب شو تافه، بس من وجهه نظرهم بحسوا السبب جدا كبير. فخلينا نشوف شو الاشياء او شو المشاكل اللي بتحسوها لازم توصل لمرحله الطلاق، وشو الاشياء اللي ممكن الواحد يمشيها.
1: مليون بالمية. خلينا نسمع مشاركاتكم على 0784-463-31. ما نسيت الرقم.

0: طبعا أغنية تركض لي كل الناس مثلوا عليها فيديوهات الحب والرومانسية، ولكن أنا بشوف هذا الراتب وهو بركض لك وبركض وراك بحكي لك ما شاء الله ألحق عليك وملحق عليك، أبوكي وهو بركض وراكي بعد ما عملتي مصيبة، ديونك وهي بتركض وراكي وأنت فيش مجال أنك تهربي، مصايب حياتك بشكل عام والفخ اللي راح تأكليه إن شاء الله عن قريب.
1: ليه؟
0: ردتي علي، أنا بحكي لكم هذا بسموها فصل الفخ أو فترة الفخ.
1: ليش؟
0: لأنه هاي الأجواء أحكي لك ليش. الأجواء الشتوية عادة بترفع هرمون الحب وهرمون السعادة عند الفتيات للأسف الشديد، بس يرتفع هذا الهرمونات بتبلش القرارات الخاطئة بالحياة، يعني ببلش القلب يحن للجرح الماضي وببلش يحن للمصايب وببلش يحن للمشاكل.
1: طبعاً
0: يعني حتى ما بعد الانفصال بتلاقي انه البنت بلشت بالشتاء نفسيتها تختلف. ليه؟ لانه اغاني فضل شاكر، اغاني فيروز، بتصير البنت اصلا هي شخصيتها تغيرت، حتى اذا كانت عصبيه
1: بتصير هاديه،
0: صارت هاديه، صارت
1: حتى بين الازواج لي يعني بين يعني شريكين
0: صح
1: المشاكل بتخف في لازم انقذها لانه احنا لازم نطلع من الورطه اللي احنا فيها، لاني انا اليوم موجع بالي اتناقش باي شيء سيء. فموضوع الشتاء فبتحس الموضوع انه احنا بنصير اهدى اروى لانه فعليا بتعطينا طاقه ايجابيه، طاقه حلوه المطر، بتخلينا ناخذ ونعطي، بتخلينا نتفاهم.
0: اوعك تخلي الشتاء ياثر عليك،
1: بتخلينا كمان
0: انا هيك صوتك الداخلي
1: مشي بالحياه يعني بتخلي
0: ولا تمشي ولا شيء،
1: وبنصير الموضوع انه هيك قاعده في البيت كنكنه مش عم ما في سهرات ما في طلعات كتير، فجو الشتاء بيكون اروع على الرجل وعلى المراه وعلى العيله وعلى الشريكين، بعكس الصيف. الصيف بتحسي انه انشغالات وبعد ومشاكل بتصير، اما الشتاء بتكون الموضوع احسن
0: مليون بالمية.
1: غير كلمة عن موضوع الانفصال والطلاق انه بشهر الشتاء انه بتغير رأيها، لا هي المقررة تنفصل بتنفصل بكل فصول السنة، يعني صيف شتاء خريف ربيع، يعني هذا خلص هي واصلة هذا القرار. انا ما بحس انه البنت او الشاب اذا وصلوا لهاي المرحلة، لما بنحكي عن موضوع الانفصال والمشاكل، اذا البنت والشاب يلين اذا وصلوا لهاي المرحلة اللي هي كلمة الانفصال، خصوصا اذا كانوا هم عائلة وعندهم اطفال، هاي انا بتخيلها انهم هم مشوا لبعض 1000 مرة 2000 مرة
0: صح،
1: ومشت المشاكل بيناتهم، وصلوا لطريق فعليا مسدودة، هي إذا ضلت معه رح تعيش بتعاسة وهو إذا ضل معها رح يعيش بتعاسة، فالنهاية بتكون لهذا الموضوع اللي هو الانفصال أو البعد، إنه كل واحد يشوف حياته ويشوف طريقه. بس أنا بزعل أو بتضايق إنه على موضوع الأولاد، إنه قدي الأولاد بتضرروا ما بعد الانفصال، قدي الأولاد هيك بيروحوا بسبل الانتقام، أنا بدي أنتقم منه عن طريق أولادي وهي تنتقم منه عن طريق أولادها، حتى ما بخلوهم إنه يشوفوا بعض، يعني تخيل هاي الدرجة إنه ما بتخليه يشوف أولاده أو هما بخليها تشوف أولادها. فموضوع الانفصال يعني ياريت يكون الموضوع أسلس من هيك، زي ما دخلوا في المعروف يطلع في المعروف
0: مليون بالمية.
1: بس يعني
0: طب احنا نخلص الفاصل بالمعروف، شو رأيك؟
1: يلا
2: اوكي. برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلجينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بتسلي أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها؟ طيب، إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
5: هلأ صار وقته.
6: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
7: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
8: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
9: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
2: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح الخير لكل المستمعين. طبعا لينو رندا لأول مرة ما تأخروا على الفاصل. يلا يلا يا لينو رندا, هوا معكم.
1: كرتو طيب فنان ما شاء الله, والله صوتك إذاعي,
2: صوته يعني جميل ضياء.
1: أنا اليوم لما سمعت هلأ وأنت بتحكي فكرت إنه في حد بده يحكي إشي على الهوا, يعني فهمت كيف؟ فمصدومة بجد ومش بنطق صراحة. أستاذة رندا
2: انت يا حبيبتي عادي خدي راحتك
1: يعني. فكرك انت بصحيك الشوق من نومك ولا سند من نومك؟
2: لا بصحيني الشغل وسند ومدارس.
1: حلو
2: هلا انا معك على الهواء, راني جدول الامتحانات
1: مثلا. الى كل المستمعين الذين يصحيهم الشوق من نومهم, اتمنى ان نسمع اصواتكم اليوم وناخذ مع بعض اتصال ونقول صباح الخير.
3: صباح النور.
1: سعد صباحك يا زكريا.
3: يا اهلا
1: زكريا, شو اخبارك؟
3: والله الحمد لله بخير.
1: انت قاعد لحالك ولا في حواليك ناس؟
3: لا لحالي الحمد لله.
1: ليه طيب هيك عزلينك لحالك؟
3: بحب العزلة.
1: حلو مش غلط. طب زكريا سؤالي لك لليوم, اذا بدنا نختار شغلة واحدة الواحد يقرر فيها ينفصل على الاخر, اذا كان متزوج قرر انه هذا السبب او هاي الشغلة انا ما بقدر اكمل فيها, شو ممكن تكون هاي الشغلة؟

0: الثاني.
1: طيب ايش الموضوع اليوم معك المايك تحكي شو ما بدك؟
0: ما بدي اشهر خطوتي، بدي اشهر ان انا خلص الحمد لله خلصت من الشركه اللي انا فيها.
1: خلصت؟
0: بدي اروح. والله
2: اخذت الراتب المهم؟
0: اخذت الحمد لله.
1: طب وين رايح؟ اي شركه غيرت خلاص؟
0: هسه خلصت من شركتي انا فيها، بدي اخلص اليومين بعديها بدي اصير شوفير فرش.
1: والله طب ليه وين الشركه يعني؟ ليش السبب خلص غيرت؟
0: خلص لكل بدايه نهايه.
1: لهذا. طب ما رح تشتغل شركتك القديمه؟
0: طبعا راح اشتغل لها، راح اشتغل لها واشتغل لناسها واشتغل اللي فيها، بس خلص
1: ان شاء الله يا رب الله بيعوض.
0: يعني طول اليوم طول اليوم انا اسمع اخر خريفي اللي بهذا المكان.
1: يا علينا.
2: هي صعبة ان شاء الله، بداية جديدة لإلك والله يوفقك يا زكريا والله يجيب لك الخير يا رب
1: ان شاء الله يا رب، هيك نشوفك مرتاح بالمكان الجديد.
2: يسعد صباحك.
1: يا اهلا وسهلا. اخر خريف إلي بهذا المكان انا بحط خلص اتاكد معك اتصال.
2: يلا خير، انا كنت اتصال ثاني. صباح الخير.
3: الو صباح الخير.
2: يا صباح الورد، اهلا بصوت الاذاعي.
3: ب 30 ثانيه ممكن؟
2: تفضل خذ راحتك.
3: صباح الخير. من أجواء بدأت ترتدي ملامح الشتاء، نسمة باردة وصباح هادئ وقلوب تبحث عن الدفء، مع بداية الشتاء تهدأ التفاصيل قليلا وتصبح القهوة أدفأ والصباح أجمل. صباحكم شتاء وصباحكم راحة ودفء.
1: صباحك انت شتاء وراحه ودفء وجمال وصوت حلو، وانا بدي كل يوم زي هيك فقره انت تسجل لي اياها اسير قبل ما ابلش بالبرنامج ونحطها ببدايه البرنامج. استاذ عبد الرحمن
3: حاضرين.
1: استاذ صباحك.
2: صوت حلو يا عبد الرحمن.
3: كيف حالكم؟
2: تمام الحمد لله، انت كيفك؟
3: والله الحمد لله، متاخر على دوامي لهسه
1: عادي عادي. انا وياك ماتشي ماتشي عبد الرحمن.
2: عم بتعيش اجواء الشتاء يا عبد الرحمن شكلك.
3: والله اجواء الشتاء، انا للامانه ما بحب الشتاء وبكره الصيف، فعم اتغلب شوي بحياتي.
2: ما بتحب الشتاء وبتكره الصيف؟
1: انا حالي ما بحبه
3: 100%. لا في كل فصل له ميزاته وله سلبياته مثل ما بيحكوها.
2: طب اي فصل بتحب يا عبد الرحمن؟
3: انا من محبين الربيع تحديدا، هي احلى فتره ممكن تكون بالسنه لي.
1: صح، هيك نفسيته بتكون مختلفه. بس شو سبب كرهك للشتاء؟ في موقف معين صار معك بفصل الشتاء انت ما نسيته لهلا، ولا انت هيك انخلقت؟
3: يعني لا، هو مرتبط عندي بالفقد.
1: بالفقد. شفت كيف
3: انا كل يوم نكون حزينين نحكي بالوفاة وهيك، بس فقدت والدتي ووالدي بالشتاء.
1: الله الله يرحمهم. الله يرحمهم. انا حسيت انه هذا السبب، لانه اذا حكى لك الربيع فاكيد كان يحب الشتاء زمان. الله يرحمهم يا رب.
3: الله يسعدكم يا رب.
1: طب عبد الرحمن ما سالناك بالنسبه للشتاء شو؟ احكي لي.
3: بحكي بالنسبة للشتاء هو فصل جيد ل يعني لا يا انك تحارب الوزن وبتعدل من حالك وممكن تعمل فورمة فيه،
1: صح،
3: او انك بتترك الامور وبتنفجر الامور للأسوأ.
1: مليون بالمية. مليون يعني. بالمية صحيح، مليون بالمية.
3: في سؤال الى اليوم ولا لا؟
2: لا والله انت صراحة جاوبت على كل الاسئلة، خلص رح نعفيك اليوم من السؤال يا عبد الرحمن.
1: عن جد هذا الناس تنصح بالشتاء عبد الرحمن، مش مشكلة.
2: حلويات يا عبد الرحمن وقعدة و
3: لا انا والله متخذ قرار الفورمه ان شاء الله.
1: طيب يلا ان شاء الله كلياتنا هيك نتعلم منك. سعد صباح.
3: يسعد صباحكم. ثانك يو.
2: ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
4: صباح الورد. صباح النور. صباح النور.
2: صباح الورد يا ابو عون، كيف حالك؟
4: تمام، انت شو اخبارك؟ ان شاء الله تمام.
2: والله تمام. كيف النفسيه مع هالاجواء؟
4: ولا احلى. انا ما بحبش الشتاء، بس يلا الحمد لله.
2: ليه ما بتحب الشتاء؟
4: انا من عشاق الصيف ودرجات الحراره عاليه كثير كمان.
2: يعني انا افهم انك صحيت الصبح تنكدت عشان الاجواء شتويه؟
4: بيني وبينك كان كذا
2: والله يا ابو عون. الشتاء حلو.
4: نكد الله يعلم
2: بيه. الشتاء حلو
4: عادي.
2: انت من محبين الصيف قلبا وقالبا اذا هيك؟
4: ايوه. ام عون عندي لا شتويه بعمق.
2: البنات اغلبهم هيك يا ابو عون. طب خلينا نسالك سؤال الحلقه لليوم.
4: اول شيء احلى تحيه لضياء والصوت الاذاعي. العريس متكتك. انا متمل متكتك.
1: والله العريس متكتك على الاخر.
2: حط له صوت على الهوا لضياء. انا فكرت هيك.
1: لا على الهوا.
2: الله يسعدك يا ابو عون. طب احكي لي ابو عون، ايش الاشياء او شو المشاكل اللي بتحسها انها لازم تؤدي الى الانفصال، وايش المشاكل اللي بتحسها انها لازم الواحد يمشيها؟
4: والله ما في شيء مستاهل، كله لازم يتمشى. ادينا الله صح. والله ما في شيء يستاهل انك تدق عليه او تصير بينك وبين اي شيء. خلاص ماشي بعد الاستين ثلاثه، ما انت لو دققت على شغله وكبرت
1: طبعا اكيد
4: يعني مش صاحي. كان في حل اسرع. لا خلاص ماشي
1: بس في اشياء ما بتتمشى والله يا ابو عون. يعني

0: حلو
1: قدر
0: الواحد
1: يتسامح
0: يمشي، بس في
1: عليها.
0: اشياء ما بتتمشى، لازم يتلاقى لها حل، يا الانفصال يا النقاش الطويل اللي ما له فايدة. فانت شو بتحس الحل الافضل بهذا الوضع؟
2: لا، من اول واهون انفصال على السريع، خلص انت بحالك وانا بحالي، وزي ما بيقولوها بخيرك وبشرك وانا بخير وبشرك.
0: طب لو بدنا نسألك صفة بالرجل لو كانت موجودة صعب انه المرأة تتعايش معها، شو ممكن تكون؟
2: البخل.
0: البخل. يا عيني ابو عم، بسم الله ما شاء الله، انت لو فاتح شات جي بي تي ما بتجاوب هالسرعه بهالسرعه. شو القصه؟
1: يسعد صباحك يا ابو عم، شكرا لمشاركة، شكرا لك. يعني حكى حدا حكى اشي كتير حلو، انه عن جد البخل لين اشي كتير سيء، يعني الواحد ما بتقدر تعايش مع
0: أعوذ
1: شخص
0: بالله.
1: بخيل، البخيل ماديا، بخيل مشاعر، بخيل كل شيء في الحياة.
0: أيوة أصعب الكلمة
1: عن جد، هي كلمة لحالها بتعمل اكتئاب،
0: بتقلب المعدة.
1: ما بالك انك تعيشي مع شخص هيك وتكملي حياتك معه، انه هو يحاسبك على كل نفس عم تاخديه، مش بس كل دينار عم تطلعيه، كل نفس عم تاخديه.
0: انه بدي اشتري اوعية شتوية، واحنا اشترينا قبل 4 سنين،
1: قبل 5 سنين طلعين. طب صغار، لا ما في مشكلة، عادي الاوعية الشتوية
0: انحفي.
1: اسمعي، فعليا في اشخاص اللي عم بمروا بحياتها، عم بمروا بدائرتها، عم نسمع قصص بنات كتير مثل هيك، حتى باختلاف المواسم، اذا هي مثلا اطفالها صغار وكبروا، واذا بدهم فعليا زي ما بسموها كسوه الشتاء وكسوه الصيف، ما برضى زوجها يجيب لها، لانه بحكي لك لا، عندهم من الشتويه الماضيه. طب هم كبروا، طب هم نصحوا، طب الاعمار عم تختلف. فالبخيل فعليا اذا بده يحاسبك، رح يحاسبك على النفس اللي بتاخذيه، على الكلمه اللي بتحكيها، حتى مو بس على موضوع انه تشتري او ما تشتري،
0: صح،
1: مو بس على موضوع انه الاهتمام، حتى رح يكون معك بخيل بالاهتمام، بخيل بالحب،
0: حتى لحمه يمكن يجيبها لحمه ارانب عادي
1: يعني
0: جدا.
1: الاكل والشرب غير هيك، انا بحس انه البخيل ماديا فعليا رح يكون بخيل بكل
0: بكل
1: صفات الحياه.
0: مليون
1: موجودة.
0: بالمئة.
1: فيعني ما بدنا نحكي غير الله يعين المراه اللي عايشه مع
0: صحيح.
1: شخص بخيل
0: ويهون عليها.
1: يهون عليك.
0: طب خلينا ناخذ رندا هيك بعد كلامك عن البخيل، الله يبعده عن كل الناس، اتصال نقول صباح الخير.
3: صباح الخير
0: محمد.
3: محمد.
0: مين حكى محمد، انت ولا في حد نداك؟
3: لا، في حدا نداني.
0: طب بدي اسالك انت واللي نداك سؤالين.
3: اه
0: اوكي، كل حد له جواب. سؤالي لكم، ايش الصفه اللي بتكون موجوده بالبنت الزلمه ما بقدر يعيش معها؟
3: موجوده بالبنت
0: الزلمه
3: ما
0: معها.
3: الكذب.
0: الكذب. ومحمد انت حكيت كذب، شو اسم صديقك؟
3: لا، هو انا ما معي حدا هلا.
0: راح شو هذا، بس نادى عليك وراح، هذا شغل. انت اكيد معناته
3: 100%.
0: يعطيك الف عافيه. طب يا محمد، شو رايك بالدوام بفصل الشتاء؟
3: والله بحكم مثالنا احنا دوامنا كويس بفصل الشتاء، لان السيزون تبعنا بالشتاء احنا.
0: طب الحمد لله، الحمد لله. هذا المطلوب، يعني مش ناوي تغير الشغل، انت مبسوط بالشغل؟
3: لا، انا مبسوط مع مديري بالشغل.
1: يا سلام. والله هاي كلمه قويه يا محمد. طب شو بخليك تنبسط مع مديرك بالشغل؟
3: والله مديري بالشغل يعني صديقي من الناحيه الشخصيه، بس احنا طبعا فاصلين هذا الحكي بالشغل. بالناحيه الثانيه هو عباره عن انسان متعلم، فهمان كل الشغل وطريقه الشغل، فيعني حلو الشغل معه بصراحه.
0: طب الحمد لله، الحمد لله.
1: الله يكثر من امثالك وامثاله يا محمد.
0: هذا المطلوب، هذا المطلوب. سعد صباحك يا محمد.
1: يا محمد شكرا، والله الكلمه كانت قويه لين، يعني انا مبسوط مع مديري بالشغل. هاي نادر او مستحيل تسمعيها من حدا.
0: احنا كمان كثير مبسوطين.
1: هلا ما بنحكي يعني موضوع الشباب لين، ما بيكون
0: مالك توترتي.
1: انت شو؟ انا ما فهمتي قصدي، انا بحكي لك الشباب بشكل عام دائما بيشكوا من مديرهم، بيكون نرجسي، بيكون سيء،
0: اخر عليهم بالراتب،
1: التعامل بتاخر بالرواتب، فبكون الشاب ما بيمشي زي البنت على الموضوع. الكلام اللي بسمعه الشاب بتقول لك لا، انا ما بنحكي معي بهاي الطريقه، ما بتعصب علي، ما بتحكي معي بطريقه سيئه، بس انه يحكي انا مبسوط مع مديري بالشغل، هاي نادر جدا انه الواحد يلاقي فعليا حاله مبسوط بشغله مع مدير، بغض النظر عن مزاجه،
0: سحر،
1: عن نفسيته، عن
0: سحر،
1: طريقته، عن ادارته. فيعني الموضوع جدا جدا نادر وغريب. هل انت مبسوط مع مديرك بالشغل؟
0: هل انت سعيد؟ طب نسال بعديهم اذا سعيدين. صباح الخير. صباح الخير.
4: كيفك يا رند؟
0: يا هلا، انت كيفك؟
4: الحمد لله. كيفك يا لين؟
0: يا هلا، انت كيفك؟
4: الحمد لله تمام. هنياك وشافيه عندك، واذا شافيه عندنا ما بنعرف.
0: لا، انتوا اربد ممكن اكثر، صحيح؟
4: كنا نايمين ولا حاسين اذا انها شافيه، زي ما انت كنت نايمه.
0: يي علينا، انا زي الكل كل نايم. طب يا
4: احنا لما تسكي كيف بعرف؟
0: كيف
4: بعرف؟ انا بس افتح الشباك
0: من ريحه الجو
4: بالشباك.
0: من ريحه الجو بتعرفي؟
4: اه من ريحه التراب. في عندنا التراب في ريحته، بس بحب ريحته انا كثير التراب.
0: اه بتصير ريحته زي هيك عطين. طب طب ايمان ايش ايش الاول شعور بتحسيه لما لما
1: زينب
0: زينب زينب شو
4: بدي اصبح على ايمان وبقول لها كل عام بخير عشان عيد ميلادها، من هذه كل مره بدي اقول لها اياها بس ما سمعتوني.
0: وانت بالف خير وصحه وسلامه.
4: زينب على خير يا ايمان، وان شاء الله من العواد العوادين يا رب يا ايمان.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب الله يسمع منك. يا زينب
4: وين بحضر برنامجك؟ انا افطرت، كنت شفت اختي عامله بريك شاي مع مراميه، حطيت زيتين وقعدت اكلت.
1: يا سلام. صحه صحه صحتين وعافيه، ما احلى من الاجواء هاي بدها شاي.
0: والله زينب هلا موسم الزيتون طيب.
4: اه والله هالشجر عندنا مليان، بس بده حدا يفرطه. انا باب الدار مليان زيتون.
0: يا عيني،
4: بس بده حدا يلقط ويكبس.
0: مليون بالمية. سعد صباحك يا زينب، اتمنى لك صباح جميل وسعيد. يا جماعة أكيد لسه مكملين معكم، ولكن نحول جميع الاتصالات للثلث ساعة القادمة، مش هاي اللي بدنا نحكي فيها هلأ. الساعة 11 إن شاء الله هنكمل. أنا بردت عشان هيك حاطة إيدي زي هيك. رح يكون معنا بعد الفاصل ضيفة جدا مميزة، خليكم معنا على السمع لحتى نعرف أكتر ونسمع أكتر.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
8: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت من قدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
7: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
9: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
10: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكتر.
11: ملأان ملأ لحص لهشم اللعب.
12: تطبيق يوالت قلبنا قلب.
11: سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كلياً الآن.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
12: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ويا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم بهالثلاث ساعه اللطيفه، ومعنا ضيفه جدا مميزه ولذيذه، الاستاذه سميه سامي، ناطقه ومدربه للغه اليابانيه. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: طبعا لو تشوفي قديش انا بحب الافلام اليابانيه وقديش بحب المسلسلات اليابانيه والكوريه، زمان ما كنتش احضر، بس من جديد اكتشفت انه همي من يعني خصوصا ممثلين عند اليابان وعند الكوريين بتحسيهم بيعرفوا يمثلوا بطريقه مخيفه، صح ولا لا؟
1: بس بيكونوا اصلا كثير متدربين
0: عن جد،
1: التدريب بتاعهم بيكون كثير يعني مش زي التدريبات اللي بتكون بيجي شيء حقيقي اكثر.
0: اوكي، انت بتحضري مسلسلات يابانيه؟ طب حسيتي هذا الاشي ساعدك ب يعني باللغه ولا لا؟
1: يس هو ساعد. يس
0: اوكي. طب اذا بدنا نحكي درجه صعوبه اللغه اليابانيه من 10 في البدايات، قد ايه كنت تحسيها صعبه؟
1: يس اكيد بالبدايات الواحد بيستصعب لانه اللغه جديده طبعًا. مش زي العربي يعني احنا نحكي اللغه العربيه كيف بس الياباني بيكون درجة كثير كبيرة، بدك تتعلم الحروف، تتعلم القواعد، إشي جديد.
0: أوكي، شو أكتر قاعدة غريبة باللغة اليابانية تحس أما أنت أخذتيها حسيتنا قاعدة غريبة ومش مفهومة يعني؟
1: يس هو في كثير قواعد أنا أخذتهم، يعني مثلا أنا تعلمت الساعة تعلمتها بالياباني أكثر من العربي فيس فهي جد إشي. يس
0: طب الساعة هلا 10:49.
1: يس
0: لو بدنا نحكي بالياباني انه الساعه هلا 10:49.
1: يس هي نفس الاشي بس بنص يعني الساعه تعلمتها انا بالياباني يعني كتابتها والشغلات.
0: اوكي اوكي. هلا انا عندي هون كمان بارت انه انت بتعملي صيانه للساعات والقطع الصغيره والى اخره، فكيف بلشتي في هذا الموضوع؟ شو خطر على بالك؟ ليش بتحبي هاي القصص؟
1: تعلمت صيانه التلفونات وانا صغيره، كان عندي حب بهاي الشغله.
0: اوكي،
1: فتعلمتها انه هو الشغله هاي شيء جديد فصرت اشتغل فيها انه بالتلفونات وهي شغلات كلها صغيره.
0: حلو.
1: فيس انا كنت بمرضي كنت ما اقدر امسك هالشغلات الصغيره، كنت امسك شيء يوقع مني، فانا تعلمت عشان اشتغل في هالشغله دقيقه.
0: الف سلام عليكي. طب اذا بدنا نحكي كان اصعب جزء بمرضك، ايش كان اصعب جزء اللي انت كنتي مثلا بفترات معينه تفقدي فيها الامل او تتضايقي او تحسي انه انا مش جعبالي اعمل ولا شيء بس بدي اضلني نايمه؟
1: هي جد كانت تيجي علي فترات انه بالمرض كنت بس اظني نايمه ما اعمل شيء. فانا من طبيعتي كسميه بحب اعمل كثير امور، بكون نشيطه باشياء. أوكي. كثير.
0: أوكي.
1: بمرضي يس هو الاشي اللي كان ما يعمل ما اعمل ولا شيء.
0: يعني حسيت الموضوع صعب.
1: يس كان صعب.
0: طب هل لما تعبك كان يبعدك عن شغلك، كان هذا الشيء اثر عليك بزياده ولا لا؟
1: شوي، بس بنفس الوقت كنت احاول اعمل شيء لانه انا بطبيعتي خلص متحركه بعمل كل شيء.
0: اوكي،
1: بنجز بعمل.
0: اوكي، وكيف اهلك كان دعم لهم؟ يعني كيف كانوا يدعموك بهاي الفتره؟
1: اهلي كانوا الناس الدعم دائما لي، كل ما اكون بدي اوقع او مثلا يصير في شيء هم جد كانوا كل شيء بالنسبه لسمية، كانت بكل مراحل سمية هم كانوا الداعمين الاساسي.
0: اوكي، وفجأة هل فترة المرض طولت ولا خلصت؟
1: لا الحمد لله راحت، هي راحت بعد ب 2022 الحمد لله المرض كله راح، مع انه صعب انه يروح، فالإشي كي كان لطيف بالنسبة لي انه انا قدرت اعمل اشياء ثانية بعد ما راح المرض.
0: جميل. ولو بدنا نحكي تجربة تعلمتيها بعد ما انت تشفيت الحمد لله على سلامتك، رصاتي راح، بعد ما تشفيت الحمد لله على سلامتك وصارت امورك الحمد لله احسن، ايش التجربة الممكن انت لو بدك تنقليها للناس فعلا لح تحسوا بقيمة الشغلة وتحكي لنا اياها على الهواء؟
1: إيه انا تعلمت ياباني لحالي بكورونا.
0: أوكي.
1: فكان اشي كثير لطيف انه انا اتعلم واعلم كمان ياباني، لانه لقيت كثير ناس انا اعلمهم ياباني واللغه وهيك، فشفت هاي التجربه انه فيش اشي صعب على الواحد وهو بده يتعلم.
0: صحيح.
1: فيس انا صرت حتى اترجم لليابانيين اللي بيجوا هون. فيس فاشي كان كثير لطيف.
0: اوكي، طب ايش بتحسي اشي موجود عند الثقافه اليابانيه مش موجود عندنا ابدا؟
1: هم عندهم احترام زايد فهذا الاشي مش عندنا بس مش يعني بالنسبه للاكل هم اذا كانوا قاعدين على الطاوله بيستنوا الابو يجي، اذا الابو ما اجى ما باكلوا،
0: مش زينا اذا
1: يعني
0: كان الابو ما ابونا يجي.
1: يس
0: طب بخلال فتره تعليمك وتدريبك للطلاب بالياباني ايش الاعمار الفئات العمريه اللي انت بتستهدفيها مثلا؟
1: انا علمت كثير فئات، بس الفئه اللي كثير بتبلش انه تتعلم بسرعه هي الفئه الصغيره، لانه الصغار طول ما احنا صغار كنا نتعلم الاحرف والشغلات.
0: صح صح.
1: فهم كان عندهم الحافز كثير، علمت كثير صغار وبنفس الوقت كمان علمت كبار.
0: أوكي.
1: بس الاشطر بهاي الشغله هم الصغار لانه هم عندهم فضول.
0: صح مليون بالميه. وانا بحس انها يعني لغه مو سهله، ف فأكيد كان في صعوبات معينة. فإيش كان أصعب بارت إنه أنت فعلاً تقدري إنه تتعلمي باللغة اليابانية؟ إيش كانت بارت اللي بحاجة لتدريب أكتر، للدراسة أكتر؟ يعني احكي لي إيش التركات اللي أنت كنت تستعمليها لحتى وصلتي لمرحلة إنه أنا كتير مثلاً فلوينت باللغة اليابانية.
1: الإشي اللي أنا كنت عندي فضول بكلمة معينة اللي هي صباح الخير أوهايو، فأنا كنت أكتبها بالعربي.
0: أوكي.
1: كان كبدايتي نفسي أعرف إيش الكلمة هاي، إيش كيف أكتبها، أو إيش يعني هي الكلمة هاي فتحت علينا أتعلم ياباني.
0: أوكي.
1: فكنت أبلش بالأشياء الأساسية، مهارات وشغلات كيف إنه أحكي قدام الناس.
0: جميل.
1: كلمات الأساسية، مرحبا، كيف الحال، أشياء الأساسية اللي متعودين عليها.
0: أوكي.
1: فتعلمتهم، بعدهم أنا صرت أنا بدي أتعلم حروف. تعلمت حروف، قواعد، كانجي بالياباني، هذا كثير صعب زي أوكي. الصيني.
0: أوكي.
1: فأنا صرت أحاول كمان أفوت أماكن يعني ناس يكونوا يحكوا ياباني.
0: أوكي.
1: إيه عندي صاحبة يابانية كانت كبدايتي، كنت أحاول أحكي معها وجرب. صرت خلاص أحكي معها سحالياً، تحكي اسمي أنت، أنه ما شاء الله أنه كثير ياباني عندك كثير ممتاز. يعني ممتاز، هي بتابعني على الصفحة، فخلص أنه كل إشي بتشوفه ممتاز.
0: طيب انتي حكيتي لنا انه بلشتي باكثر من شغله، وبالبدايه بالاشياء صباح الخير وصباح النور، بس قديش اخذ منك تقريبا وقت لحد ما تتقني اللغه؟
1: اكيد كل فتره هو لازم اني مستمره بالموضوع.
0: أوكي.
1: لانه الياباني اذا انت ما استمريتي بتنسي.
0: مش
1: بتنسي، تنسي اشياء. يس فانا دائما بحكي ياباني في البيت وبالشارع، بحكي مثلا شكرا اريغاتو، فبحس نفسي من الناس بصيروا يحكوا انه شو هي بتحكي، فانه يعني بنصدمه.
0: اوكي.
1: فهو اخذ مني وقت كثير طويل من كورونا لحد الان، اعتقد يمكن حوالي 6 سنوات، ولحد الان لسه بتعلم فيه.
0: واو.
1: هو ياسا طويل، لازم تضلك مستمر باللغه.
0: يعني
1: انا بقرا جرايد هسه حاليا، انا بقرا جرايد ما انساش.
0: طب حلو. طب لو بدنا هيك تحكي لنا هيك مقدمه، صباح الخير، يسعد صباحكم، بتمنى لكم يوم حلو، اليوم كان شتاء بالياباني.
1: يس. انا بدي اعرف عن حالي بالياباني.
0: يلا عرفينا بالياباني.
1: كل مره بس هذي احكي لك ياباني احكي عندك اعرف عن حالي.
0: اوكي يلا.
1: كونيتشوا ميناسان وتشنو ناماي وا سومي ساميدس وتشنو يوردان شيشين دس يوروشكو اونيغاشيماس. اعطيكم العافيه، اسمي سمية، من الاردن، عمري 25 سنه.
0: اوكي. انا وياكي قد بعض يعني. يعني انا لازم ابلش هلا على 31 لابلش افهم بالياباني. شو الخبريه؟ طب رحتي على اليابان؟ زرتي اليابان قبل هيك؟
1: إيه، طلعت لي منحة إني أسافر على اليابان.
0: طيب.
1: بكان مرضي فما كانوا يخافوا علي الأهل.
0: طب لو رجعت طلعت لك منحة هلا رح تروحي؟
1: يس أكيد، لأنه هم أصلاً يعني نفسهم اللي أستاذ الياباني كان يفكرني أول إشي يعني شخص ياباني أصلي، بس كنت أفوت معهم على الزوم.
0: أوكي.
1: استغرب انت وتشنو انا تو عربيكو، انت عربيه؟ فاحكي لهم هاي انه هيك، فهم خلص بدهم يعني اسافر على اليابان ادرس هناك.
0: أوكي.
1: انا ما كملت دراسه.
0: فهو
1: بيحكي انه انا بدي اياك تكملي هناك جامعه وكل شيء منا، يعني احنا من اليابان.
0: طب حلو كثير.
1: يس.
0: طب بس هاي فكرة المنحة كيف يعني كيف بتنعطى لأي شخص؟ متى لازم يعني متى بتوصل مرحلة انه انت بتقدري تاخدي منحة مثلا انك تدرسي باليابان؟
1: يس. هو هم شافوا انه انا كنت اصلا ما كملتش توجيهي.
0: أوكي.
1: اللي هم شافوا انه سمية عندها المهارات اللغة كثير منيحة، لان انا كنت اترجم للياباني، استاذ الياباني واترجم للاجانب. أوكي. ما كان في عرب،
0: شو هالعجقة،
1: يعني الوحيد اللي كنت موجودة عربية، صار يحطوا هيك علم الاردن بالساعات عشان افوت معهم.
0: اوكي.
1: فهو حكى لي انه احنا ما بنقدم لاي حدا مصاري منها حتى لو هاد، بس هو اعطوني اياها مجانا لانه انا كنت انا اترجم.
0: حلو.
1: فهو حكوا بدهم انه تكملي اشي تخصص هناك باليابان تترجمي او اشي زي هيك.
0: حلو.
1: فالاشي كثير لطيف.
0: واهلي كانت رد فعلا انه احنا بندعمك وين ما انت رحتي وين ما كنتي؟
1: هو ببداية كانوا خايفين لانه كانوا يخافوا على سمية، حاليا
0: طبعا
1: لو انه اروح على القمر عادي روحي.
0: سمية بس روحي بس روحي.
1: يس.
0: طب سمية لو قلنا هيك افترضنا انك رحتي على اليابان، ايش اول مكان ممكن تزوريه او اول مكان انت حابه كثير تروحي عليه؟
1: اوساكا. اوساكا منطقه هاديه. أوكي. بحبها انا، هاديه وبنفس الوقت مش هاديه.
0: أوكي.
1: بس الاشي اللطيف انه هي منطقه فيها كثير امور، يعني اماكن هيك لطيفه. طوكيو مزدحم بالناس كثير كثير.
0: أوكي.
1: في ناس. فانا ما بحب الاماكن كثير مزدحمه،
0: بحب الاماكن الرايقه
1: يس الهاديه. أوكي. يعني اوساكا شوي فيها ناس بس انه يعني
0: ايوه هيك كنت عم تعمل تنشيط للسياحة على الهواء باليابان.
1: يس انا بحب اليابان وهوس في اليابان، حدا صاحبتي باليابان ساكنة بأوساكا.
0: طب بصير بس تروحي تبعتي مسج نروح انا وياكي؟
1: يس لازم.
0: طب لو هيك بدنا اياك تعطيني هيك نصيحة جميلة سريعة منك على الهواء بأي موضوع بخص بخطر ببالك أو أي موضوع ببالك الآن للناس اللي عم تسمع، خصوصا بمجال مثلا اللغات، في مجال حياتك، في مجال ما بعد الفترة اللي أنت تعديتيها، أنت بتعتبريها جدا صعبة وأنا بشوفك أكيد إشي صعب.
1: أنا بشوف إنه دائما كل واحد واحد فينا بضله خايف من أمور معينة تصير، مثلا أنا مش عارف تضبط هاي الشغلة أو لا. فالواحد طول ما هو بدأ يعني يبدأ بإشي هو بحبه يعني خلاص يحط الحلم قدامه، فخلص أي إشي بتحلم فيه بصير، طول ما أنا عندك خلاص إرادة بهذا الإشي أنت مصر عليه صح. فهو بصير دائما. أنا بحكيها يوم إيتك أنا يعني دائما الأحلام تتحقق
0: صح.
1: فهاي الكلمة دائما بحطها في بالي، دائما الأحلام تتحقق
0: طبعا.
1: يعني
0: طبعا.
1: الواحد ما بيعرف وين يعني إيش المخبي له، فياس هو يحط الحلم وخلاص يمشي عليه،
0: يمشي عليه ما يخاف يعني يكون جريء أكثر.
1: وفيش إشي صعب على الواحد
0: صحيح،
1: طول ما إنه إحنا عندنا هدف خلاص بنوصله.
0: طب إيش يعني بحبك بالياباني؟
1: يا أكيد منها كنت واشتره
0: وبل ما أطول هذا بدي أحكي له كل هاي الكلمة بحياتي ما أحكيها.
1: دائما دائما مثلا في كلمة كتير بحكيها بالبيت هي كاسان تو إنه أنا وصلت، وكاسان تو أوكايري إنه يلا أنا وصلت. فماما دائما
0: كاسان تو أوكايري
1: أنا وصلت ياس.
0: أي ماما إذا حكيت لك كاسان تو أوكايري أعرف إن أنا وصلت وإنه جاهزة أمورك كاملة يعني، يعني بحكي لك.
1: فياس في كلمات كثير كنت أنا أحكيها بالبيت فكان يستصعب هذا الشيء إنه سمية ترجمي، ترجمي الكلمة، ترجمي لا خلينا شيك وصار هم يفهم ياباني خلاص علي.
0: طب أنا عندي فضول أعرف شغلة، الناس قبل ما تعرف الثقافة اليابانية، قبل ما تشوف الشعب الياباني ما بتشوف شكله هالقد يعني حلو، بتشوفه عادي، بس بمجرد ما تدخل بأفلامهم بمسلسلاتهم بحياتهم بتصير تشوفهم كتير حلوين. هل هاد إيش عند كل الناس ولا عند بعض الناس؟
1: الناس بتابعوا الأشياء اللي هم بدهم إياها.
0: أوكي.
1: يعني في ناس خاص بيشوفوا الإشي، أنا عندي فضول يعني في كل إشي بحب أجرب.
0: أوكي.
1: يعني حتى حاليا بفكر أتعلم الإسباني لحالي،
0: مش غلط
1: يعني فيش إشي صعب، أنا خلاص أنا بحط هدف قدامي خلاص.
0: إذا أنا ياباني زبط معي فالإسباني ممكن يطلع كتير أسهل.
1: يس هو سهل
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. وسمية أنا كتير انبسطت أن أنت كنت موجودة معنا باليوم، وأنا فخورة فيكي وفخورة أن أنت قدرتي تجتازي أولا الفترة الصعبة اللي كانت موجودة بحياتك، فخورة بأهلك أن عندهم بنت ما شاء الله عليهم يعني بتجنن الله يحميها، وفخورة أن أنت أعطتينا هلأ يعني زي ما بيحكوا دفع أنه شو ما الواحد قادر يتعلم شو ما بيقدر يعمل يجرب ويبلش، بدل ما يضل يحكي أنا ما حقدر أنا ما حوصل، حتى لو أخذ معه الموضوع
1: أكيد.
0: وقت طويل. شكرا لك. يا أهلا وسهلا، سعد صباحكم، كنت مكملين معكم بس ما بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إدارة السير تؤكد للمملكة وفاة شخص وإصابة عدد من الأشخاص إحداها بليغة إثر تدهور حافلة على طريق المطار. هطولات مطرية في مناطق عدة من المملكة تزامنا مع تأثر الأردني بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، والأرصاد الجوية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر خلال الحالة الجوية. السعودية تعلن موافقة حلف مكة على تفعيل الردع الجماعي ضد أي اعتداءات تطال السعودية، ودول الحلف تؤكد التزامها بمواجهة أي هجمات تستهدف السعودية. الحكومة اليمنية تقول إن قواتها حققت تقدماً سريعاً لاستعادة السيطرة على الساحل المطل على مضيق باب المندب وصولاً إلى مدينة المخا، وطردت الحوثيين من معظم المناطق التي استولوا عليها الشهر الماضي. ترامب يقول إن ارتفاع البنزين لم يعد بسبب مضيق هرمز بل لاستهداف أوكرانيا مصافي النفط الروسية. أوكرانيا تفيد بأن روسيا تقصف جسراً بمنطقة زابوروجيا الأوكرانية، مما أدى إلى توقف حركة المرور ووقوع إصابات. ومسؤول روسي يقول إن أوكرانيا أطلقت 650 طائرة مسيرة على منطقة موسكو خلال الليل.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل فكرت يوماً أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: 0-6-5-800-700.
7: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
8: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
9: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
10: زمان كان الكهف والمغارة دار
11: وبيت الشعر دار.
10: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار news.net، القصة وما فيها.
12: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: شباب، وهيك بعد الفاصل كنا عم نفكر أنا ورندا قبل الفاصل بفكرة غريبة جدا، يعني خطرت عبالنا. كنت عم بحكي لها مثلا إذا كان راتب الزوجة أعلى من راتب الزوج وكانت بتاخد مثلا هي مرتب زي ما بقولوا أعلى، هل ممكن هذا الإشي يسوي مشاكل بين الزوجين ولا ما رح يسويه؟ إيش بتحسي أنتي؟
1: حسب، يعني حسب الزوج. يعني إذا الزوج شخص عقلاني والحياة بناتهم فيها
0: ما نظيفة جدا مميزة، الأستاذ رندا العتيبي حكوا معها مقابلة عن الحياة الزوجية والديون
1: والقروض
0: سعد صباحك رندا.
1: صباح الورد لين، أهلا.
0: بدنا نسمع إجابتك على سؤالنا اللي كنا
1: يعني بقولك حسب. إذا كان راتب الزوجة أعلى من الراتب الزوج، هاي ظاهرة منشوفها كتير ببيئتنا هلأ، إنه ممكن عادي البنت تاخد أكتر من الشاب، وهذا الإشي لا إنهم زي ما حكيتي لين بعمل مشاكل أو بالعكس بخلي حياتهم أسلس وأحسن وبعيشوا برفاهية أكتر، حسب نفسية الزوج وحسب طريقة المرأة.
0: طبعاً.
1: يعني إذا طريقة المرأة بدها تحمله جميل بكل شيء بدها تجيبه للبيت، هاي مش حياة. يعني رح يصير مشاكل. أكيد. إذا حكيت له أنا بدي أجيب للبيت، أنا باخد راتب أكتر منك، أنا دخلي أكتر منك، أنا ممكن تحمله جميلة بالأعياد بالمناسبات بالقروض بالالتزامات تدفع عنه وتحمله جميلة بكل دينار تدفعها عنه، هاي لا صارت مش حياة، هاي صارت صراع. أما إذا حسيت البنت متفاهمة وعندها أسلوب وعندها طريقة والحياة مع زوجها تشاركية وليس كل واحد عايش لحاله، وبالعكس جيبة واحدة ومصروف واحد والتزامات واحدة ومصاريف واحدة، لا بالعكس. وشو يعني
0: نسينا بالله من الجيبة الواحدة، هاي ما تبينش ثقافة الجيبة الواحدة
1: صراحة. مش هي مو ثقافة لين جابت واحدة، مو قصدي انه مثلا اني انت
0: بمخيلتك اذا صار في احتياج زيادة عن اللزوم للبيت تساعد،
1: مش قصة تساعد، قصة انه في عندكم التزامات، عندكم حياة، انتوا عايشين بحياة انت وياه تشاركية، يعني عندكم واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة، هي مستحيل هو يكون عليه ديون وعليه قروض وهي رايحة تسافر على لبنان تعمل عمليات تجميل
0: مثلا
1: يعني هاي إشي منطقي. يعني نحكي موضوع الجيب الواحدة، جيب إنه إحنا دفعنا واحد عارفين وين رايحين، يعني مصاريفنا واحدة وعارفين وين رايحين، مش إنه مثلا أجيب راتبي أعطيه لزوجي، لا طبعا.
0: طب بتحس إنه هاد الإشي ممكن يولد غيرة يعني ما بين الزوجين بسبب هذا الموضوع؟
1: حسب الشخصية، يعني حسب شخصيتك. طيب. إذا يعني ما
0: حسب كيف كل حد وشخصيته.
1: حسب
0: طب خلينا إحنا سألنا ضيفتنا المميزة اليوم رندا.
1: شكرا على الاستضافة، يعني شكرا لي.
0: أهلا وسهلا. نسأل معنا كمان اتصال نقول صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: سعد صباحك.
2: صباح الخير للأخت كلين ورند.
1: يا صباح الورد.
2: المذيعات المخضرمات.
0: يسعدك. شكرا لك. شكرا لا.
2: كيف حالك
0: الجميل؟ الله يسعدك. تمام. أنت كيفك؟
2: الله الحمد لله.
0: طب هل إحنا اليوم أستاذ عم نسأل هيك سؤال بيني وبين رندا، بحكي لها هل ممكن إذا كان راتب الزوجة أعلى من راتب الزوج يصير مشاكل بين الطرفين وليش؟ احكينا رأيك أستاذ أبو عامر.
2: والله إنه إذا كانوا متفاهمين وفاهمانين، هو متعلم وهي متعلمة وفاهمانين ومتفقين مع بعض، لا يمكن هذا الحكي إلا تكون حياتهم سعيدة.
0: صحيح.
2: يكون كل إشي بيناتهم مشترك.
0: صحيح، مليون بالمئة.
2: ما يسألوا عن حكي هذا راتبي وراتبي، إلا يكون كل مصروف للصالح البيت والأولاد.
0: صحيح، مليون بالمئة. طب أستاذ أبو عامر، هاد كان سؤالنا لحلقة، بس هلا في سؤال شخصي إلك. بما أنه هيك بلشت ترجع لنا شوي الأجواء الشتوية واليوم كان في مطر، فأنت احكي لنا هل أنت من أشخاص بتتغير نفسيتك بالأجواء الباردة ولا لا؟
2: والله أنا بحب الشتوية أكثر من الصيف.
0: هذا الحكي الصح.
2: لأنه الشتوية بقدر الواحد يدفع حاله، بينما الصيف حريق الواحد
0: ليش يبرد حاله؟
2: صعب يعني عليه.
0: مليون بالمية. طب أستاذ أبو عامر.
2: نعم.
0: شو غداكم اليوم؟
2: والله غدانا مقلوبة.
0: صحة صحة ألف صحة وعافية.
1: مقلوبة ذاكي مع البردات.
2: بعدين بدي أحكي لكم شغلة تسمعوا لي إياها.
0: أكيد.
2: أنا في يوم الجمعة إن شاء الله عندي بنت اسمها رندا.
0: يا سلام. عيني.
2: جاهدتها يوم الجمعة، هي آخر العنقود يعني، عزيزة علي كثير.
1: ألف ألف مبروك يا أبو عامر.
0: يا حبيبة قلبي.
2: بعدين هي موظفة حاليا وخريجة الجامعة الأردنية.
1: يا سلام، الله يخلي لك إياها، وألف ألف مبروك. الله التمام على خير إن شاء الله يا رب.
2: الله يحفظكم إن شاء الله.
0: أبو عامر أبشر بأحلى جاهة يا أبو عامر، أبشر بأحلى جاهة.
2: الله يخليك.
0: ولا يهمك، بعيوننا أنت أبو عامر، يعني إذا إحنا ما درنا بالنا عليك مين يدير باله عليك يا أبو عامر؟ ها.
2: نعم.
0: أختي، هاي أختي الصغيرة. الله يسعدك ولا يهمك. هلا بدنا ناخذ ارقامك ونصير احنا كلنا عائله واحده. يسعد صباحك يا ابو عامر، هلا وسهلا فيك. طب خلي الزلمه يحكي صباحك اي شيء.
1: هلا وسهلا. طب خلينا ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يا اهلا.
3: يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك. كيفك يا علي؟
0: مرشح.
1: برشح.
3: الحمد لله رب العالمين. شو اخبارك وكيف
0: امورك؟
1: والله تمام الحمد لله. علي كيف الاجواء عندكم باربد؟
3: والله ما شاء الله عليه، امور طبيعيه والحمد والشكر لله.
1: شكلك مفلوز شوي.
3: تقريبا.
1: يا الف سلامه عليك، كتر ليمون يا علي ان شاء الله. الله يشفيك ويعافيك. طيب علي بدي اسالك سؤال.
3: الليمون رخيص الساعه؟
1: رخص الليمون ولا بعده غالي؟
3: لا رخص ب 75 قرش الساعه.
1: جخه. طيب عايز أسألك سؤال الحلقة.
3: تفضلي.
1: لو إذا كان راتب المرأة أو الزوجة أكثر من الزوج، هل هذا الإشي ممكن يسبب مشاكل وليه؟
3: يسبب مشاكل. طبعا يسبب مشاكل.
1: ليه؟
3: ليش؟ لأنه المرأة بتصير تعير بزوجها، تقول له أنا راتب أكثر منك ويعني عدم مؤاخذة انت ما بتجيب زي ما انا بجيب، وانت عليك الديون وانا اللي قاعد بصرف على البيت، وانا وانا وانا وانا بتسبب مشاكل. حتى في لي صديق، لي صديق انا هو كان عسكري بالجيش وزوجته موظفه معلمه. سبحان الله ترك الجيش وصار على راتب زوجته، يصرف من راتب زوجته.
1: صار بيناتهم مشاكل يعني؟
3: أدى هذا للانفصال.
1: أوف. عشان هي بتشتغل هو ما بيشتغل.
3: هو بيشتغل وهي ما بتشتغل، هو بتشتغل وهو ما بيشتغل وأدى للانفصال. أيوة.
0: طب هل هو حاول يدور على شغل؟
3: شو بيشتغل؟ عامل يوم ويوم صار يشتغل يعني بعطل يطمع القص.
1: يعني قصدها لين هي هو كان يدور على شغل وما لقى، ولا قعد في البيت وخلص واستسلم لهيك أدى الانفصال؟
3: قعد بالبيت صار يدور على الشغل، بعدين صار يشتغل يومية يومية 10 ليرات. هذا ما كفى مصاريف بيته، ما كفى.
1: يعني كان يحاول،
0: حاول يعمل عليه زيادة،
3: ولكن ما تحملتش الزوجة وصار
1: هي خسرانة.
0: هو اختياره خاطئ.
1: يعني هي خسرانة الزواج على الحلوة والمرة، هي بس كانت معها الحلوة للأمانة. فشكرا كتير لك على مشاركتك يا علي.
3: إذا في مجال أستاذ رندا
1: تفضل.
3: حاب أوجه سلامي للأستاذ محمد شمس وللأستاذ نايف الأزايدة.
1: يسعد صباحهم جميعا. يسعد صباحهم.
3: تحياتي استاذ ضياء، بس انا عتبان عليك شوي
1: عشان ما حط لك اغنيه يا نور عيني. انا عارفه صح.
3: لا والله.
1: يعني ضياء حط لنا اغنيه يا نور عيني، يعني زعلت علي.
3: زعلت الاستاذ جود الكردي. السلام عليكم.
1: يا اهلا وسهلا يا علي، سعد صباحك. سعد صباحك.
0: طب ليه عتبان علينا؟
1: لانه ما حط له نور عيني.
0: عن جد انتوا يعني اساس يعني هو طالب بيل على البحر.
1: حط له اغنيه نور عيني، يعني مقطع صغير لو سمحت.
0: هلا بدنا نسمع مع بعض اغنيه نور عيني قبل ما ناخذ اي اتصال، قبل ما نحكي اي شغله في العالم بناء على طلب الاستاذ
1: علي. عشان ما يضل زعلان مننا. يلا
0: اكيد بدنا ناخذ باقي اتصالاتكم على 0784631. شو رايكم بموضوع لو كان، هل لو كان راتب الزوجه اعلى من راتب الزوج، هل هذا الشيء ممكن يسبب مشاكل او انفصال ولا لا؟

0: يا عيني على الذوق الحلو بالاغاني يا عيني. لما بعرف اغنيه هالقد حلوه كل يوم حطيناها
1: هاي, بس طلعت ترند لين كان الكل عرسان يرقصوا عليها.
0: ما تبعت ما هي بجنبك ليه ترقص معها؟ ما تبعت شني ولا ثانيه.
1: كانت وقتها طالع فيلم لعمر وسلمى اسمه تامر حسني بيرقصوا على
0: اللي كان يضل يخونها كل شوي.
1: لا كان موديل في شغله بالفيلم. كانت لابسه فستان عرس وكاتبه عليه بحبك الفستان. وكل البنات بوقتها جابوا نفس الفستان.
0: تمزحي؟
1: والله بحبك كانت
0: يعني. يا الله سترني ما لحقت
1: الحمد لله ما لحقت الترند. انا كان كذبت عادي.
0: انا لحقت ترند الشعر اللي وقت التسريح الكبيره اللي بيكون فيها ورد صغيره, عرفتيها هاي التسريحه الكبيره بالعروس
1: او هيك اشياء بزغير. او لولو او كذا أو لولو. يعني لطيفه كانت هاي الايام.
0: يلا مش غلط. طب خلينا ناخذ
1: يلا اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: يا صباح الورد.
2: يا صباح الفل والياسمين. شو هالصباح الحلو.
1: يا سلام, كيفك يا ابو ركان؟
2: الله يسعدكم يا رب.
0: ابو ركان ضحكي هيك سريع على عيون المتابعين بعد اذنك.
2: انا كنت طالع اليوم صلع على اربد. فالجو ما قبلش المعلم اللي بقولي لا خلاص بلال اليوم انت قاعد اليوم في عمان مع بشير.
0: ايوه.
2: وبكره بتطلع انت وبشير على اربد.
0: لازم بشير هذا يعني الزميل الزميل الصادق الصدوق. طب اليوم فكرت تاكل عدس ولا لا بما انه الاجواء شتويه؟
2: لا
0: ما بتحب العدس. بتحب العدس ولا ما بتحب العدس يا ابو ركان؟
2: والله قاعد بحكي بقول شو غداك اليوم. قلت له اكيد راح اروح القاها عدس. ابو ركان
1: طبيعي.
0: طب شو رايك بالناس اللي بتعمل فته عدس اللي بتحط عدس وجواته خبز وشو بعرف؟
2: والله يا ام هي حتى هسه كمان اشتريت فريكه.
0: ايوه
1: فريكة
2: عشان بحب الفريكة أنا.
0: ألف صحة وعافية.
1: صحتين صحتين يا بركان.
0: نسأله سؤالنا رندم.
1: بركان شو رأيك إذا كان راتب الزوجة أعلى من راتب الزوج, هل هذا إيش ممكن يؤدي إلى مشاكل؟ شو حاسة أجيت على وجهك
0: بركان راتبها أعلى.
1: بركان كم بتاخذ؟
0: بركان كم بتاخذ بركان؟
2: لا والله بركان ما بتشتغلش.
0: طيب اوكي. انا من
2: يعني عندي عندي عندي بنت بتشتغل.
0: اوكي.
2: وراتبها عالي.
0: اوكي.
2: وجوزها يعني بيشتغل قليل يعني بيشتغل على تانك مي بيوزع مي وكذا.
0: اوكي.
1: بصير بيناتهم مشاكل؟
2: والله بصير. والله قاعد يصير مشاكل عشان المصروف والمصروف.
1: طب انت بهذا الوضع بركان كيف تتصرف؟
2: شو بدي اتصرف؟ اقول له يا بدك تحمل يعني خلص شو بدك تساوي؟ ادفعي بتساوي تدفع اجرات تدفع كذا وتساوي البنات الاولاد حاطتهم بالحضانه هي على حسابها وتجيبهم على الحضانه يعني قصة كثيره والله العظيم.
0: طب انت مع هذا الكلام يعني انت مؤيد لهذا الكلام بهيك حاله بتضلك انت مؤيد ولا يعني برايك ايش بيكون الحل الافضل بهيك وضع؟
2: ولا حد شو يعني شوف الانفصال مش حل.
1: مش طبعاً. حل صح
2: مش حل. لا والله الحل لانه هو المفروض هو كمان زلمه انت زلمه يعني انا بنتي كانت تشتغل معي بالشركه زمان كبيره وكان راتبها اعلى من راتبي اول ما دخلت الشركه انا. والله العظيم اروقها معي واجيبها عمري ما قلت لها هاتي 10 ليرات ولا حطي لي بنزين.
1: الاب غير ابو ركان. بس ابو ركان لو هي قعدت عن الشغل بنتك كيف راح تكون الحياه؟
2: راح تكون تعيسه جدا جدا جدا.
0: صحيح طبعا اكيد
2: يعني هسه هي تدفع اجار بيت وتدفع الحضانه وعلاج اولاده وكذا وهو يعني ويلا سلكين حرام ويا ويلي. اقسم بالله انا مرات يعني بزايد او بنزل هيك بشهر بس رح اطلب منها.
0: صح صح. يعني احكي لك شغل ابو ركان. اول اشي انا فخوره فيك وفخوره انه عندك مت ما شاء الله عليها وبرغم كل الظروف هي ما زالت مستمره لانه الموضوع ابدا مش سهل والخطا مش من هالخطا منه انه هو لازم يدور على شغل تاني يكفي انه يقدر من خلاله يعيل الاسره صراحه.
2: بالضبط بالضبط. والله يمكن على الثالث عشر والرابع عشر وعلى البونص يظل متواكل جدا واقول له يا عمي هيك يا عمي بصيرش ولكن المرأة اذا اذا اذا بتاخذ منها مصاريها والله بتكسر عينك.
1: صح.
2: ولكن انت ما بصيرش. صح. انت المفروض انت الزلمه. صح. انت اللي تصرف انت اللي تساوي عشان ظلك لك رجوليه في البيت.
0: مليون
1: والله معك حق معك
0: بالمية.
1: شكرا يا ابو ركان.
2: انا ما اخذ بتصير المرأة بتصير عينها قويه
1: عينها قويه فعلا هي اللي بتصرف هي اللي بتصرف
0: طبعا
1: فيعني بدنا نحييك يا ابو ركان.
2: اي كلمة بقول له انا من مصروفي من مصرية انا
1: والله معك.
0: هاي لحالها مصيبة انت يعني ببطل في احترام ما بينهم اصلا.
2: بالضبط بالضبط.
1: والله معك حق.
2: والله يسعد صباحك يا رب.
0: الله يسعدك يا
2: وأنا
0: رب.
2: بالنسبة للشتاء بحب الشتاء طبعا. بس بزعل من لبسه.
1: من لبسه
0: هو بخنق.
1: بخنق فعلا معك.
2: بخنق كثير رجعته تؤوعي وحراري وجنبات
1: يعني بنحكي لك. الله يسعد صباحك وصحتين على العدس مقدما يا أبو ركان, وشكرا على مشاركتك. يسعد صباحك.
0: طب أنا قررت أعمل لأهلي طبخة البرغل على سيرة لهذا.
1: برغل البندورة؟
0: لا هي البرغل والكريمة والفطر تمام.
1: لا قصدك فريكة حبيبتي.
0: فريكة طلعت يعني المكونات تبعتها كتير أغلى وفكرتها كتير أقوى من فكرة اللي ببالي. يعني لسه بتطبخي منسف أرخص لك.
1: أرخص هي هاي الطبخات بتعرف أنا متكلف أكثر. فريكة فريكة حبيبتي فريكة. طبعا إحنا مكملين معكم بس بعد الفاصل هنشوف موضوع الفريك والبرغل.
3: برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم على السمع, خليكم بالجو عين وبتسمع.
5: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم,
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح.
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة, وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو, كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة, ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود, وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح. التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح, مستقبلك يبدأ من هنا.
7: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات, بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
8: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي, تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل, ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار

0: وسهلا يسعد صباحكم جميعا لكل حد عم بسمعنا وكل حد عم بشوفنا. اليوم ان شاء الله قربنا
1: كانت راس السنه قرب اليوم ان شاء الله
0: اليوم ان شاء الله باذن الله انه راح تكون الاجواء جدا حلوه وراح ترجع تمطر. واللي مفكر انه هو لسه بكير على الصيفي, انا بدي احكي لكم لا خلص بلشوا ضبوا الصيفي وطلعوا الشتوي لانه الاجواء مش
1: بس
0: مستقرة.
1: انت بتحكي لنا هيك بس انا حسب ما شفت بالاجواء انه في 27 و28 في نهايه الاسبوع, فاحنا نطلع الشتوي ونضب
0: يعني هلا شوفي الصيفي الاشياء الشتوي الخفيفه اللي البلايز اللي كتير خفيفه ما بتقدر تلبسيها هلا حتى لو رجع الجو لانه خلص انت داكله على الشتاء وبالليل كتير الجو بيكون بارد على صغار على كبار مستحيل تطلعي بنصكم او يعني بالبلايز الصيفيه. فخلص هلا تم استعداد انه نضب الصيفي ندخل بمعركة الصيفي والشتوي لأنه بكفي لأنه الأجواء جدا باردة وفي شتاء ومعركة كمان فرد السجاد يا جماعة. في أنت بتعرف أنه في عند الأمهات لين تعزيلة الشتاء والصيف؟
1: أنت بتحكي لي عن الأمهات وعن التعزيل وعن حياة المتزوجين. أنا بنت سنجل.
0: طيب
1: الحياة السنجل
0: خلينا أشرح لك شوي. خلينا أشرح لك شوي. هلا الأمهات شو بيعملوا؟ بيعملوا تعزيلة الصيفي والشتوي.
1: طبعا.
0: أوكي. الشتاء بفردوا السجاد.
1: لازم أشارك مع الأمهات شو ما يقلبوا علي.
0: بالضبط. بتفردوا السجاد وتطير الشتوي والصيفي وهاي التفاصيل. لهيك أي حدا يا جماعة مقرر إنه هو بده يشتري سجاد جديد, بده يدخل على الشتاء بصوبات بسجاد. مع وهلا الأوضاع المادية يعني إحنا عارفين يعني صعب شوي, ما عليك غير تنزل تطبيق فاليو لانه بتقدر تشتري سجاد صوبات عن طريق التطبيق من شهر ل 60 شهر معك لا تسد,
1: لانه يعني اقساطهم مريحه,
0: اقساطهم جدا مريحه وبيعطوك الموضوع بتسهيلات جدا كبيره. يعني انت حاب تشتري سجاد للشتاء, حاب تشتري صوبات, بتقدر تدفع طريقه الدفعات من شهر ل 60 شهر. وبنشكر فاليو على هذا التطبيق لانه سهل كتير اشياء بحياتنا, لانه اذا احنا ناويين نشتري شغله او بنفكر نشتري شغلة
1: بخفف علينا وبسهل علينا,
0: بخفف علينا وبسهل علينا.
1: يعني زي ما انت ذكرتي احنا ممكن حكينا عن ايش بيشمل تطبيق فاليو في فصل الشتاء اللي احنا الاشياء اكتر اشي بنحتاجه سواء من اشياء الدفينة اشياء تزين بيتنا بشكل جميل, ولكن هم عندهم كل الاشياء الموجودة في العالم وبنفس الوقت عندهم اقساط مريحة زي ما ذكرتي من شهر لستين شهر. وخلال مقابلتي للمدير العام ورئيس التنفيذي عفوا لشركة فاليو فعلا حكينا عن نقاط جدا حلوة بتفيد المواطن, بتفيد الشخص اللي محتاج أي شغلة, بتفيد العرسان الجداد, بتفيد الناس اللي زي ما بيحكوا الراتب على قد فهم مقسمينه بطريقة معينة. وأكيد إحنا أكيد سمعنا كيف طريقة تقسيم الرواتب لبعض الأشخاص ولبعض الأزواج. فالفكرة إنه قديش حلو إنه إحنا وصلنا لمرحلة قادرين نسهل على الناس وقادرين نسهل على بعض وقادرين نحل المواضيع اللي إحنا دائما بتعكس دماغنا وبتشغل دماغنا إحنا كيف بدنا نشتري, كيف بدنا نعمل, كيف بدنا نسوي بهيك طريقة جدا سهلة بسداد جدا سهل ورائع وبنفس الوقت كل شيء بتحتاجوه بيكون موجود. فيعطيهم الف عافيه,
0: يعطيهم الف عافيه ولينا. وفي كمان شغله انه انا اللي حبيتها بتطبيق فاليو انه هي نظام دفع يعني خطط دفع, يعني بتقدر تدفعي من شهر ل 60 شهر, يعني بتحس انه الموضوع خفيف عليك وبتقدر تشتري اي شيء بدك اياه, خصوصا احنا زي ما حكيتي انه داخلين على فصل شتاء ونشتري صبات جديده ونشتري سجاد جديد. فنظام الدفع عنده مختلف وتسهيلاته كتيرة. فشكرا فاليو على هذا النظام الدفع ويعطيكم ألف عافية. ويلا يا بنات اللي بتشتري سجاد نزل التطبيق وما عليك.
1: يلا يا بنات
0: يلا يا بنات
1: خلينا ناخذ اتصال ونقول صباح الخير.
2: صباح الورد, مساء الخير قصدك انت.
1: ايه سعد صباحك وعن جد هلا مساء الخير او تصبح خير لازم نحكي
2: بالشغل. 17 دقيقة وانا على الخط.
1: حقك علينا يا محمد, حقك علينا. محمد اليوم سلم عليك علي كمان مرة ما نسيت
2: والله بعرف. والله وصل السلام وسلموا عليه كمان.
1: الله
2: والله انه علي على راسنا والله.
1: الله يسعدك. احكي لنا محمد شو رأيك؟
2: اول شيء انا محمد نص شمس اليوم, الشمس كاملة.
0: يوم غائم محمد غائم.
1: محمد غائب على المعي.
2: غائب ايوه. شوفي انا بدي اجاوب على الموضوع الاولاني.
0: تفضل.
2: الله يسعد فضلك. هسه اسباب الطلاق من الرجل والمرأة والعكس

0: طبعا الرجل إذا نوى يوم الأيام إنه يطلق هو مش حابب يطلق، وما راح جابها ودفع مهر وصلاة وتعب وقام وحط عشان يحكي لها أنت طالق. كلمة الطلاق سهلة بس الزواج صعب. هسا لما يشوف في خيانة، لما يشوف في نكد، لما يشوف في عناد، لما يشوف في كل شيء مسدود قدامه بنوي إنه يطلق. لما يشوف إنه اللي جنبه اللي عايش معها شريكة حياته عنيدة أو متطلبات كثيرة أو أسرار بيته برا، بحاول معها مرة ومرتين وثلاثة ما بتستوعب، بحاول يطلق لأنه ما بكون قدامه خلص حياته سودة
1: 100%.
0: ما في مجال.
1: كلمة الطلاق مش سهلة أكيد،
0: مش سهلة
1: تمام.
0: وإذا هي يوم الأيام حاولت إنه تبعد عنه وتحكي له طلقني، ممكن تكون شايفيته نسونجي، شايفيته كذاب، شايفيته كل يوم الثاني مروع على الدار سكران، شايفيته انسجن مرة ومرتين ثلاثة إنه بتاجر مخدرات، كمان حقها أكيد. والمرأة كمان حقها شرعا بالدين وبالشرع إنها ما تعيش مع أمه ولا مع أخوانه، إلها بيت مستقل لحالها.
2: يعني
0: هاي أول هاي نقطة مهمة جدا.
1: هلا طبعا محمد بدي أحكي لك شغلة. زي ما حكيت موضوع الطلاق مش إشي سهل، وموضوع الطلاق ما الواحد ما بوصل له بمرحلة إنه خلاص أنا بدي أطلق لأني زهقان، أنا بدي أطلق لأنه حكى لي كلمة ضايقني أو جرحني فيها. لا، موضوع الطلاق واصل لمرحلة بيكون فيها إلى خلاص طريق مسدود زي ما حكيت.
0: حلو. بس تعرفي إنه الاثنين، تعرف الاثنين لو فهموا لغة بعض تدخل لغة ثالثة اللي هي حب، اللي هي العشرة، اللي هي الاتفاق، اللي هو التبادل بالحياة. طول ما اثنين متفقين بالحياة في تبادل الأمور بتمشي زي الليرة الذهب.
2: صحيح. شو رأيك حواري؟
1: يعني بتحس انه بتحس الموضوع محمد حتى لو كان في لغه ثالثه اللي هي الحب زي ما حكيت، اذا زي ما حكيت الامور اللي قبلها انه بروح لها مثلا بطريقه غير صحيحه، ممكن باذيها، ممكن هاي التفاصيل حتى لو في كانت لغه ثالثه ما رح تزبط. اكيد
2: صحيح،
0: كلام سليم هذا شكله صح.
2: طب محمد هيك سؤالنا، يعني انت بتقدر نعتبر ان هدول الاربع اسباب اللي بيخلوا قلت لي الاربع اسباب اللي بتخلي المراه تنفصل عن الرجل، ايش هم؟ بتقدر ترجع تذكرنا فيهم عشان احنا نحفظهم؟ شو هم الاربع اسباب اللي بتخلي المراه جد تقرر تنفصل عن الرجل؟
0: اللي هو بسكر،
2: اوكي،
0: او بتاجر المخدرات،
2: نعم،
0: او نسونجي، او خاين وكذاب نفس الموضوع. يعني
2: خاين وكذاب. طب إذا قرر يوم الأيام إنه يتغير وحكى لها أنا بدي أتغير ولكن يعني خف بس ما تغير، أنت مع إنها تضل ولا تنفصل؟
0: لا، أنا مع إنها تنفصل. أنا مع إنها تنفصل لأن الأولاد مش راح يعيشوا عيشة صالحة، لأنه غير الأولاد يكونوا متشتتين بين الطرفين.
2: يعني أنت عمره مر عليك قصة زي هيك؟ يعني عمرك سمعت حد قصة من الناس اللي حواليك إنه صار واحد اثنين ثلاثة وعمل وسوى؟
0: 100%.
2: زي شو؟ احكي لنا محمد.
0: هسا أنا ما بدي أحكي لك منهم بالضبط، بس أنا بعرف أربع أشخاص، ثلاث أشخاص. أول شيء الله يفك أسرهم. ثلاث أشخاص انحكموا 15 سنة أول مرة انحبسوا وما تعلموا، ورجعوا انحبسوا كمان مرة وطلعوا ما انحبسوا، كل واحد مخلف عنده أولاد. هسا ثلاثة محبوسين 15 سنة، وفي نسوان سنتين استحملوا هذا الوضع. حكى لجيزانهم احنا بنستناك 15 سنه لانه نسوانهم بقرب لهم، يعني في قرابه، سبب قرابه. الثالثه ما رضت، راحت على السجن وحكت له طلقني وطلقها، وخسر مرته وخسر سمعته وخسر اولاده، وواحد منهم دخل مخدرات وتقريبا انحكم عليه 3.5 سنين. هم باربع اشخاص، واحد 3.5 سنين وثلاث اشخاص 15 سنه.
2: يعني أنا بصراحة بحيي المرأة اللي راحت على السجن قالت له أنا بدي أنفصل صراحة، لأنه هو شخص غير مسؤول
0: وطلقها هو جوا السجن، طلقها حكى لها حقك وطلقها واخذت أولادها وراحت عند أبوها.
2: 100%. شكرا لك محمد، يسعد صباحك وشكرا لك. يعني ممكن إحنا ما رندا ما حكينا كتير عن هذا الموضوع، بس لو تشوفي قديش ممكن يكون الموضوع صعب انه الوحدة يكون زوجها من الاشخاص يلي كل حياته ممنوعاته، يلي كل حياته بيكون ثلاث ارباعها مو صاحي، خصوصا الممنوعات قديش بتفعل اشياء بجسم الانسان ممكن تخليه هجومي، بيضرب، بيعنف، غير مسؤول، غير مستقر، مش قادر يشتغل، مش قادر يصرف، مش قادر حتى يعطي حب، مش قادر يهتم. يعني زي كأنه هو والطاقة الطاولة الموجودة في البيت واحد الشيء. ما في بينهم صح. تفرقة. وانت لما بدك تاخذ بنت عالم من الناس وبدك تاخذها من عند اهلها اللي هم بالنسبة لهم بنتهم اغلى اشي في العالم, غير منطقي انك انت تكون شخص غير واعي ومش مصحصح وتاخذها على بيتك. والحق بصراحة الاكبر على اهل الشاب نفسه اللي بيحكوا انه اوكي هو بيتعاطى واوكي هو بياخذ ممنوعات, ولكن ان شاء الله بس يتجوز بيعقل واحنا بنجوزه عشان نهدي. انا بحكي عن جد الله لا يسامحهم يلي ممكن يبلو بنت عالم وناس بشخص زي هيك. البنت لسه ممكن غير مدركة ومش فاهمة ايش الاعراض ومش عارفة ايش نفسيته ولا ايش شخصيته ولا ايش بيعمل ايش بيسوي, وتوصل فيها لمرحلة انها تعيش حياة مدمرة بسبب اهل او بسبب شخص سيء زي هيك صراحة. يعني
1: قبل ما يطلع فاصل كمان بدي انوه على شغلة كمان. انت حكيتي انه لازم الوحدة تنفصل اذا كان جوزها بهذا السوء, بس احكي لك عن جزء معين او جزء تاني احنا ممكن ما بنعرفه. في كتير بنات عايشين مع اشخاص سيئين ممكن بتعاطوا وبأذوها وبأذوا أولادها, بس لأنها هي عايشة بمجتمع ما ينطبق عليها اسم المطلقة أو ما ترجع لأهلها مطلقة أو ما تلاقي حدا يربي أولادها وعايشة معه ومكملة حياتها معه عشان الحياة تمشي, وبتحس إنها هي موضوعها إن لو راحت عند أهلها لو حكت لأهلها بقولوا لا تخربي بيتك, بتحكي لهم إنه ممكن يأذيني لا تخربي بيتك. فكتير بنات كتير بنات عايشين بهذا الظلم, وكتير بنات بمشوا لأزواجهم بمشوا لأزواجهم هذا الموضوع صحيح. بغض النظر عن شو ما كان بيأذيها, بحكي لك أنا ما بدي أخرب بيتي عندي أولاد كيف بدي أرجع عند أهلي. فبدي أحكي لها إنه فعليا الله يعينك والله يصبرك يا رب. كل واحدة عايشة مع رجل سيء ومو قادر تنفصل عنه, بدنا نحييكي من هون فعليا تحية لإلك, وإحنا مكملين معكم بس بعد الفاصل.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية, الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: ملأان بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: اهلا وسهلا ويسعد صباحكم، اتمنى لكم هيك صباح جميل، يوم جميل، طاقه هيك متجدده اليوم. جدا طمنتها
1: مع كورونا من زمان.
0: بس هاي مع كورونا دايت، عشان هيك انا طمنت لها يعني.
1: هي دايت، انا شفتها اول ما شفت انها هي دايت وهيلثي، قلت على طول حطوا صحن للي.
0: بس حسيت ياسين توتر وانا عم بصب من مع كورونا تبعته، وقف فوق راسي وما تكتري.
1: ما هو انت ما بتعرفي ياسين كثير بخيل.
0: بحس تيسير، بحس كريم اكثر.
1: هي مالكم.
0: لا والله هم ياسين وتيسير بجننوا حبايب قلبي، هذول اخواني الصغار بالاذاعه. صح انه انا هون مسيطره على قسم
1: الاكل.
0: بس خلينا بدك تحكي شيء حبيبتي؟
1: لا ناخذ اتصال.
0: ماشي، صباح الخير. كيفك يا عسكر؟ عسكر صوته مش موجود يا جماعه.
1: ما في، راح الاتصال من عسكر. صباح الخير.
0: ايش كنت يعني بغمض عيونك انه
1: ما في اتصال؟ راح مع عسكر.
0: فبحكي لك فكرة انه بالاخر احنا اليوم كنا ببلشنا بداية الحلقة بنحكي عن اللي هو اذا الواحد مثلا حسب انت كيف بتشوفي ايش الشغلة بتقدر تعيشي معها او الشغلة ما بتقدر تعيشي معها. صحيح. كل الناس اجمعوا على فكرة انه كتير صعب تعيشي مع المرأة الهجومية اللي دائما صراخ، دائما اسلوبها عنيف بالحكي، وكل الناس اجمعوا انه اصعب اشي تعيشي معه اللي هو الرجل الخاين او الرجل الكذاب
1: والبخيل.
0: هذا مش ما بتعيش معه، هذا ما بتفكري اصلا تعيشي معه، يعني هذا ممكن تدخلي التجربة بعدين تطلع منها، اما هذا اصلا ما بتدخلي التجربة.
1: طيب لين بدي اسألك، يعني ما انا فتحنا هاي المواضيع، ممكن تعيشي مع شخص ما بحب الاكل؟
0: لا، الرياضي خصوصا مستحيل،
1: انه كل حياته هيلثي واكل صحي.
0: ما بتحمل
1: وما بياكل حلو وما بياكل.
0: بعيش مع بخيل ولا بعيش مع رياضي؟
1: تعيش مع بخيل
0: ولا بعيش مع بخيل ولا ما بعيش مع رياضي؟ لانه الشاب الرياضي والشاب اللي بيحب الجيم من الاشخاص اللي جدا صعب التعامل معها، اولا من ناحيه وجبات، انا مش كتير فاضي اسوي له 16 وجبه في اليوم. ثاني من ناحيه توفير، هو كل يوم بده صفط بيض كامل فمش هيزبط معنا. وثالثا رح يصير علق على كل شيء باكله، انا من جماعه الحلاوه والسمنه واللحمه والليه ولا وكالوريز وهيك، فحيصير في بيننا توتر جدا كبير
1: ومشاكل وما رح تعيش بسعاده.
0: او ممكن صحيح الساعه 6 الفجر اني انا امشي وانا بصحى دوم.
1: طب حتى لو كنت بدك اياه وبتحبيه وهيك، بس انا ما بحب،
0: ما بحط حالي بموقف ان انا
1: اصلا ما بحبه من البدايه.
0: ممكن احب واحد كثير ناصح بينحف على ايدي
1: مثلا. ما رح ينحف.
0: اما غير هيك لا، بحس صعب. بس والله يا جماعه انا بشوف انه الحب اعمى. احيانا ممكن تكوني حاطه ببالك اشياء انا مستحيل اعيش معها، بس لما تكوني عايشه مع هذا الشخص فجاه بتلاقي انه انا كل الاشياء اللي كنت احكي عنها لا بعملها، زي في اغنيه عملت كتير عشان خطرك. أيوة. او غيرت حالي عشانك، كتير نسمع اغاني زيك. فعلا لما نحكي الحب اعمى، هو فعلا اعمى، بتلاقي حالك فجاه بعالم تاني، اشياء انت مستحيل ترضي فيها ولا كنت متوقع اصلا انت توافق عليها،
1: بس
0: انت فجاه انت شايفتها انه عادي وبعيش معها وبتعايش معها لانه انا بحب هذا الشخص. والمصيبه
1: ما هي هاي المشكله يا لين.
0: المصيبه انه الشخص بيكون غير مدرك لا قيمة الشيء اللي انت بتنزلي عنه.
1: الحب رح يدفعنك فواتير؟
0: لا والله.
1: الحب رح يعيشك بسعادة وهنا وراحة بال؟
0: إذا كان هو بهاي المشاكل لا طبعا.
1: يعني
0: أكيد
1: تحس إنه طب مش دائما.
0: عسكر حرام، عسكر إن شاء الله بستناه. يسعد صباحك يا عسكر.
2: الله يسعد صباحكم.
0: حقك علينا، تأخرنا عليك.
2: لرندا ولجميع المستمعين العاملين بالإذاعة.
0: يا أهلا بأهل الزرقاء الجميلين. أهلا وسهلا، يعني إحنا أهل الزرقاء بنموت عليهم صراحة. حبايب قلبنا أنتم.
2: أهلين فيكم.
0: الله يسعدك أستاذ.
2: شعور متبادل.
0: الله يسعدك. بشو حاب تشارك اليوم ولا حاب أنا أسألك سؤال؟
2: السؤال اللي كنت أسأله للمستمعين اللي هو أوكي. بالنسبة للرواتب.
0: الرواتب، أنت خبرني شو رأيك هذا الموضوع؟
2: الرواتب إذا كان في تشاركية بين المرأة والزوج وكان تعاون ما بصير زعل، لأنه أحيانا بيكون الزلمة محمل بالديون والمرأة ما بترضى تساهم حتى بمصروف البيت.
0: مصيبة.
2: في هون الحال المنطلق بصير يمكن خلافات بين المرأة والزوج.
0: صحيح.
2: لأنه ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكمان إنه قال ربنا وجعلنا بينكم مودة ورحمة، لازم يكون تعاون بين الطرفين.
0: مليون بالمية. صحيح. يعني انت برايك انه جميل ان تكون الحياه تشاركيه في حال هو صار بمأزق او صار عليه دين، ولكن شو رايك بالزوج اللي دائما بضل يطلب يحكي انت بدك تقطعي دائما من راتبك مبلغ معين هذا لإلي مثلا؟
2: لا لا لا، مش من حقه، ربنا ما اعطاه حق انه يقطع راتبه اذا ما كانش في ديون وكان في ضائقه ماليه. لا ما في داعي، يعني ما مش من حقه انه يطالب.
0: صحيح. استاذ عسكر تسمح لنا بسؤال؟
2: تفضلي.
0: شو غداكم اليوم؟
2: غدانا فاصوليا خضراء اليوم.
0: يا سلام يا رب. سلام. الصحة وعافية.
2: تفضل جديري تفضل.
0: الله يسعدك. الله يسعدك. صحة وعافية. انبسطنا بسماع صوتك وشكرا لمشاركتك الجميلة. يسعد صباحك.
1: ممكن بكرة نعمل حلقة شو طبيخكم اليوم؟
0: على فكرة أنا موافقة.
1: موافقة.
0: بكرة يا جماعة حلقتنا شو طبختكم اليوم؟
1: جد شو طبختكم اليوم وإيش أكتر طبخة بتحبوها؟
0: هلا ولا الموضوع اللي ما حكيناه اليوم بتأجله لبكرة.
1: لا ما تقعد أجي.
0: بنلاقي هلا بكرة 35 صفحة.
1: شو طبختكم؟ نعرف شو طبخين بكرة يا جماعة عن جد عشان أسكى أكلة إحنا بنحبها يجيبونا على الإذاعة.
0: موافقين.
1: يعني هم بيشهونا على الفاضي. صحيح. خلينا ناخذ آخر اتصال معنا لليوم. صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: يا صباح الورد.
3: يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك. كيفك يا عدي؟
0: لا مش
3: عدي. حسام.
1: حسام.
0: حسام.
1: لا حسام بيشبه صوت عدي خربطنا.
0: يا حسام انت مغني؟
3: لا والله مش مغني.
0: طب انت
1: صوتك اذاعي.
0: ايش بتعمل بصوتك؟ كيف تستغله؟
3: والله ما بستغله انا متقاعد
0: كمان. وما بتستغل صوتك
1: حتى بالمشاكل ما بتستغله؟
0: بزبطش يعمل فيه مشاكل. صوته تركي.
3: لأنه الكل بيحكي انه صوتي عالي.
0: اوكي.
3: عوج عمري.
1: طيب. صح. صوتك اذاعي جدا.
0: هلا استاذ حسام انت قلت لي انت متقاعد صحيح؟
3: نعم متقاعد مبكر طبعا.
0: اوكي. كلنا نفسنا نعمل تقاعد مبكر صراحة. يعني طيب. احنا مشجعين.
1: طيب حسام خلينا نسألك سؤال حلقة لليوم. اذا كان راتب الزوجة اعلى من الزوج هذا بيؤدي لمشاكل؟
3: المفروض انه لا.
1: المفروض
3: انه لا لانه راتب الزوجة من حق الزوجة طبعا.
1: طب اذا لزمها انها هي تدفع مبلغ في البيت هل بتشوفها تصرف صح؟
3: ممكن يلزمها في ظروف معينة اذا كان في تقصير من الزوجة في البيت.
0: صح.
1: اذا كان في
3: يعني شغلها كان يعني ما ادى لتقصير في واجباتها المنزلية مع الاولاد ومع زوجها وفي بيتها.
1: بس مش واجب عليها انها تساعده يا حسام.
3: لا لا هو مش واجب طبعا. انا ما بحكي واجب بس يكون في تفاهم يعني او بدي يشعرها طبعا انه التقصير مأثر مثلا على البيت فبدك تشاركي ممكن
0: يعني
3: مثلا.
0: انا فهمت قصدك. قصدك انه اذا مثلا هي ما في وقت انها تطبخ مثلا وما في وقت انها تعمل اشي دائما وقتها كله لشغلها ممكن احيانا يحكي لها مثلا جيبي معك اكل وانتي جاي او جيبي معك وجبه وانتي جاي
1: يعني ممكن بس مش بهذا الاسلوب انه مثلا نحكي لها انه اذا انت مقصره بدك تدفعي. لا يعني بحس
3: لا ما هي ما هو شغلها معلش شغلها عفوا اذا بيأدي لتقصير المفروض انه هي لحالها
1: تحس لحالها يعني
3: لحالها يعني ما في داعي بس اذا ما حس الطرف الثاني لحاله
1: بحسسه
3: بدي احكي له
1: لازم
0: طبيعي. استاذ حسام انت متزوج؟
3: متزوج نعم وعندي ثلاث اطفال.
0: ما شاء الله الله يخلي لك اياهم يا رب ويسعدك ويسعد صباحك. شكرا لاتصالك ويعطيك الف عافيه. انا كنت اساله متزوج وكنت بدي افتح كمان موضوع بعدين اكتشفت انه احنا ودخلنا بالساعه اللي بعديها يعني دخلنا
1: نهايه حلقتنا معكم لليوم ونشوفكم ان شاء الله بكره بكل طاقه وكل الاجواء كمان هيك غائمه وشتويه ونشوفكم نفسيه حلوه.
0: يسعد صباحكم جميعا. نشوفكم بكره. باي باي.
4: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريف

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إيرك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، ويؤكد الوقوف معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. وزير الخارجية يجدد إدانة الأردن لمحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. الطيران المدني السعودي يفيد بأن مطاري جازان ونجران تعرضا مساء أمس لاعتداءين استهدفا مرافقهما، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. مجلس التعاون الخارجي يدين الاعتداءات الحوثية على مطاري جازان ونجران في السعودية ويصفها بالإرهابية. القوات الحكومية اليمنية تؤكد السيطرة على مواقع في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن رفع حالة التأهب والاستعداد لكل احتمال في غزة عشية ذكرى 7 من تشرين الأول.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
4: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وأدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك أفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وأدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05-38-211-0.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت مع أسامة جداوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

كل شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.

0: ملاقات بلا بعص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، ويؤكد الوقوف معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. وزير الخارجية يجدد إدانة الأردن لمحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. الطيران المدني السعودي يفيد بأن مطاري جازان ونجران تعرضا مساء أمس لاعتداءين استهدفا مرافقهما، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. مجلس التعاون الخارجي يدين الاعتداءات الحوثية على مطاري جازان ونجران في السعودية ويصفها بالإرهابية. القوات الحكومية اليمنية تؤكد سيطرتها على مواقع في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو راه راه روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير تعليم عصري مختبرات متقدمة وحياة جامعية نابضة كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح بدك تختار صح اختار جامعة الزرقاء للتواصل 05-382-11-0
2: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك و

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

كل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحل البيع وحرم الربا لمن طوى في البيع من منافع أو في الربا من مفاسد، سواء علمها الإنسان أو لم يعلمها. الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم. وربنا سبحانه وتعالى لما شرع ما شرع، إنما شرعه لمصلحة العباد، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين، معلم الناس الخير، وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما وصلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وصلوا ما في كاش، ما فيش سيولة، لأن أموالهم كلها صودرت في مكة. والصحابي الجليل سيدنا عبد الرحمن بن عوف عرض عليه أخوه الأنصاري نصف ماله، فرفض سيدنا عبد الرحمن بن عوف كل المغريات وتوجه إلى السوق. لما توجه إلى السوق وجد هذا السوق شنيع، في احتكار، في ربا، في أتوات، في ضريبة دخول السوق. ومع هيك استطاع سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما فعله صلى الله عليه وسلم بعدين من عبقرية اقتصادية في بناء خيمة، بنى خيمة صلى الله عليه وسلم وضرب سوق. بعدين إجا واحد من اليهود هدها وقطع أوصالها وحبالها، فبنى صلى الله عليه وسلم بدالها سوق كبير كامل. العبقرية الاقتصادية للنبي عليه الصلاة والسلام بنناقش جزء منها اليوم في قرارين حكيمين من النبي عليه الصلاة والسلام اتخذهم لما أراد أنه يفتح سوق المدينة، كان لها أثر وشكل كبير على اقتصاد المدينة المنورة. حول هذا الكلام يعني معنا دكتور أيمن سعودي. حياك الله دكتور.
1: حياك الله دكتور.
0: الله يحفظك وبارك فيك. النبي عليه الصلاة والسلام يعني زي ما نحكي سحب البساط من تحت المحتكرين، من تحت الظلمة اللي كانوا يعني بيهضموا الناس وبياخذوا منهم لقمة عيشهم بدون إراقة الدماء، لكن بإنشاء قوانين، لأنه هي قوانين أصلا تصدر عن الله سبحانه وتعالى وبأمر الله بوحي من الله. هاي القوانين شافت الناس بعدين إنه يا عمي هذا أريح لي، أريح إلي، فكانت أريح للبائع وأريح للمشتري. فسبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام يعني نحكي بعد ما قرر القواعد الاقتصادية في المدينة المنورة، الناس تركت سوق اليهود وتوجهت إلى سوق النبي عليه الصلاة والسلام. شو أول القرارات الاقتصادية اللي أخذها النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة المنورة؟
1: حياك الله دكتور محمد، أهلا وسهلا.
0: الله يبارك فيك.
1: طبعا يعني بداية إحنا لازم نحكي إنه موضوع القرارات الاقتصادية مهم جدا في بناء أي دولة، يعني واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل المدينة هو بنى المسجد، آخى بين المهاجرين والأنصار ووضع السوق. يعني احنا بنحكي شوف هم ثلاث أعمدة احنا بنسميهم، سياسة والمسجد هو يعني رمز السياسة، السياسي والدين. وثانيا المؤاخاة عبارة على العقد الاجتماعي بين الناس، وثالثا الاقتصاد. أي دولة بدها تنشأ وأي منظومة بدها تحكم وبدها توصل للوصل المسلمين خلال يعني فترات التاريخ المختلفة بدها تدير بالها هدول الثلاثة، وإحنا في هاي النافذة بنركز على الاقتصاد. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما وصل طبعا شاف الوضع زي ما حكيت في المدينة المنورة وما حولها من أسواق. كان أشهر سوق لليهود بني قينقاع، وكان في سوق اسمه سوق النبط، وممكن غيره اثنين أو ثلاثة أصغر منه. فطبعا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض المشاكل الدنيوية والأخروية، يعني إن كان من خلال الوحي أو من خلال حتى شكوى الناس. يعني أنت عندك احتكار، عندك ضرائب غير محقة اللي احنا ممكن نسميها بسموها مكوس أو خراج مبالغ فيه. ثالثا في محاباة، واحد بيفتح وخلص بصير له ميزة في السوق هذا من خلال انه هو مزبط وضعه مع اللي ماسكين السوق في بني قينقاع.
0: فالرسول وصلت بعض الاحيان لرهن النساء مقابل الربا، ظلم فاحش.
1: وطبعا الربا منتشر بشكل كبير في هذه الاسواق. وبتعرف انا بسيطر على السوق وبسحب من تحت رجليك ارضك الزراعيه وتعبك وشغلك والموسم كله من خلال هذه القوانين الظالمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم جنب المسجد، شوف له كمان يعني الأهمية، خلينا نحكي الرمزية، قال هذا سوقكم، يعني مساحة كبيرة، يعني سوقكم يعني سوق، يعني مش يعني هو السوق الذي يأتي إليه الناس للبيع والشراء. ما هو كان زمان لازم يكون بمكان معين، ما في أونلاين، يعني بيروحوا كلهم على مكان معين يبيعوا ويشتروا. حتى بالخمسينات والستينات في الأردن إذا بدك تشتري شيء بتنزل على البلد.
0: صحيح.
1: يعني فيها كل شيء وهي السوق كان. فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج، يعني وطبعا في رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تصدق بخراج السوق. يعني هو يعني ممكن يكون في خراج لأنه بالدول الإسلامية بعدين لما حتى الدولة الراشدة وضعوا خراج ووضعوا كذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه تصدق بخراج السوق. شو عمل الرسول؟ شوف الحركة يعني دنيويا شو أثرها. دنيويا المسلمين بطلوا محتاجين أنهم يروحوا عند غيرهم ويأخذ منهم ضريبة. يعني أنا إذا بدي أشتري هاي الشغلة مثلا بمئة دينار وفي ضريبة 10% عفوا بدها تروح مثلا لدولة أمريكا ولا دولة إكس ولا واي، وممكن تكون دولة معادية، أنا اليوم ما علي ضريبة
0: اللي
1: في سوقي.
0: كانت تمثل أصلا في زمن النبي في اليهود، ما هو معدى النبي. نعم.
1: فأنا هو عدوي وعدوي المحتمل، واللي فعليا مش بس عدو محتمل، هو صار عدو حقيقي في المستقبل، وفعليا المسلمين حاربوا اليهود في غزوات عدة. أنا اليوم بدي أروح أعطيه من فلوسي، وهذا الحكي احنا شايفينه. يعني احنا ما بنحكي قاعدين اشي احنا مو عايشينه، احنا فعليا احيانا اليوم بسبب ضعف بعض الاسواق الاسلامية في بعض الدول بنضطر او حتى ضعف الصناعة او ضعف حتى القوة التجارية بنضطر ندفع جزء من ثروتنا. ومثلا قصة المقاطعة احنا اثرت قديش، انه انا ليش ادفع مثلا بشتري انا هذا حبة البرجر حقه 5 دنانير، ليش اروح منها نص دينار لبرا لبرا البلد يعني
0: لجهة معادية؟
1: يعني ليه؟ بالضبط لجهة معادية. فهو أول إشي وضع السوق، فهذا سوقكم. أي عمليات تجارية بتصير صارت للمسلمين. بعدين إيش عمل كمان؟ حركة إحنا بنسميها خطوة إضافية استباقية ما عليه خراج. فصاروا حتى اليهود وحتى العرب الآخرين من غير المسلمين ييجوا يبتاعوا بسوق المدينة، حتى صار هو أهم سوق. يعني المسلمين وصلوا المدينة بعد الهجرة أسسوا السوق، صار هو أهم سوق. صاروا اليهود وغير اليهود هم اللي يجوا يبتاعوا ويبيعوا ويشتروا من عند المسلمين. ليه؟ لأنه ما في ضريبة. هذا بنسميه حرية السوق. برضو هون بدنا ننبه مثلا الدولة، لما أنت بدك تعمل تشجيع استثمار مش بفكر فيها بس من ناحية وجهة نظر الدولة، بفكر فيها أنا بدي أشجع مين؟ التاجر أو المستثمر. طب شو بدي أعمل له؟ يعني ما هو لازم أعمل له إشي. يعني المستثمر أو التاجر اليهودي اللي ما عنده حقد، بس طبعا هم يعني بناش نحكي إنهم ما عندهم حقد، بس اللي بدور مصلحته بدور مصلحته بروح على الإشي الأخف له، زي المي. يعني أنت المي أنت حط لها خيارات راح تمشي على أسهل خيار. فأنا تاجر اليوم عندي هون ما في ضريبة، هون في ضريبة، عندي هون أسعار طاقة عالية، هون ما في أسعار طاقة،
0: الأحسن.
1: يعني هذا هون تشجيع الاستثمار الحقيقي اللي كان فاهمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك الدول الإسلامية كيف أخلي أنا تجاري عندي وأستقطب كمان الآخرين حتى أنا يصيروا يشتغلوا عندي وتصير الحركة التجارية عندي.
0: حتى دكتور هو حما القادمين، يعني قوافل الشام كانت تيجي على أسواق اليهود بده يدفع عشان يدخل السوق، زي ما نحكي أرضيات بده يدفع.
1: نعم.
0: وفي أتوات عشان إذا بدك يكون عندك يعني ميزات أخرى تأخذها بالسوق.
1: اللوكيشن مثلا.
0: النبي عليه الصلاة والسلام لا، كانت يعني إذا صح التعبير كانت سوق حرة.
1: سوق حرة لدرجة حتى يعني اليوم صعب تطبيقها، ولكنها يعني كمثال على درجة الحرية، إنه كل يوم بتيجي بتنصب أنت الدكان تبعتك وبتفك هالمسا. ممنوع تحتكر المكان، اللي بده مكان أفضل بيجي أبكر. ليش؟ لتوزيع الرزق. بيقول لك طبعا السوق بالأخير ولليوم أنت في موقع أحسن من موقع، موقع عند مدخل السوق، موقع عند مخرج السوق، موقع في وسط السوق وإلى آخره، وأكيد في تفاضل بينهم.
0: حتى الحماية دكتور، اللي بيجي على سوق المدينة دمه محمي.
1: نعم.
0: محمي من الغش، لأنه في حاكم عادل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي منع تلقي الركبان. واحد. نعم. يطلع يتلقى الركبان فيأخذ سعر ويبيع بالسوق بسعر، فالنبي حافظ على سعر السلعة وحافظ على ربح التاجر وحافظ على اللي بده يشتري بضاعة إنه ما يغبن أو يطعمه.
1: نعم، هو اطلع على كل اللي داخلين في المعادلة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة له كل اللي داخلين هم تحت حمايته وتحت دولته، ويجب أن يقيم عدل الله عليهم. فبالأخير أنت كمستهلك بدك تأخذ أحسن جودة ممكنة في بسعر منافس. أنت كتاجر كمان لا تخاف، لا يعني سعر منافس أني أنا راح أجبرك أنك أو أهضم حقك، لا، في عرض وطلب، وأنت شريت بسعر معين، والسعر إحنا له طرق في التسعير. أهمها قديش كلف، فأكيد أي تاجر لازم يبيع أكثر من ما كلفه، زائد وجود العرض والطلب. بس بعدين إذا العرض والطلب زي ما حكيت دكتور صار فيه مثلا نوع من أنواع الاحتكار، واحد طلع على الشام جاب شغلة وبعدين صار هو الوحيد اللي عنده إياها، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكروا إلا خاطئ، ووضع قوانين لمنع الاحتكار.
0: نعم.
1: من غشنا فليس منا، ووضع قوانين لمنع الغش. فالمستهلك عنده إحنا بنسميه بالتجارة دافع إنه يجي على هذا السوق، التاجر عنده دافع يجي على هذا السوق، وزي ما حكيت انت دكتور تاجر الجملة اللي اصلا جاي من الشام واصلا محمل 500 بعير و600 بعير، لا انا باجي على هذا السوق، لا حدا بيحملني جميله، لا حدا بتلقى الركبان، لا حدا بمنعني ادخل المدينه وبيجبرني انه يكون في عندي وسيط. مو الاسواق الاخرى كان يجبر يكون في وسيط، زي احنا يعني احنا بنسميها الفساد، انه لازم يكون في واحد بالنص. طب يعني هذا ما له داعي، انا بقدر اوصل للمستهلك النهائي بدون وسيط، لا هذا الوسيط هيك من عندنا احنا بدنا نحطه. لازم بطلع لك برا اللي هي تلقي الركبان، كانوا يطلعوا 3 4 كيلو على القافلة يقولوا لها ما تفوتي السوق، السوق بيشتري منك الهوامير
0: بالسعر
1: بالسعر اللي انت بناسبك، هذا بيربحوه
0: بس جوا
1: كبكم يكون اضعاف.
0: نعم
1: يعني انت احنا اليوم مثلا في مواسم، ولسه قبل كمان كان تفرق اكتر، وزي ما حكينا ما في انترنت والمعلومة كانت ثمينة، فممنوع تفوت على السوق تشوف قديش هاي سعرها عندي. لا لا انا بشتريها منك، انت هيك ربحت ربحت، يلا انا هلا باخذ الباقي. لا
0: هو بفوت بيربح ارباح مضاعفه.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم تخيل نهى عن هذا الموضوع، خلي الركبان تفوت وتشوف اسعار السوق، وحتى اذا في وسيط بده يقدم قيمه مضافه. يعني الوسيط ليش وسيط؟ لانه والله جاب لك اياها 20 30 كيلو، مش بس وسيط، لانه القانون حما وحما دوره في المجتمع وحما دوره في الدوله وفي السوق انه يكون وسيط. طبعا انا ما بقدم قيمه مضافه. يعني احنا اليوم بنشوفها احيانا وانا مش خبير في الموضوع، بس بسوق الحسبه كثير مرات بنسمع من الشكاوي انا زي المواطنين انه يا عم المزارع مش مستفيد والمواطنه قاعد بدفع ثمن عالي في النهايه. طب وين
0: وين الخلل؟
1: وين الخلل؟
0: طيب دكتور هاي الفكره بس خلينا نحكي فيها بعد الفاصل، بعد نطلع فاصل
2: ويترك اثر، ويترك اثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق، تشكيلة أمل جينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح، أملشنات ناشونال.
5: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
6: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
5: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
7: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح. التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا. في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
10: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: ركبان. الركبان هم اللي بيجوا من القوافل المسافرة، ممكن أحيانا بالقانون قانون السوق أنه أنت ممنوع تفوت عند السوق، سوق المدينة أو سوق غيره. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمح لهم أصلا، نهى عن تلقي الركبان. فشو بصير إشي هون اسمه بالإنجليزي، خلينا نحكي اسمه information asymmetry، يعني عدم تماثل في المعلومة. يعني اللي طلع يتلقى الركبان عارف السعر اللي بيوفي مع التاجر الكبير أو المنتج أنت سميه أو مزارع البندورة، وعارف السعر اللي ممكن أبيعه بالسوق، وبشوف بيناسبني أو ما بيناسبني، ممكن يربح أضعاف مضاعفة. بيقول لك والله أهل هذا السوق مستعدين يشتروا هالشغل بمية،
1: بيشتروا بدهم بندورة،
0: وهذاك التاجر المسكين مكلفيته 40، لو بعطيه 50 ببيعني. أنت شوف المشكلة إنه هو الإضافة اللي قدمها قليلة جدا، إنه بس جاب آخر 2-3 كيلومتر يدخلهم على السوق، وبنفس الوقت هو عمل أكبر مربح. لا وفرت أنا على المستهلك النهائي، ولا ربحت اللي فعليا قام بمعظم العمل والجهد. صحيح. قد إحنا بنسميه الميدلمان. إحنا طبعا ما بنقول إنه الميدلمان مش ضروريين، اللي هم الناس اللي في الوسط.
1: نعم.
0: اللي هم الوسطاء. لكن الوسطاء لازم يكون لهم دور، تقديم خدمة زمانية، تقديم خدمة مكانية، عندهم سيولة زائدة، يعني لازم يكون عندهم أشياء معينة تخلي انه لهم قيمه مضافه في السوق. بس احنا اليوم مثلا زي ما بحكي لك، يعني من معاناه المواطنين، البندوره الخيار الغير بموسمها بتروح على المزارع او بيعملوا معه مقابلات. صحيح. يا دوب بربح، ولو يجي يحسبها بين شو كلفه الارض وتعبه
1: بيطلع مرات خسران،
0: بيطلع خسران، وبتلاقي المواطن
1: السعر
0: بالاخير
1: بخمس ليرات البوكس
0: بالضبط، يعني بلاقي البوكس بخمسة وبأربعة، والكيلو يعني بسبعين قرش وبثمانين قرش. طب يعني طب وين راحت
1: وين
0: كل الهاي؟ بتروح عادة هي بيكون المشكلة في تركيبة السوق في الوسط. يعني في مثلا من ناحية تركيبية للسوق، هوامير معروف انه هم بيجيبوا المعلومات، هو اللي بضمن لك تشتري البضاعة، وخصوصا في الخضرة، لانه اذا ما بعتها بسرعة بتخرب.
1: نعم.
0: فالمزارع عنده نار الهرة، والتاجر النهائي اللي هو بيعرض برضو عنده مشكلة انه لازم يخلص منها بسرعة. فاللي بالنص هذا وبوزع، يعني بتلاقيه هو سيطر على السوق وسيطر على المعلومات بطريقة، وبيقدر يحط الربح اللي بده اياه، لا اللي تعب في الزراعة. نعم. ولا اللي تعب في البيع قادر يحط نفسه.
1: طيب نرجع دكتور، كيف حل النبي هاي المعضلة بقوله بالنهي عن تلقي الركبان؟
0: عمل عدالة في السوق، الكل بيجي، اللي هي يعني عدالة السوق انه الكل بيجي وبعرض السعر اللي بيوفي معه حسب التكلفة. فمثلا اذا انا اليوم كنت ناوي استغله ابيعك هاي الشغلة بمية، واجاني واحد من الشام قادر يبيعها بسبعين، معناته تعال
1: بدي اضطر انزل،
0: بدك
1: يعني
0: تضطر تنزل. فحرية السوق هذه بتخلي المواطنين ضامنين إنه هم جايبين أحسن سعر ممكن. ليه؟ لأنه في منافسة، التاجر بالنهاية بده يبيع. وزي ما كنا نحكي تحت الهواء، أنت ذكرت دكتور إنه التاجر أحيانا بده يقلب بضاعة ما عنده مشكلة يخسر فيها. يعني بتلاقي 70-80% من بضاعته باعها بربح، آخر 20% بيقولك مش مشكلة أنا هاي بدي أكيش عشان أروح أجيب اللي بعديها. هلا هون لما يكيش مين بيستفيد؟ جزء من المواطنين.
1: صحيح.
0: لما يبيع بالغالي برضه اللي هو بيربح فيه، بس ما بيقدر يغلي كتير. ليه؟ لأنه في منافس، ما هو فوق راسه.
1: صحيح.
0: ما راح واحد، يعني شوف تلقي الركبان، تخيل أنت واحد بروح بتلقى كل الركبان، بصير هو يحدد سعر المدينة. المعلومات هاي مهمة جدا جدا. قديش مثلا في إشي مثلا خلينا نعرج عليه مع أنه مش في اللي محضرينه، بسموه بسوق البورصة pump and dump. إيش يعني؟ ضخ ثم إغليها، يعني ضخ ثم أضرب وبيع، أضرب وبيع. شو بيسووا؟ هو عنده معلومة وعنده كاش كتير، بضل يشتري يشتري يشتري من هذا السهم. هذا السهم بصير يطلع يطلع يطلع سعره. ليه؟ لأنه عليه طلب.
1: صحيح.
0: هو الطلب مش حقيقي، والشركة وهم على أرض الواقع ما تحسن شغله.
1: زي اللي بيصير في أسواق العملات المشفرة.
0: مثلا العملات المشفرة هاي مشكلة فيها البمب أم دمب. أضرب أضرب أضرب أضرب، الناس حطت كل ثروتها،
1: بعدين هو بسحب
0: بعدين هو بيجي من تحت، بسموه بقش من تحت. إحنا بالمصطلح العامي ببلش يبيع لما يصير الناس بتخاف طبعا، فهو لما بينزل السعر بقش من تحت، برجع بعيدها مرة تانية.
1: صحيح.
0: برجع بيعمل طلب طلب طلب، الناس تشتري تشتري تشتري. هاي برضو نظرية اسمها نظرية الأحمق الأخير، يعني هي مشهورة. يعني نظرية اقتصادية، انسى انه اسمها بضحك، انه انت احيانا لما تشتري السلعة مش عشانك بحاجتها، ولا عشانك بدك التاجر فيها تجارة، يعني خلينا نحكي معتادة، بس بتشتريها لانك عارف انه في واحد رح يشتريها بسعر اعلى منك بالمستقبل.
1: صحيح.
0: فانت لما تشوف انه السعر بصعد بصعد بصعد، ضلك تقول انا بشتريها رح يصعد، اللي وراها وراها بيشتري. في واحد بالاخير احنا بنسميه بالعامية، يعني خلينا نحكي بلبس الطاقية، وبسموه الاحمق الاخير. ايش يعني؟ هذا بيشتري ما بيلاقي سعر اغلى منه
1: بعدين.
0: طبعا المشكلة انه مش هو بيحدد. هي وين المشكلة؟ احنا نرجع لعنوان الحلقة. المشكلة انه هو مش هو اللي بيحدد متى رح يلاقي وما رح يلاقي، بيحدد اللي عنده المعلومة.
1: صحيح.
0: واحيانا مش بيحدد هو عنده المعلومة، احيانا هو بيخلق

0: في المعلومة كمان، يعني هو بيعمل المعلومة
1: من خلال ضخ
0: من خلال قنواته مثلاً، ضخ السيولة، بيكون عنده أكثر من شركة في أكثر من اسم، بيكون عنده أكثر من متعامل معه، عرفت. أمراتا بعض شركات الأسهم بتدفش متعاملينها للتعامل مع سهم معين. هلا بس إحنا يعني لما نروح على سوق الأسهم موضوع المعلومات جدا مهم، لما نروح على سوق الخضرة موضوع المعلومات كثير مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم حلل لك
1: يعني. يعني كلمة تلقي الركبان دكتور هاي مش لسوق المدينة، مش لسوق المدينة. آه في ناس بيقول لك شو تلقي الركبان، شو دخلني في تلقي الركبان؟
0: إحنا هذا انتقادنا دكتور، عشان هيك عملنا هاي النافذة، إنه أحيانا بتحكي أنت مثال بيقول لك تلقي الركبان، والله كانوا زمان يروحوا على هالقوافل وكذا ويلا
1: نصلي
0: الظهر. وهذا حلو يعني للاستئناس، بس بالأخير خصوصا في الأمور الاقتصادية تنعكس علينا. كيف أنا تلقي الركبان زمان عن ماذا تعبر اليوم؟ تعبر عن عدم التماثل في المعلومة.
1: طيب دكتور أنا بدي أقيس حالة تلقي الركبان في زمن النبي على اللي بيصير اليوم، يعني النبي في قضية تلقي الركبان شو كان حال الموضوع بحيث العدالة تكون على جميع الأطراف، وهاي الحلقة وين مفقودة اليوم عنا اللي بسببها فيش ربح للتاجر أو نحكي المزارع وفي غلاء على المواطن.
0: نعم طبعا عشان تكون بالصورة، احنا ما بدنا يعني ننتقد بشكل عام السوق الموجود مثلا في الأردن أو في الدول العربية، في أحيانا المعلومات بتكون واضحة للجميع في بعض الأسواق، لكن تلقي الركبان اليوم في سوق مثلا زي الأسهم أو الأسواق اللي بتلاقي فيها غلاء فاحش ولا حدا مستفيد إلا شخص معين، أو بصراحة يعني الفساد، يعني اللي هي العقود التلزيم. عرفت أنا مثلا بدي أشتري شغلة مثلا كبيرة للدولة وسلعة معروفة مثلا عالميا نفط مثلا، وآجي أعطيها لحدا معين بس، فهو بحط السعر اللي بده إياه، هذا تلقي الركبان. ليه؟ لأنه أنا ما رحت عملت مناقصة زي الناس، وسعر النفط واحد إجا أخذ المغامرة الكافية بحيث أنه يشوف مثلا خلال سنة قديش ممكن يكون سعره، وبعدين أنا آجي أرسى على أقل سعر بناء على المنافسة العادلة. هناك لا، يعني
1: بدهم إياني نطلع فاصل الشباب. كمل كمل دكتور.
0: طيب
1: بتحب نطلع فاصل؟
0: ماشي نكمل الفكرة.
1: يلا يا حواري ظلك قطعنا. نطلع فاصل.
0: طب ما هو ساعة بضبط القزاز.
2: مع الدكتور محمد العبادي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة

0: بنت معروف
1: الان بلا عصر لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك للألعاب بدون تعليق للأفلام بدون تقطيع للدراسة من غير تشتيت سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا تطبق الشروط والأحكام أمنية للحياة وأكثر
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا سجل الآن في جامعة فيلادلفيا الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026 واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية هندسة الحاسوب علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط لا تؤجل قرارك سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك جامعة فيلادلفيا طريق المستقبل
4: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ولازال الكلام متواصل حول الحماية النبي عليه الصلاة والسلام للسوق وحماية جميع الأطراف فيه. الغريب دكتور أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا الصحابة وقالوا له سعر السلع يا رسول الله، يعني حدد أسعار السلع لأنها غليت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله هو المسعر، ورفض النبي يحدد أسعار للسلع. طيب كيف اليوم بعض الدول وبعض الفقهاء حتى قالوا إنه يجوز التسعير بناء على إيش يعني؟
1: نعم، هلا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور رفض التسعير، إن الله هو القابض الباسط المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. طب كيف بدنا نوافق بين هذا وبين إنه الناس بتسعر؟ لما طلبوا من الرسول التسعير إيش كان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عامل حرية سوق، هاي مهمة جدا، في عرض وفي طلب، وانت السوق بتحدد على اساس العرض والطلب. اذا سبب غلاء الاسعار في هذيك الفترة كان سبب طبيعي مبني على العرض والطلب، على توافر البضاعة، على الانتاج الزراعي وغيره من انواع الانتاج. بينما اذا كان يعني الفقهاء قالوا، لانه بالاخير مش حديث واحد بيحط لنا كل الشرع، في مجموعة احاديث وايات، اذا كان السبب طبيعي فنلتزم ب قرار الرسول صلى الله عليه وسلم عدم التسعير. هاي عدالة، أنا ما بدي أظلم المستهلك، بس كمان ما بدي أظلم التاجر.
0: صحيح.
1: أنا دولة، يعني أنا دولة في النص،
0: يربح.
1: بس التاجر كمان ما بصير أنه أميل عليه زيادة على اللزوم، ولا بصير أني أنا كمان أميل على المستهلك. كيف؟
0: عن بطلع من سوق التاجر
1: عن طريق المنافسة العادلة. إذا كلمة العادلة، المنافسة ممكن تكون مش عادلة، يعني السبب مش طبيعي، السبب إنساني. كيف يعني السبب إنساني؟ احتكار، غش، تواطؤ تجار على سلعة معينة بطلوا يبيعوها عشان تغلى. كلها هذه الأمور اللي فيها يعني
0: إذا صار تدخل بشري يعني بهدف
1: بالضبط
0: زيادة الربح على حساب المواطن والمشتري
1: بالضبط،
0: هون الفقهاء قالوا يجوز
1: للدولة أن تسعر حماية للمستهلك وحماية أصلا للسوق. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجتمع صحابة منع تلقي الركبان، منع الاحتكار، منع الغش، ومنع كثير أمور ثانية، ومع ذلك ارتفع السعر. إذن ارتفاع طبيعي، ما في بضاعة، ما في زراعة، ما في صناعة، المعين في قحط، ما إجا مي، موسم أسوأ من موسم، وهذا حكي بصير. إذن هذا الطبيعي في السعر، ما بصير أنا تاجر إجت الشغلة حط له 1000 دينار ذهبي أجي أخسره 200 دينار ذهبي بقوة الدولة وبتغيير القانون. ليش؟ عشان أنا أكسب شعبويات. والله الناس مثلا، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيستنى الناس تصوت له، ولا الناس ما بيستنى، هو بالنسبة له بده يكون عادل مع الجميع. أنا ما بظلم المواطن وما بظلم التاجر، ما بظلم المستهلك، وبعمل سوق حر مفتوح فيه تنافس. التاجر مصلحته ينزل لأقل سعر بيوفي معه. ليه؟ لأنه في جاره مستعد ينزل لهذا السعر، وجاره مستعد ينزل لهذا السعر. هذا في قانون الاقتصاد الرأسمالي لأدم سميث، بسموها اليد الخفية. إيش اليد الخفية؟ إنه أنا وياك رح نضل ننزل لحد ما أنا وياك عارفين إنه هذا أقل إشي بنقدر ننزله. مين اللي بيقدر ينزل زيادة؟ الأشطر. مثلا واحد راح جاب بضعة معينة، عبيل ما تنفق التانين بيقدروا يرجعوا يبيعوا، وهكذا. هاي اسمها اليد الخفية للسوق، ومبنية بشكل أساسي على العرض والطلب. ولكن إذا صار في من خلال الدولة نفسها لا سمح الله إذا في فساد، أو من خلال تواطؤ التجار، أو من خلال مثلا عمليات إحنا بنسميها ميكانيكية في الاقتصاد ليس الطبيعية، انجكتد يعني إحنا من غزها، لا هون يعني أنت عندك، أنا ما جايب من كل المذاهب الأربعة، ابن تيمية من الحنابلة أقر إنه الدولة تستطيع أو يجب أصلا أن تسعر، مش بس تستطيع. من الحنفية ابن نجيم، من المالكية ابن العربي، والنووي من الشافعية، كلهم طبعا وغيرهم كثير، بس أنا يعني أسماء أعلام من كل مذهب إنه يجوز التسعير. ولا يوجد تناقض، لا يوجد تناقض، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يرضى أن يسعر للناس هو نفس الرسول صلى الله عليه وسلم الذي منع الاحتكار، هو نفس الرسول صلى الله عليه وسلم أو اللي جاء بالقرآن أو نزل على لسانه القرآن الذي قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. طب احنا كيف بنوفق بين هاي الامور؟ احيانا دكتور مش انا وياك يعني على قدرك، وانت دكتور بالفقه،
0: صحيح صحيح.
1: ولكن في فقهاء مجتهدين،
0: صحيح.
1: وهذول الفقهاء المجتهدين قال لك صحيح الدوله لا تسعر، لكن الدوله يجب ان تضمن سوق حر فيه عرض وطلب، التاجر باخذ حقه، والمواطن باخذ حقه، والمستهلك باخذ حقه، وتاجر الجمله باخذ حقه، والدوله كمان تاخذ حقها. او اذا صار في اي نوع من انواع التواطؤ بين المستهلكين أو بين التجار أو الدولة مع أحد التجار أو هذا مثلا عن طريق فساد أو غيره من الممارسات، لا
0: هون بصير في تسعير
1: وفي إشي
0: تدخل،
1: كان
0: يعني
1: تدخل. وفي إشي كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقل معنا اليوم اسمه المحتسب.
0: نعم.
1: وهي أنت ممكن تقول وزارة التموين، وطبعا احنا صارت اليوم اكثر من ذراع برضو المواصفات والمقاييس نعم. وغير بس المحتسب شو كانت وظيفته الاساسيه اول شيء يضمن انه الابداع البضاعه.
0: خلينا دكتور يعني بما ان دخلت في المحتسب, المحتسب اليوم كيف صورته, شو ممكن نسميه وشو دوره في السوق؟
1: نعم المحتسب اليوم يقسم الى اكثر من دور, ولكن هو احنا خلينا نحكي عن دوره, وانت بتخيل الوزارات والهيئات المرتبطه في دور المحتسب. بجزء اهمها وزاره التموين, حمايه المستهلك,
0: المواصفات والمقاييس,
1: حتى وزارة العمل إلها دور من أعمال المحتسب. نعم. اللي بيكون الصبي صحيح. اللي بيشتغل عند الكذا, والمواصفات والمقاييس وغيره. إذا توزع دور المحتسب لكنه بعده موجود, وهم برضو عظمة الدين. إحنا كان عندنا قوانين أخذوا منها الغرب, هلأ إذا سموها بأسماء مختلفة لا يعني إنهم ما غشوها منا يعني. نعم. المحتسب كان هدفه الأساسي أولا إنه يتأكد إنه السوق ماشي على القواعد والقوانين الفقهية, إنه القانون.
0: نعم.
1: قانون يعني عن عمر بن الخطاب قال لا يبع في سوقنا من لم يتفقه في الدين. إذا أنت بالأخير ما بده يكون في ربا, ما بده يكون في احتكار, ما بده يكون في أكل أموال الناس. نعم. بالباطل, ما بده يكون في غش. المحتسب لازم يتأكد من هيك. المحتسب كمان كان يتأكد من الموازين, تحط كيلو يطلع كيلو, هذا من شغل المحتسب. نعم. اليوم مواصفات ومقاييس مثلا.
0: نعم.
1: المحتسب يتأكد أنه التجار ما في بينهم تواطؤ على الأسعار, وزارة التموين مثلا, وزي ما حكينا وزارة التموين مثلا أو الوزارة ممكن تتدخل في السعر, ممنوع تتدخل إذا السوق عادل, لكن إذا في أي نوع من أنواع الفاول بلاي منسميه, اللي هو الضرب من تحت الحزام, أنه في ناس متواطئين أو متكاتفين مع بعض حتى يرفعوا أو حتى يضغطوا على الدولة أو حتى يضغطوا على المواطنين, كمان هو شغلته أنه يشوف. المحتسب كان لما يفوت السوق حتى بشبهه لازم يكون دور أكبر بالمسلسلات التاريخية, كان كل السوق يوقف على رجل واحدة, زي كيف اليوم لما يكبسوا عليك الأمانة ولا يكبسوا صحيح. عليك مثلا وزارة التموين أو وزارة السياحة. صحيح. وإلى آخره. بده كل إشي يكون 10 على 10. فدخلة المحتسب للسوق مش بسيطة, وكان كل يوم يلف بالسوق يتأكد إنه زي ما حكينا ما في احتكار, ما في غش, ما في تواطؤ, ما في ربا, ما في أي تعامل غير أخلاقي وغير ديني.
0: يعني سبحان الله هذا الدور كان يتمثله النبي, ما كل يوم كان له زيارة للسوق.
1: نعم. وكان
0: يحط إيده في صبرة الطعام ويقول له إيش بتعمل.
1: وهذا يعني من تمام أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم, ويعني حرصه على أن يقوم بشيء بنفسه, ولكنه.
0: نعم.
1: كان يضع محتسبين. كان يضع محتسبين. برضو انت لا تنسى انه ما في يعني بعد ما كبرت الدولة بطل في السوق بس بالمدينة.
0: نعم.
1: يعني انت ممكن تروح لليمن, ممكن تروح للجنوب. صحيح. للشمال, وكل سوق وإله والي, وكل والي لازم يعين محتسب. وهي الشغلة ضلت معنا بالخلافة الراشدة والأموية والعباسية, وحتى أيام يعني العثمانية كان في محتسب وسميت بأسماء أخرى, ولكن هي في النهاية هذه التشكيلات احنا ما أخذناها من الغرب, الغرب أخذها منا. أوكي, مع زيادة العمران وزيادة أعداد الناس وزيادة المدن, والناس بطلت تعرف بعض, خصوصا مع التكاثر السكاني غير الطبيعي مع تحسن يعني الطب آخر 200 سنة, صار الأمور مقسمة على أكثر من جهة وأكثر من وزارة وأكثر من هيئة, ولكن في النهاية إحنا قاعدين بنشتغل الشغل اللي كانوا يشتغلوا زمان.
0: دكتور هذا الواقع, لأنه إحنا يعني قربنا ينتهي وقت الحلقة, هذا الواقع اللي كان موجود في سوق المدينة, لو جبنا قواعد سوق المدينة المنورة اللي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام ونزلناها على واقعنا الاقتصادي اليوم, شو النصيحة, شو الرسالة اللي بنبعثها لصانع القرار واللي بنبعثها للمستثمر عشان نحقق يعني نحكي أفضل صورة اقتصادية من خلالها نشجع المستثمر ونحمي الناس؟
1: أنا وجهة نظري إحنا كثير بنقدر نتعلم من التاريخ الإسلامي, وخصوصا مع بداياته مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لحتى أولا إحنا كثير قاعدين نحكي بالأردن آخر فترة عن تشجيع الاستثمار, وما أكثر تشجيعا للاستثمار من أنك تيجي تحكي للناس هذا السوق الحر, ما رح كل يوم والتاني أغير عليك القوانين. وبجوز نحكي عنها هاي بحلقة مستقلة. نعم. دكتور موضوع ثبات القوانين, يعني هاي إحنا عندنا مشكلة في الأردن, هناك قالوا له سعر لنا يا رسول الله, قال لك شو يعني كيف أسعر أنا, كيف. نعم. أغير قانون السوق. احنا للاسف احيانا عندنا ممكن مسؤول جديد او تعديل وزاري يغير لك 4-5 قوانين, كل السوق يتلخبط,
0: يفرط السوق. صحيح.
1: يعني للاسف احنا كمان بدنا نقدم نصيحه, لا الرسول صلى الله عليه وسلم كان اي قرار بده ياخذه بده ياثر على مجموعه كبيره من الناس والعلاقه بينهم متداخله, ما كان ياخذه بسرعه, واحيانا يرفض ان يتدخل. حل المشكله من جذورها. انا ليش عندي السعر غالي؟ اذا الناس احتكرك حل الاحتكار, اذا الناس في فساد حل الفساد, بس مش أروح أحله أني أميل على التاجر أو أميل على هذا. هذه أول شغلة بدي أطلع أنا على المواطنين, كلهم بدهم يشتغلوا ويستفيدوا. يعني أحيانا إذا بدنا ننصح نصيحة اليوم, لا تتطلع بس اليوم عندك مشكلة فبدي أحل مشكلة الموظف, أو بس بدي أحل مشكلة المستهلك النهائي. صحيح. أو بس بدي أحل مشكلة الضعيف.
0: أنت تفرج على كل يعني أنت حكيت جملة حلوة دكتور في بداية الحلقة, كل اللي داخل هاي الحلقة بدنا أدرسهم وأشوف كيف مشاكلهم كلها معالجة. أنا أحيانا بتطلع قرار تعالج مشكلة واحد بتوقع عشرة في مشكلة ثانية.
1: أنا صارت معي، أنا كنت يعني بحكي مع يعني مسؤول بي بي بي يعني معين، بسأله بيقول لي ما هو العمال والموظفين، بقول له مزبوط بس أنت بتعرف كم مستثمر ما رح يجيك
0: عشان تحمل،
1: لأنه أنت يعني زي البرغي بتعرف اللي بتشده تمام، بس بتشد زيادة بتفرك بخرب يعني بطل يشتغل. ليه؟ أنت شديته بحيث تحمي حقوق الموظفين وهذا ممتاز، بس أنت إذا بتشد كمان المستثمر ببطل يفوت عندك اصلا. فشوي بدك تطلع على يعني ما بدنا شعبويه احيانا، يعني بيكون الحل صعب، وهذا الحل بده يجي من مسؤول ينظر الى الجميع بعداله، لانه زي ما التاجر هو اليوم قوي بس راس المال جبان. صحيح. وبرضه انا المستهلك ما بدي اظلمه، ولما المستهلك ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ونختم بها شعر حاله مظلوم انه السعر مرتفع، الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على السوق لقى ما في احتكار، ما في غش، ما في تواطؤ، ما في كذا، فهم انه
0: السعر طبيعي،
1: السعر هو عادي لانه لانه لانه الطبيعه هي اللي رفعته، لانه ما كان في بضاعه،
0: يعني انتاج مثلا نحكي النخيل ما كانش كويس.
1: فانا عشان ارد على 90% من الصحابه وهم المستهلكين ما راح أظلم 10% التجار ويخسروا أموالهم. صحيح. والسنة الجاي أقول ليش ما عندي تجار؟ ليش كلهم راحوا على سوق بني قينقاع؟ ليش كلهم راحوا عند اليهودي تاجروا؟ هم راحوا لأنه أنت هربتهم من عندك، لأنه أنت صرت تقول له كل يومين تطلع له بقانون جديد. صحيح. تغير عليه القانون أو تطلع على فئة بعدسة ضيقة وتنسى الفئات الأخرى من المجتمع. وبس يعني.
0: الله يجزاكم الخير دكتور، يعني سبحان الله هي الحلقة كانت يعني بنقدر نتوسع فيها كثير، لكن يعني زي ما بيحكوا ما لا يأخذ كله لا يترك جله، فأخذنا حيز كويس وإحنا كويس، يعني حتى اللي مش اقتصادي كويس يسمع كيف النبي عليه الصلاة والسلام إله تدخل في كل شؤون الحياة، وهذا التدخل قديش كان إيجابي وقديش أثمر وقديش أنجز. يعني لو ما بدي أنا أتعرف على الاقتصاد الإسلامي بعرف قديش عظمة الإسلام اللي موجودة في كل مكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي، الثانية عصرا بتوقيت عين أف أم، برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، ويؤكد الوقوف معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. وزير الخارجية يجدد إدانة الأردن لمحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. الطيران المدني السعودي يفيد بأن مطاري جازان ونجران تعرضا مساء أمس لاعتداءين استهدفا مرافقيهما، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. مجلس التعاون الخارجي يدين الاعتداءات الحوثية على مطاري جازان ونجران في السعودية ويصفها بالإرهابية. القوات الحكومية اليمنية تؤكد السيطرة على مواقع في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وفر عتيقين مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريف.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو،

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065 60 49.

0: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟
1: موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بالسلة أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
2: هلأ صار وقته.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردني مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، ويؤكد الوقوف معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. وزير الخارجية يجدد إدانة الأردن لمحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. الطيران المدني السعودي يفيد بأن مطاري جازان ونجران تعرضا مساء أمس لاعتداءين استهدفا مرافقهما، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. مجلس التعاون الخارجي يدين الاعتداءات الحوثية على مطاري جازان ونجران في السعودية ويصفها بالإرهابية. القوات الحكومية اليمنية تؤكد سيطرتها على مواقع في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
6: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
7: ها.
6: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: زمان كان الكهف والمغارة دار،
10: وبيت الشعر دار.
9: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز.نت. القصة وما فيها.
11: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريط

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا عبر إذاعة عين في حلقة جديدة عين الرياضة، كل يوم ثلاثاء ليث السعود معكم من الثالثة حتى الرابعة عصرا للحديث عن شؤون كرة القدم الأردنية والرياضة الأردنية بالشكل العام. بالتأكيد في كل حلقة بننتظر مشاركتكم واتصالاتكم معنا ومواضيع حلقة اليوم، بكل تأكيد عن النشامة منتخبنا الوطني لكرة القدم وهذا التجمع التحضيري الودي لنهائيات كأس آسيا. أيضا سنتحدث عن النادي الفيصلي، آخر أخبار النادي الفيصلي، وشاهدنا ممكن بعض التصريحات في الآونة الأخيرة. سيكون معنا من يتحدث رسميا باسم النادي الفيصلي لوضع النقاط على الحروف، وسنتحدث في البداية عن منتخب النشامة منتخبنا الوطني لكرة القدم، مواجهة ودية منتظرة أمام منتخب عالمي، أمام منتخب فنزويلا الذي يستعد بكل تأكيد كما يستعد منتخبنا الوطني للاستحقاقات القادمة. اليوم عند الساعة 8 مساء يلتقي منتخبنا في مواجهة ودية جديدة بعد التعادل الإيجابي أمام منتخب سوريا بهدف لهدف في المواجهة الماضية. نلتقي الليلة أمام منتخب فنزويلا على استاد الملك عبدالله في القويسمي، يطل عليكم نشامة المنتخب الوطني من جديد. طبعا اليوم في الحديث عن منتخبنا الوطني لكرة القدم، مباريات الودية الأخيرة لمنتخبنا الوطني لم يستطيع منتخبنا تحقيق الانتصار في آخر 9 مباريات ما بين استحقاق رسمي وما بين مواجهات ودية، وبالتالي يسعى بكل تأكيد اليوم النشامة لتحقيق فوز معنوي حتى يستعيد بكل تأكيد الثقة ويستعيد نغمة الانتصارات حتى نذهب ونعود إلى البطولات المحلية والثقة كبيرة بمنتخب النشامة، وحتى نكون مطمئنين على مستوى منتخبنا الوطني بتحقيق نتيجة إيجابية وهي نتيجة الفوز المنتظرة إن شاء الله. طبعا اليوم نتحدث عن المنتخب الوطني، نتحدث عن فنزويلا، المدير الفني لمنتخب فنزويلا صرح تقريبا 12 لاعب، كل هاي التفاصيل راح نعرفها أكثر وأكثر مع أفضل من يحلل ويقرأ هذه المواجهات، أستاذنا الكبير الأستاذ عثمان القراني. يسعد مساك أستاذ عثمان.
2: الله يسعد مساك أخوي ليث، وما شاء الله عليك، ودوما أنت تأتي في الوقت المناسب بالنسبة لإثراء قيمة ومشاركات النشامة. أهلا
1: وسهلا، أنا سعيد جدا بوجودك دائما وأبدا أستاذ عثمان، وما شاء الله عليك أنت أستاذ عثمان، يعني أبدعت وتألقت على المستوى العربي وحتى على المستوى العالمي في دورة الألعاب الآسيوية، الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله. دوما ألف ألف مبروك لمنتخباتنا الوطنية اللي شرفتنا وحققت إنجازات غير مسبوقة بعدد الميداليات اللي حققتها 11 ميدالية، وهو إنجاز غير مسبوق، وإن شاء الله للأفضل والأحسن، وشرفونا شبابنا في الألعاب الآسيوية. ألف ألف مبروك للأردن، للاعبين، لأهاليهم، للاتحادات، للجنة الأولمبية الأردنية.
1: أستاذ عثمان، اليوم الأردن منتخبنا الوطني وفنزويلا مباراة ودية، وبالأمس بادو زاكي في إحدى التصريحات مع وسائل الإعلام المحلية تحدث بأنه بالنسبة للجمهور أنه الفوز ببحث الجمهور وبنظر للنتيجة أكثر، لكن هو بالنسبة له هاي مباراة بده يرصد فيها بعض الملاحظات، بده يجرب بعض الأساليب، وهذا حقه بكل تأكيد. هل تتفق بأن اليوم مواجهة اليوم لها أهمية وأبعاد كثيرة أن نحقق الفوز، خصوصا بعد 9 مباريات لم نحقق بها أي انتصار؟
2: هو ضروري جدا ليث أن نبحث عن الفوز، ضروري جدا نحن نلعب على أرضنا وبين جمهورنا حتى نسترد الثقة بلاعبينا وحتى يسترد الجمهور الثقة بالنشامة، وبالتالي ضرورة أن نحقق الفوز كنقطة من الناحية المعنوية. وضروري جدا بغض النظر ليث عن غياب 12 لاعب من منتخب فنزويلا، بغض النظر أنه منتخب هو أقل منتخبات أمريكا الجنوبية قوة مقارنة بالمنتخبات الكبيرة، وهو المنتخب الوحيد الذي لم يتأهل ولا مرة في حياته لنهائيات كأس العالم، لكن موجود في بطولة كوبا أمريكا، البطولة القوية على مستوى المنتخبات أمريكا الجنوبية، واللي في 2011 احتل المركز الرابع ودوما يحرج البرازيل ويحرج الأرجنتين وياما عمل مفاجآت. ودوما نمط أمريكا الجنوبية متأثر في كل الدول العشرة دول قارة أمريكا الجنوبية من حيث المهارة الفردية العالية، من حيث الحلول الفردية الموجودة عندهم، من حيث القوة البدنية والضغط على اللاعب المنافس واستخدام العنف أحيانا. كل هذه العناصر أعتقد بغض النظر غايب من 12 بيلعب باحتياطي الاحتياطي، لازم احنا كمنتخبنا نحترم منتخب فنزويلا، ننزل على الملعب نلعب بثقة بقوة، يكون هدف قدامنا في الدرجة الأولى أنه نحقق فوز، والهدف الثاني لا مانع من تحقيق الأهداف اللي حاططها المدير الفني لمنتخبنا الوطني الكابتن باد الزاكي. لأنه أنت تعلم يا ليث أنه احنا باقي على مباراتنا الأولى الرسمية أمام أوزبكستان يوم 8/1 حوالي 3 أشهر.
1: نعم.
2: وبالتالي هذا التجمع والتجمع القادم يجب أن نهيئ نفسنا لخلق تشكيلة نشعر أنها تشكيلة قادرة على تمثيلنا أحسن تمثيل في نهائيات كأس آسيا، نشعر أن الهيكلية مريحة جدا، نشعر أن مراكز اللاعبين موجود فيها الأكفأ والأنسب والأحسن، نشعر أننا يعني حلينا مشكلة رأس الحرب الواضح والصريح.
1: نعم.
2: نشعر أن طريقة اللعب اللي راح نلعب فيها أمام أوزبكستان وهي المباراة الأهم لنا في الأداء الرسمي، نشعر أنها الطريقة التي تناسب قدراتنا وإمكانياتنا وأيضا التطلع، لأننا نحن الآن كنشامة كجمهورنا كوسائل إعلامنا نحن الآن نريد أن ننافس على اللقب. وصلنا المباراة النهائية في النسخة الماضية.
1: نعم.
2: لم نفز باللقب هذه المرة، هذا هو هدفنا بدون ضغط على اللاعبين. لكن الآن أنا أرى في المستقبل في المباريات القادمة أن يكون هناك محاكاة من خلال المباريات الودية كيف ستكون أمورنا أمام أوزبكستان. ليس فقط أننا نريد أن نفوز على هذا المنتخب أو ذاك المنتخب وديا ثم نأتي أمام أوزبكستان بأسلوب مخالف تماما وتمرس على أسلوب لا يحاكي منتخب أوزبكستان. وأنت تعلم ليد منتخب أوزبكستان من المنتخبات القوية في قارة آسيا بغض النظر عن نتائجه في نهائيات كأس العالم، لكن يبقى رقما صعبا رقما مؤثرا. أتمنى إن أتيحت الظروف والكل الآن يتمنى أن يلعب مع النشامة مباريات ودية فالثلاثة أشهر القادمة، بتمنى ليد إنه يكون هناك مباريات مع منتخبات كبيرة، كوريا الجنوبية، اليابان، الإمارات، السعودية، قطر، أستراليا، من خلالها من حاكي نوعا ما منتخب أوزبكستان. أنت تعلم منتخب أوزبكستان عنده مزايا بالسرعة.
1: نعم.
2: عنده مزايا بالتحولات الهجومية، عنده مزايا بالتسديد القوي من خارج المنطقة، عنده مزايا في الاستفادة من المواقف الثابتة خاصة الركلات الركنية.
1: نعم.
2: وبالتالي يجب أن تكون أمورنا القادمة فيها محاكاة أكثر وأكثر، وبتمنى ليث من خلال منبرك الحر.
1: نعم.
2: إنه الباد الزاكي يصرح بعد نهاية المباراة بأن الباب ما زال مفتوحا أمام أي لاعب يثبت وجوده من خلال.
1: نعم.
2: الدوري، من خلال وجود لاعبين المحترفين في الخارج، من خلال البحث أيضا عن لاعبين المحترفين اللي إحنا ما جبناهم وهم أسماء كبيرة، يعني يكون هاي الأمور موجودة. يعني عندنا لاعبين بيلعب في رومانيا، في لاعب أعتقد آل عودي، وفي عندنا أسماء أخرى موجودة. يعني في عندنا أبناء لأردنيين عايشين في ألمانيا، عايشين في رومانيا، عايشين في دول عديدة خاصة أوروبا الشرقية. نبحث عنهم، نشوف الكشافين، نشوف وكلاء اللاعبين. لازم يكون هناك فريق عمل ذكي في اتحادنا لكرة القدم يتابع مثل هذه النوع من الأمور. المدير الإداري لمنتخبنا يعرف كل صغير وكبير، يبحث، لأنه إحنا بحاجة مس لتعزيز صفوف منتخبنا الوطن وأحسن، لأنه لشكل مثالي مميز. وأتمنى أيضا عادة ترتيب أمور خط دفاعنا. أنا لحد الآن قلقان على دفاعنا، لأنه يجب أن تكون أمورنا مميزة. وأتمنى إليك إنه الهيكلية لطريقة لعبنا لا تخرج عن 4-2-3-1.
1: نعم.
2: وأتمنى رأس الحرب الوضع الصريح إنه نجده، هل يكون رزق بني هاني، اللي هو الوحيد الآن الموجود كرأس حربة؟
1: نعم.
2: هل هو الأنسب؟ هل هناك لاعبين آخرين؟
1: نعم.
2: بغياب يزن العماد، لأنه إحنا بحاجة ماسة، ليس فقط نريد أن يدخل التعمري وعلي علوان من الطرف للعمق، نريد التعمري وعلي علوان أنه يخدموا على رأس الحربة كما كانوا يخدموا على يزن العماد، وبالتالي الوصول للمرمى بسهولة تامة. هذه نقطة مقلقة، إن نقطة دفاعنا مقلقة، إن
1: نعم.
2: لازم نرتب أمورنا وما نألفش، ما نألفش بوجود لاعبين ما بيلعبوش بالأصل كرأس حربة. يعني
1: نعم.
2: مش معقول ألعب بأنس العوضات رأس حربة، مش معقول ألعب بأحمد العرسان رأس حربة، مش معقول ألعب مثلا بأي لاعب رأس حربة وهو مش مركزه. تثبيت مراكز اللاعبين بيخدم منتخبنا، وأتمنى إن شاء الله إنه نحقق الفوز ونشعر إنه منتخبنا قدم نموذج
1: نعم.
2: طيب. وبدي أعطيك مثال يا ليت يا
1: تفضل أستاذ عثمان.
2: إنه إحنا لما إسبانيا لعبت معانا على استاد عمان الدولي، إحنا منتخبنا بالنسبة لإسبانيا يعني في فرق بين السماء والأرض.
1: صحيح.
2: لكن إسبانيا ليش لعبت معنا على استاد عمان الدولي؟ هي بتعمل بروفة.
1: صحيح.
2: في إمكانية الاستحواذ على الكرة بصورة إيجابية وليس بصورة سلبية، والوصول للمرمى من خلال تطبيق جمل خططية على منتخبنا اللي رأى منتخب إسبانيا أنه ممكن نطبق عليهم جمل خططية. اليوم إن شاء الله منتخب فنزويلا اللي بيلعب بالاحتياط الاحتياط، إن شاء الله يا رب نجرب عليهم جمل تكتيكية نشعر أنه هاي الجمل راح تفيدنا للقادم، والقادم هو الأهم.
1: نعم.
2: يعني الآن لعبنا مع فنزويلا، يا ريت المرة الجاي في مبارياتنا الودية تكون منتخبات أقوى واللي بعدها أقوى، وكل هاي المنتخبات بتحاكي منتخب أوزبكستان.
1: نعم.
2: لأن المباراة الأولى إنها هي المهمة.
1: صحيح.
2: وإذا حققنا الفوز في المباراة الأولى قطعنا شوط كبير في التأهل للدور الثاني.
1: طيب أستاذ عثمان،
2: بالتالي هذه الأمور التي يجب أن نبني عليها إن شاء الله.
1: مقياس اليوم منتخب فنزويلا، يعني بعد ما أعطى الاستراحة أو سرح تقريبا 12 لاعب، هل هذا ممكن يؤدي للاستهانة بالمنتخب؟ أو اليوم إحنا كمتابعين بنقول لك ما يا عمي هم فنزويلا جايين والأساسيين مش موجودين؟ بكل تأكيد أنت دائما تبحث عن التفاصيل حتى للمنافس.
2: نعم. أي لاعب جايك عشان يلعب معاك بده يثبت وجوده.
1: صحيح.
2: وهذا اللاعب اللي جايك هو مش نجم، هو لاعب في الظل، عشان يقول أنا هيوني موجود وأنا كفو وأنا قادر على تمثيل منتخب فنزويلا ويا نادي اللي أنا بلعب فيه، وإن كنت لاعب ظل ومش موجود في المنتخب أيوني أنا أثبت وجودي. وهي وكلاء اللاعبين، وأنت تعلم أمريكا الجنوبية هي عبارة عن مصدر إثراء لوكلاء اللاعبين في كل الدوريات العالمية.
1: صحيح.
2: يعني لما يكون لاعب من فنزويلا يروح يلعب مثلا في هايتي، يلعب في جامايكا، يلعب في أي دولة مغمورة، هو بيستفيد لأنه بحاجة ماسة للفلوس للمال، وبالتالي هو من خلال هذه المباراة وأعتقد وكلاء اللاعبين راح يتابعوا. تعرف أمريكا الجنوبية مصدر غني لوكلاء اللاعبين، وبالتالي
1: صحيح.
2: أعتقد اليوم رح نتفاجأ بأن اللاعبين الاحتياط الاحتياط في منتخب فنزويلا رح يقاتلوا، رح يلعبوا بروح عالية، رح يثبت وجوده، رح يقدم أحسن ما عنده، وبالتالي رح يسبب إحراج إلنا. وبالتالي لاعبتنا عليهم أن يحترموا لاعبي منتخب فنزويلا، أن يلعبوا بجدية، أن يركزوا، ما يستهتروش، ما يستهزئوش، يلعبوا بكل ما أوتي من قوة. يعني كل لاعب فينا لازم يشعر يقول أنا لازم أفوز رقم واحد، رقم اثنين لازم أطبق ما أراده مني المدير الفني السيد بادو الزاكي، أنا بدي أطبق المهمة واحد اثنين ثلاثة أربعة حسب ما هي المهام معطية للاعبين. لازم كل لاعب فينا يقول إنه هذا اللاعب الإقبالي راح يلعب قدامي عن ثلاثة لأنه بدي أثبت وجوده.
1: صحيح.
2: وبالتالي أجد هي فرصة إنا للاستفادة منها أكثر. وفنزويلا راح تلعب اليوم، هؤلاء اللاعبين الموجودين مش لازم نستهتر فيهم.
1: نعم.
2: لازم نحترمهم لأنهم راح يلعبوا بكل ما أوتي من قوة أمام النشأة.
1: كيف تفسر أستاذ عثمان الإصابات المتكررة لنجوم المنتخب الوطني؟
2: والله هاي شغلة ليت كل ما نحكي فيها بيطلعوا ناس بيزعلوا كثير كثير. هي صارت أيام جمال السلامي، وصارت
1: نعم.
2: أمام حسين حموتة، وكتبناها قلنا مش معقول لاعبين شدة حمل، شدة الحمل التدريبي وكثافة الحمل التدريبي والتكرار التدريبات خاصة تدريبات الحديد وتدريبات القفز على ارتفاعات معينة. مرة أنا من المدربين قال لي عم مش ارتفاعات كثير عالية، هاي ارتفاعات أقل، حتى لو كانت ارتفاعات أقل احنا في عد تنازلي، عندك لاعبين مشاركين في الدوري، عندك لاعبين ملتزمين مع انديتهم في دوريات خارج الأردن، وبالتالي أي لاعب عرضة للإصابة، يعني عندنا ثلاث لاعبين الآن مصابين، حارس المرمى إليك سمير، عندنا عود الفخوري، وعندنا عبد الرحمن جلبوس صيصة. ممكن واحد يقول لي يا أخي صيصة طول عمره مصاب، لا يا عم، صيصة في الموسم الماضي كان ينضرب رح ومع ذلك يوقف ويكمل.
1: صحيح.
2: ومن الأسباب الرئيسية في الموسم الماضي أنه فاز فريق نادي الحسين إربد اللي له كل الاحترام والتكرير والتقدير ثلاث مرات متتالية.
1: صحيح.
2: وبالتالي يعني لازم نعيد النظر بالنسبة لمدربين اللياقة البدنية اللي بثلاث تجارب، أيام حسين عموتة مع الاحترام له، أيام جمال السلامي مع الاحترام له، اليوم مع عباد الزاكي مع الاحترام له، في هناك خلل في الإعداد البدني. مش معقول عندنا ثلاث لعيبة ماشيين مع أنديتهم وإحنا لسه في بداية الموسم، بمعنى مستوى اللياقة البدنية ما زال بالارتفاع، لا عندنا أوفر تريننج ولا عندنا حالة الحمى البداية ولا عندنا حالة المبالاة، لسه إحنا في بداية المشوار. أن يصاب في بداية المشوار في آلات استفهام.
1: صحيح.
2: يجب أن يعاد النظر بأركان الحمل التدريبي بالنسبة للتدريبات، وأن نعيد النظر بتدريبات الأحمال الحديد الأثقال، لأنه يعني في خلل، يجب هذا الخلل أن يعالج، يجب أن يكون هناك استشارة. عندنا إحنا في بلدنا الأردن في عندنا مدربين مختصين في اللياقة البدنية، يا أخي سألوهم، استفسروا منهم، شاوروهم، شوفوا المختصين أيضا بالطب الرياضي، كل هاي العناصر لازم تتفق على رأي واحد أين الخلل يكمن بالإصابة المبكرة التي يتعرض لها بعض النجوم. يعني عود الفخوري صغير في السن، مش كبير، صيصة برضو مش كبير في السن، حارس المرمى لا أعرف قديش عمره، لكن يعني في
1: أستاذ عثمان، إصابة عود الفخوري، إصابة عود الفخوري لا تدعو للقلق، إصابته كانت في مباراة سوريا يعني، وأعتقد احترازيا ممكن ما يغامر فيه الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني. أنا بدي أعود أستاذ عثمان، وتحدثت قبل قليل على الأسلوب الأنسب لمنتخب النشامة. اليوم بنشوف 3-4-3 كنا ناجحين فيها، بنشوف البادو زاكي عم بيروح لل 4-3-3، أنت بتشوف حسب المعطيات وحسب تدرجنا في المباريات وتحديدا في كأس آسيا، ما هو الأسلوب الأنسب للمنتخب الوطني وفق قدرات نجوم المنتخب الوطني في الدفاع والوسط والهجوم الأهم؟
2: نعم، على رأسي، أولا لازم نفرق، وهذا خطأ شائع غير مقصود.
1: نعم.
2: لازم بين طريقة اللاعب وخطة اللاعب.
1: حلو.
2: خطة اللاعب تختلف عن طريقة اللاعب. طريقة اللاعب هي الوسيلة لتنفيذ المهام التي توكل للاعبين في الشق الدفاعي والشق الهجومي، والتي تسمى بخطة اللاعب.
1: حلو.
2: طريقة اللاعب هي الوسيلة لتنفيذ ذلك.
1: حلو.
2: وبالتالي أنا أجد أن طريقة اللاعب الأنسب لمنتخبنا لمحاكاة منتخب أوزبكستان هي 4-2-3-1، لأن سلاحنا الذي يجب أن يكون أمام منتخب بحجم أوزبكستان هو التحولات الهجومية السريعة، بالاعتماد على مهارة موسى التعمري، بالاعتماد على مهارة علي علوان عندما يكون جاهز، بالاعتماد أيضا على مهارة عود الفخوري، باعتماد على الجهد البدني الكبير اللي بيبذله نور الروابدي كلاعب ارتكاز عماله برجع مستواه تدريجيا، اللاعب اللي أمامه من هو سيكون حتى الآن كثبات مستوى، هل ممكن إن شاء الله أحمد العرسان اللي بخطه البيان التصاعدي يكون على يسار خط الوسط؟ وأنا مبسوط أنه أصبح هناك منافسة كبيرة ما بين أحمد العرسان ومحمود مرضي على يسار خط الوسط، هذا مردوده إيجابي إيجابي إيجابي على النشامة، بمعنى أحمد العرسان بمستوى العالي، محمود مرضي بمستوى العالي، وخلفهم مهند أبو طه، أعتقد شكلنا جبهة يسرى قوية قادرة على القيام بالدور هجومي مميز، وقادرة هذه الجبهة أنها تخلق العديد من الفرص، وأيضا قادرة في التسجيل في مرمى الفريق المقابل. هذه الجبهة اليسرى بهذه الرؤية أعتقد أنها جبهة مطمئنة. عمق الخط الوسط نور الروازي ما شاء الله عليه كلاعب ارتكاز بيدمر هجمة الفريق المقابل، بيبني هجمة لفريقنا. نور الروابدي ما شاء الله عليه مطمئن، نزار رجان إن شاء الله يا رب من خلال وجوده في الدوري المغربي ذات المستوى العالي والكبير والكبير يكون في أحسن حالاته، لأنه نزار رجان عند الشدة في المباريات الكبيرة بيكون كبير لأنه كبير.
1: نعم.
2: وبالتالي نزار أمام نور الروابدي عمق خط الوسط بأربعة اثنين ثلاثة واحد سيكون عالي العال بالنسبة لنا.
1: نعم.
2: الثلاثة المتقدمين أمامهم إن شاء الله يا رب يكونوا مميزين، وإن شاء الله يا رب موسى يكون بأحسن حالاته
1: يا رب.
2: اللي حكيت عنه جبهة اليسار مطمئنين إن شاء الله. نعم. يا رب الظهير الأيمن سواء كان إحسان حداد اللي بنتمنى له مزيد من التقدم، وإن شاء الله يا رب يكون هناك اللاعب البديل الجاهز حتى يكون عندنا جبهاتنا مميزة، لأنه بدون جبهة الشمال قوية، بدون جبهة يمين قوية، بدون عمق وارتكاز قوي، يبقى فقط رأس الحربة اللي نبحث عنه كأننا نبحث عن إبرة في كوم من القش بغياب يزن عباد. إن شاء الله يا رب رزق بريهاني يكون هو في أحسن حالاته، لأنه لاعب عنده قدرات أنه يروح على المرمى بسهولة، وعندك ورقة أنس العوضات ما شاء الله عليه على اليمين، وعندك البدلاء موجودين، يعني خياراتنا كثيرة إذا وصلنا للفورمة ووصلنا لهضم الواجبات. نعم. الموكلة للاعبين في الشقين الدفاعي والهجومي، وأنا أرى 4-2-3-1 هي المناسبة. نعم. للنشامة أمام أوزبكستان.
1: الله يعطيك العافية أستاذنا القدير والكبير الأستاذ عثمان القريني، بدي أشكرك على وجودك معنا عبر الهاتف. شكرا للأستاذ عثمان. احنا اللي بنتشرف فيك بكل تأكيد عثمان القريني، بكل تأكيد الإعلامي والمدرب الكبير والقدير، وحديث عن منتخب النشامة بالشكل العام. طبعا والله الكابتن عثمان حكى يعني كلام كثير مهم، تحدث عن أهمية مواجهة وأهمية الفوز في مواجهة الليلة مباراتنا اليوم مع فنزويلا، وتحدث أيضا عن مباراة أوزبكستان، يعني كان النصيب الأكبر في الحديث عن منتخب أوزبكستان، لأنه إحنا كل هاي المباريات تحضيرا لكأس آسيا، والافتتاح لنا كأس آسيا مع منتخب أوزبكستان، وبالتالي إحنا بدنا نحضر حتى نكون اليوم حافظين درسنا ومجهزين حالنا بأفضل صورة لمباراة أوزبكستان. أيضا حديثه عن الإصابات المتكررة، تحدث أنه مش معقول الوضع، لا يعني أكيد في خلل في الإعداد البدني أو في المسؤولين عن موضوع التدريب اللياقة والإعداد البدني، وحديثه كان بأنه أسلوب الأنسب لمنتخبنا الوطني أنه يلعب 4-2-3-1 وهو الأنسب أمام منتخب فنزويلا. طبعا هذا كله بكل تأكيد الرأي الأخير يعود للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، لكن دائما نستمع لآراء الكفاءات الأردنية، المدربين الوطنيين، الزملاء الإعلاميين والصحفيين، واليوم كل واحد عنده رأيه، هي آراء تحترم في نهاية المطاف. تحدث عن أهمية وجود مهاجم بديل ليزن النعيمات، لأنه يعني مثل ما حكى الأستاذ عثمان القريني، طول ما احنا قاعدين بنألف في موضوع رأس الحربة وعم بنجيب لاعب بلعب بمركز الجناح بلاقي حاله مهاجم مع المنتخب الوطني، من الصعب أن نستفيد من قدراته في هذا الموقع. طبعا إن شاء الله منتخبنا الوطني يسير بالطريق الصحيح من خلال التحضيرات، من خلال التجمعات والمباريات الودية، والنقطة المهمة اللي تحدثنا فيها أيضا بأنه لا يستهان بمنتخب فنزويلا حتى لو لم يشارك بالفريق الأساسي، يعني حتى اليوم إذا بدك أنت تلعب معاهم وبدهم يريحوا أيضا اللاعب اليوم اللي على دكة البدلاء وبده يشارك، أكيد راح يسعى بكل قوة لأنه يثبت نفسه ويقدم مباراة كبيرة. الأمنيات كما تحدثنا بالتوفيق لمنتخب النشامة، وإن شاء الله أنه في القادم الإنجازات تتواصل على صعيد منتخباتنا الوطنية. الفيصل الأسبوع اللي فات أيضا كان حديث على مواقع التواصل الاجتماعي، الأخبار، المواقع، صفحات التواصل الاجتماعي، ومعنا للحديث عن هذا الموضوع الناطق الإعلامي باسم النادي الفيصل الأستاذ أمجد المجالي. أبو عون يسعد مساك.
3: يسعد مساك أبو يحيى، ويسعد مساك كل المستمعين عبر أثير إذاعتكم المميز.
1: رغم أنها فترة توقف والأمور بكل تأكيد جاء التوقف إيجابي للنادي الفيصل، خصوصا بأن الفريق حقق انتصارات مهمة على صعيد بطولة الدوري وأيضا في كأس السوبر، إلا أنه خلال فترة هاي التوقف الأخبار تتردد كثيرا عن النادي الفيصلي، خلافات ما بين أعضاء مجلس الإدارة. حدثنا بعض النقاط على الحروف، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى اليوم انتشار مثل هكذا أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي؟
3: يعني بداية خليت انت شفت انه احنا الحمد لله بدأنا بداية مميزة لهذا الموسم، بعد ما كان في عندنا جملة من الاستقطابات المهمة بالإضافة إلى اللاعبين الموجودين المتميزين في النادي الفيصلي، أيضا بأيضا جهاز فني بقيادة الكابتن المصري طارق مصطفى، كل هاي الأمور حقيقة وبكت صار مواكبة مع اللي هي إنجاز بكأس الكؤوس، كان البداية كأس السوبر وحققنا البطولة بعد فوزين مهمين على الوحدات والحسين، ومن ثم دخلنا في بطولة الدوري والحمد لله الآن احنا بوضع مريح بالصدارة، وأيضا قدمنا مباراة كبيرة مع الريان القطري في قطر يعني استطعنا انه نعود الى حتى لو خسرنا بفارق هدف، لكن نعم. العودة والروح والشخصية تحسن. هذا دائما بنبحث عنه في النادي الفيصلي.
1: نعم.
3: الآن لفترة التوقف يا كان عندنا ليت حقيقة اللاعبين، في عندنا لاعبين 6 تقريبا بالمنتخب الأول، وفي عندنا لاعبين 2 أو 3 بالمنتخب الأولمبي، وكان هناك بقية اللاعبين متواجدين، والتدريبات يعني سارت على قدم وساق حقيقة، كان في فرص أيضا للاعب اللي ما كانوا يلعبوا، كان في عندنا مباراة تحضيرية مع البقع، وإنه عارفين إنه في عندنا إحنا في ظرف 21 يوم حقيقة في عندنا 6 مباريات مهمة،
1: صحيح.
3: 4 مباريات بالدوري ومباراتين بآسيا هنا في عمان أمام النهضة العماني وأمام التعاون السعودي، بالإضافة إلى مباريات يعني حقيقة رتم عالي من السلط إلى الرمسة إلى الجزيرة إلى الحسين. حقيقة يعني ما بعرف، ممكن في ناس أو في فئة معينة أو في جهات معينة أو كذا لا يروق لها إنه الفيصلي يكون في وضعه الطبيعي، الفيصلي

0: وكذا تنفي انت بتاكد، لكن احنا قلنا انه في اطر قانونيه، في وثائق قانونيه، انه هي مش اول مره، مش اول مره تحديدا انه بالفتره الاخيره يطلع اخبار غير صحيحه عاريه عن الصحه، يكون هدفها التشويش، التشويش على الفريق، التشويش على المسير. يعني الفريق وهو يتطلع الى هذا الشهر المهم وخلال 21 يوم زي ما حكيت لك في عندنا مباريات مهمه، بيطلع هاي الاخبار، بيطلع هاي الروايات حقيقه الكاذبه. يعني هناك في ناس ما بعرف كيف هو التركيبه عنده او ما هو يعني طبيعته، انه لما يقعد يعني ينشغل بتأليف رواية وتأليف قصص، وما بعرف يعني حقيقة يعني هذا بكون هدفه التشويش. لا، احنا الحمد لله الفريق بعيد كل البعد عن هاي الروايات، بعيد عن اي مظهر او اي ظاهرة سلبية حقيقة انه الناس بحاول انه يشوشوا، لكن نحن ايضا ردينا بطريق حقيقة انه في هناك بهذا البلد دولة المؤسسات والقانون، فإحنا سنلجأ وباشرنا في إجراء وتحريك دعوة ضد الموقع وضد هذه الأخبار الزائفة، لأنه هذه يعني هدفها أنه تأثر، وأنا بقول أنه بعيدة عنهم وما بطولوها إن شاء الله. إحنا الحمد لله كل المنظومة، سواء من إدارة نادي، من مدربين، من كوادر، من إداريين، وحتى الجماهير، كلنا بنلتف وهدفنا هو الفريق إن شاء الله، وإن شاء الله سيحقق النتائج المرجوة والنتائج اللي تتماشى حقيقة مع توجهاتنا، مع رؤية أبو حمود الحنيطي وإدارته، وما أيضا طموحات الجماهير الكبيرة. وهذا هو الجمهور في هذا النادي، وانت شفت الهبة من الجمهور حقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كذبوا هاي الأخبار وأكدوا دعمهم لإدارة النادي وللفريق ولكل المنظومة. هذا حقيقة بعزز عنا المسؤولية وبضاعفها، أنه إحنا مقبلين على مهمات غاية بالصعوبة، لكن بوجود جمهورنا ودعم جمهورنا، وإحنا نطلب أنه يكون حاضر معنا كعادته في المباراة المقبلة إن شاء الله، أنه كل هالصعاب هاي تتحول إلى فرص حقيقية وفرص من النجاح والتميز.
1: أستاذ أمجد، أخبار تتحدث عن وجود شركات راعية للنادي الفيصلي في الفترة القادمة.
0: يعني أنت زي ما بتعرف إحنا بداية كان في شركة أمني على مدى السنوات الماضية هي راعي رئيسي للنادي الفيصلي، وهناك أيضا تواصل مع هذه الشركة، والشركة أبدت اهتمامها واستعدادها ورغبتها بأنه تتواصل في رعايتها للنادي. هلا الآن وفق أطر مختلفة حقيقة راح إن شاء الله يكون في الرتوش الأخيرة، راح يكون حقيقة رعاية من شركة أمني، وإحنا منقدر دورها ومنقدر حقيقة واجبها الوطني المسؤول تجاه المجتمع المحلي والمسؤولية المحلية وتجاه الأندية الوطن. بنفس الوقت هذه لم تكن الرعاية الوحيدة إن شاء الله، هناك في حديث جاد بالإدارة وهناك مساعي لأنه يكون في عندنا أكثر من شركة. نعم، يعني النادي الفيصلي إن شاء الله راح يكون أكثر من رعاية، هناك مفاوضات، هناك نقاشات إن شاء الله. إن شاء الله الهدف تبعنا إنه على مستوى قيمة التيشيرت قميص النادي الفيصلي إنه يكون أيضا استثماره أيضا في كل بقعة بهذا القميص، من رعاة رئيسيين ورعاة أيضا رافدين، وأيضا هم يكونوا من الرعاة الرسميين للنادي.
1: أستاذ أمجد، بالعودة إلى الراعي الذي امتد مع النادي الفيصلي لسنوات، والآن بكل تأكيد تفاصيل لإتمام الرعاية الجديدة، شركة أمني بلشت معكم 400,000 آخرها، بلشت الرقم من سنة لسنة كان
0: نزل. بلشت 400 في بداياتها، ولما نزلت إلى حد 100,000 تقريبا أو بحدود 90 نحكي بالكذا، لكن لا إن شاء الله الآن احنا نتكلم على اتفاقية، لكن من ضمن اتفاقية، يعني اتفاقية تكون ممكن لسنتين أو 3 سنوات في مبلغ مالي يكون مميز، لكن هذا يرفد جانب معين، لأنه في عنا أيضا احنا مفاوضات أيضا مع رعاة ومع جهات معينة إنه راح يكون عنا إن شاء الله نادي الفيصلي سيشهد في هذا الموسم.
1: والمبلغ بتوزع إذا كان لسنتين 3 سنوات، المبلغ بيجيكوا على مدار السنتين 3 سنوات.
0: نعم، بيجي على مدار هذه السنوات وفق الاتفاقية، لكن بنحكي لك انه هذا ايراد في جهة معينة، لكن في عنا احنا بدنا نعزز حقيقة ونوسع الايرادات انه يكون في عنا اكثر من جهة راعية، لانه النادي الفيصلي يستحق حقيقة انه يكون في عنده العديد من الرعاة، وهذه الرؤية حقيقة بإدارة النادي برؤية ابو حمود اللي دائما هو بطمح ومجلس الإدارة بانه يكون في عنا دائما استمرارية التدفق واستمرارية الرعاية، وأيضا نقطة مهمة الاستثمار، يعني حقيقة في أيضا توجه أنه لابد أن يكون في هناك استثمارات أو تعزيز الاستثمارات للنادي الفيصلي، هذا أيضا من ضمن رؤية الإدارة.
1: نعم. أستاذ أمجد، أخيرا

0: ملعب النادي الفيصلي على طريق المطار، أين وصلت الأمور؟ الملعب تحت الصيانة وأعمال الصيانة.
1: يعني بداية احنا تم تحديد اكثر من يعني نوعيه من نوعيات اللي هو الجيل الخامس، الجيل المتطور حقيقه، اللي هو قريب او هو 90% منه بكون تقريبا هو كالطبيعي ايضا بكون على مواصفات عاليه جدا. حقيقه الاداره اوفدت الكابتن عثمان الحسنات المستشار الفني قبل فتره الى السعوديه، وراح هناك وشاف بعض العينات أيضا، منها عينات سعودية وعينات هولندية، وتم حقيقة مع أصحاب الاختصاص اختيار النوعية اللي بتكون هي قريبة إلى حد 90% من الأرضية النجيل الطبيعي. إن شاء الله الآن احنا في مرحلة إنه يتم طرح العطاء أو كذا على إحدى الشركات حتى يقوم حقيقة فرش النادي، بالإضافة إلى إنجاز ما تبقى من موضوع اللي هو المدرج اللي راح يكون بالجهة المقابلة لجهة غرف الغيار، بالإضافة إلى مستقبلا أيضا تحسينات على مناطق اللي هي غرف الغيار وغرف الخدمات للاعبين والأجهزة الفنية.
0: المدرج يمتد على طول الملعب أستاذ أمجد، ولا مدرج يعني لمئات الأشخاص أو عشرات الأشخاص؟
1: هو مدرج لأنه المساحة بتحكمك أخي، يعني المساحة موجودة، ما في عندك إلا هي الجهة المقابلة لجهة اللي بنحكيها غرف الغيار أو كذا. هذه الجهة يعني ممكن يكون فيها مدرج يخدم إلى حقيقة أنه يعني يكون في عندنا من 300 إلى 400 أو نصل إلى 600 ألف متفرج كمرحلة أولى، لأنه أنت مراحل أخرى محتاج إلى أكثر، لأنه الملعب عم بحكمك أنه هاي المساحة اللي ممكن تقدر تعمل فيها المدرج.
0: نتمنى لكم التوفيق يا أستاذ أمجد في عملكم مع النادي الفيصلي، أشكرك على وجودك معنا عبر الهاتف.
1: الله يخليك أخوي، ليت كل التوفيق لك ولكل الإخوان الموجودين معك بالقلال.
0: كل الشكر أمجد المجال الناطق باسم النادي الفيصلي، تحدث عن آخر أخبار النادي الفيصلي، التحضيرات للمرحلة القادمة، فترة التوقف عن البنية التحتية للنادي الفيصلي، وتجهيز الملعب الخاص بالنادي الفيصلي للفترة القادمة. تحدث بأن الفيصلي توجه قانونيا بكل تأكيد، وقدم شكاوى بحق من أخرج وكل من نشر عن بعض الأخبار التي تتعلق بالنادي، ما تحدث هي أخبار غير صحيحة، روايات لم تحدث داخل النادي الفيصلي، خصوصا بعد الإشاعات الأخيرة حول مشاجرة داخل أروقة النادي الفيصلي بين أعضاء الإدارة المؤقتة. هذا في الحديث عن النادي الفيصلي اللي بنتظره بكل تأكيد بشهر 10 مباريات قوية ما بين النهضة العماني والمشاركة الآسيوية والمباريات المحلية القوية. بكل تأكيد هو هذا الشهر، بكل تأكيد في عديد من المباريات العودة لبطولة الدوري بعد أن ننتهي من هذا التجمع الودي لمنتخبنا الوطني. بكل تأكيد نتمنى التوفيق لكافة الأندية الأردنية. في الحلقة الماضية تحدثنا عن نادي الوحدات، الحلقة اليوم نتحدث عن آخر خبر نادي الفيصلي. في هذا البرنامج عين على كل الأندية وعين على المنتخبات الوطنية وعين على الرياضة، مستمر معكم مستمعين ومشاهدين الكرام، معكم ليث سعود عبر إذاعة عين على تردد 98.3، وحديث كروي عن المنتخبات الوطنية والأندية الأردنية. موضوع اللي بدنا نحكي فيه الآن موضوع التذاكر وأسعار التذاكر. يعني اليوم أنت بتيجي على الدوري الأردني، وبتيجي على الأوضاع الاقتصادية، وبتيجي حتى على مباريات المنتخب الوطني، والمواطن الأردني أو خلينا نحكي المشجع الرياضي المهتم بأدق تفاصيل الرياضة الأردنية والعاشق لنادي، اليوم النادي بكل تأكيد له عدد من الجماهير، واليوم بتشوف دائما المواطن الكادح يتجه لمتابعة المباريات المحلية بنسبة كبيرة. بتقول المباراة بدها تكلفه 10 ولا 13 ولا 15 ليرة، هذا هو براسه لحاله رايح يحضر المباراة. لما تقول التذكرة، يعني اليوم مثلا منتخبنا الوطني بده يلعب، التذاكر الدرجة الخاصة 20 ب6 الدرجة الأولى، 4 الدرجة الثانية، وهي مباراة ودية. بتيجي للدوري التذاكر ما بين 5 إلى 4، برضو هذا السعر يعني سعر مبالغ فيه. يعني أنت لما تيجي تحكي أب بده يأخذ أولاده، أو اليوم من هالشباب الصغار بدهم يطلعوا على مباراة، إذا بده يأخذ أولاده 2 أو 1، قاعد بتحكي عن 30-40 دينار عشان يحضر مباراة، وإحنا بنيجي بنطالبهم يا حرام أنهم يكونوا حاضرين باستمرار في ملاعبنا. طبعا لا المنشآت الرياضية بتخدم، ولا اليوم إذا بدنا نيجي نقارن المنشآت الرياضية عندنا بالأردن والملاعب اللي عندنا، نقارنها بأقرب الدول العربية للأسف، يعني حدث ولا حرج عن الفروقات الكبيرة. نشوف احنا هذا التطور اللي قاعد بصير حوالينا في كل العالم، وتشوف المباريات اللي بتصير عندهم بأسعار أقل. يعني في قطر الدور القطري بعطوا جوائز اللي بيجي بحضر، وصلت الجوائز حسب النقاط لأنه يعطوه سيارة على أحدث موديل. وتيجي عندنا على الدوري يعني مع احترامي المفروض احنا ندفع مصاري عشان يعني المشجع اللي بيحضر في الملعب احنا اللي نعطيه على هالفوتو وعلى هالقعدة اللي بده يقعدها، لا مقاعد نظيفة ولا مصف سيارات للمشجع بيلاقي، بده يصف السيارة وبده يمشي وبده يصف في شوارع رئيسية. يعني ما احنا حتى الملاعب الكبير واللي بتتسع لعدد كبير من الجماهير في دول عربية شقيقة بتصف وبتمشي بكل تأكيد، لكن بتصف داخل حرم المدينة. انت اليوم بدك تدور على مصاف عشان ما تتخالف كمان، فيعني القصة بتطلع اليوم للمشجع مكلفة وبشكل كبير. فاحنا اليوم انا مش فاهم وين العقلية الاستثمارية كان عند انديتنا او عند اتحادنا. ما هو انا لما اسوي تذكرة بدينار او بدينارين يعني بضمن اكبر عدد من الجمهور يكون حاضر في الملعب، خلي تذاكرك بخمسة واربعة وخليك على 200-300 واحد اللي بيجي بحضر كل اسبوع في الدوري الاردني. فبنتمنى اليوم أن يكون في سياسة معينة أو في طريقة معينة اللي اليوم نحفز الجمهور يكون حاضر في الملعب، لا جوائز ولا أو حتى يعني حتى المستوى الفني لا يرتقي. يعني لما نعود للدور المحلي مستوى المباريات فنيا لا يرتقي، لأنه هاي المباراة يكون في عندي دافع أني أنا أروح أحضرها. بس والله جمهورنا في النهاية بيعشق أنديته وبيحب يحضر لهم، لكن في بعض الأوقات تقف عائق الظروف الاقتصادية الصعبة لدى المشجع الرياضي بالحضور داخل المدرجات. فبنتمنى أنه يتم العمل على تخفيض أسعار التذاكر، لأنه والله هاي الأرقام إحنا بنقول أنها أرقام مبالغ فيها على الوضع الاقتصادي للمشجع الرياضي اللي هو يعني بيشوف كرة القدم مصدر سعادة له. يعني اللي بشجع اليوم الحسين والرمثة والفيصلي والوحدات، ولا شو بدك تقول عن الحسين والرمثة ودوقرة والعربي الأندية من شمال المملكة اللي ملعب في شمال المملكة مغلق. يعني هذا بده تكلفه المباراة يمكن 20-30 دينار إذا كل أسبوع بده يجي بده يحضر، لأنه كل مبارياتهم في عمان. فيعني المفروض يكون في دراسة لهذا الموضوع، وهذا موضوع في غاية الأهمية. حضور الجماهير إلى المدرجات، ترى جمهورنا كبير وتفاعله كبير، يعني أقل بوست لأي مشجع على الفيسبوك بتلاقي عليه تفاعل أكثر من الجمهور اللي قاعد في الملعب. فجمهورنا متفاعل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح يتابع عن بعد عبر شاشة التلفزيون وما يروحش للملعب. والملعب يعني اليوم للأسف يعني نتمنى أنه يكون في حل لهذا الموضوع، نخفض أسعار التذاكر. أنا كثير ناس من الجمهور بيقول لي والله يا عمي حب أحضر المباراة بس 4 دنانير، هاي الدرجة الثانية، أولاد 2 مجننين بدهم يطلعوا يحضروا المباراة. طيب 4 ب3 قاعد أنت بتحكي عن 12 دينار وبده يحط له يعني بده يحط له 5-6 ليرات، أنا بحط قاعد أدنى حد، وبده يحط له 6-7 ليرات بنزين وما بده يشتري لهم إشي، يعني بتحكي ب20-30 ليرة. فبقول لك يا عم لا أنا بجيب فيهن طيارين جاج وبغدي الدار فيها ل3-4 أيام. فيعني هاي اليوم الأمور نفكر ونكون واقعيين أكثر، لا نكون بعاد شوي وكأنه عايشين إحنا في عالم آخر. ترى الأمور واضحة ومبينة وما بدها فلسفة كثير، نزلوا أسعار هالتذاكر وخلي الجمهور يجي بأعداد كبيرة وأنتوا ربحانين. لما تعملها ب2-3 على 10,000 مش زي 5-6 على 500 واحد. والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله منتخبنا اليوم بحقق فوز، وإن شاء الله بيكون الفوز أداء الأهم، الأداء والنتيجة. والأهم من كل ذلك أن المدير الفني للمنتخب الوطني يكون واضع الأهداف ويحقق الأهداف من مباراة سوريا ومباراة فنزويلا، ويعالج الأخطاء اللي هو شايفها ويحقق أكبر استفادة ممكنة من المباريات الودية. إحنا بهمنا في نهاية المطاف أمام أوزبكستان في دور المجموعات في كأس آسيا أن نحقق الانتصارات وأن نتأهل عن دور المجموعات وأن نذهب إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس آسيا القادم بإذن الله تعالى. تحدثنا ونذكر في هذه الحلقة عن منتخب النشامة، منتخبنا الوطني لكرة القدم، وعن النادي الفيصلي وآخر أخبار الفيصلي، وتحدثنا عن موضوع هذه الحلقة عن تذاكر المباريات وأسعار التذاكر المرتفعة في الآونة الأخيرة واللي من موسم لموسم بترتفع، ومش مقدمين خدمات. احنا بنقول ما في خدمة، يعني لو في خدمة، يعني لو اني انا رايح على الكامب نو مثلا او رايح على سان سيرو او رايح على لوسيل بنقول يا عمي بندفع، اما انا بدي ادفع 5 ليرات عشان ما لقيش كرسي نظيف اقعد عليه، يعني اذا باجي بحضر المباراة ببلاش يخلف علي. فبنتمنى انه تتخفض اسعار التذاكر ويكون التفكير بطريقة مختلفة من خلال الاستثمار. يعني نسمع بشعارات استثمار وبدنا نسوق الدوري، لا احنا اللي بنسوي قاعدين بنطفش فيه الناس بطريقة غير مباشرة وبطريقة غير مقصودة. يعني احنا بنقول هون غير مقصودة، كان على صعيد البطولات المحلية أو صعيد المنتخب الوطني. المنتخب الوطني نتمنى في التجمع القادم في المباريات الودية أنه ننزل أسعار التذاكر، لأنه والله في عشاق للمنتخب الوطني حابين يشوفوا موسى التعمري، حابين يشوفوا علي علوان على أرض الواقع، حابين يتابعوا منتخبنا الوطني اللي حقق كل هاي الإنجازات. بقول لك يا عمي والله ما بقدر، الأسعار كثيرة، فأنه نعمل يعني درجة اليوم كل الشعب بده يحضر مباريات المنتخب. يا أخي المقتدر ماديا نعمل له التذكرة زي ما أنت عامل على الدرجة الخاصة بعشرين، عندك مثلا بخمسة يعمل لك تذكرة بدينارين بدينار، خلي هالناس اليوم اللي حابة تشوف المنتخب وأوضاعها المادية صعبة تقدر تشوف منتخبنا الوطني من أرض الملعب ومن المدرجات بكل تأكيد، ويكون التنظيم أكبر وأفضل في المواجهات القادمة. مع نهاية هذه الحلقة مستمعينا ومشاهدينا الكرام، انتظرونا في حلقة قادمة الثلاثاء القادم للحديث بكل تأكيد عن مواجهات دور المحترفين، عن آخر القضايا، آخر المستجدات في عين الرياضة. معكم ليث السعود يحييكم، وبكل تأكيد مع نهاية هذه الحلقة نقول لكم إلى اللقاء.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
4: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من 7 حتى 10 صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير اي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالاضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: الرابعة عصرا بتوقيت عين أف أم، برعاية
5: إلك عجاج.
6: لا
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة. عين وتسمع.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردني مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، ويؤكد الوقوف معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. وزير الخارجية يجدد إدانة الأردن لمحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. الطيران المدني السعودي يفيد بأن مطاري جازان ونجران تعرضا مساء أمس لاعتداءين استهدفا مرافقهما، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. مجلس التعاون الخارجي يدين الاعتداءات الحوثية على مطاري جازان ونجران في السعودية ويصفها بالإرهابية. القوات الحكومية اليمنية تؤكد سيطرتها على مواقع في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

اهلا وسهلا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم ولكل اللي عم بسمعونا وكل اللي عم بيشاهدونا. يا هلا ويا مرحبا بكل حبايبنا، حلقه جديده ومشوار جديد بدانا معاكم عبر اذاعه عين اف ام وعبر شاشه اذاعه عين اف ام. معي انا وسام الجيتاوي ببرنامج روحت. يا هلا بالجميع.

أكيد زي ما عودناكم لقائنا معاكم بتجدد بتمام الساعة الرابعة مساء تقريبا ولغاية الساعة السادسة مساء معاكم ومستمرين بمشوارنا. ويعني هاي الأجواء اللي شوي مطر شوي شمس شوي غائم جزئي شوي غائم كلي، يعني الحمد لله رب العالمين من ساعات الصباح رب العالمين رزقنا بالأمطار. وزي ما حكينا حادث عدم الاستقرار الجوي تتركز بشرق وجنوب المملكة، ممكن يكون حكينا في زخات يعني على الوسط والشمال، وشفنا زخات يعني ولحد الآن في بعض المناطق تعرض لزخات مطرية وبرضه بترجع هيك الدنيا بتشمس. على كل حال الله يجيب اللي فيه الخير وبس تشت الدنيا، ديروا بالكم. اليوم للأسف شفنا الحادث الأليم يعني اللي أدى إلى انقلاب باص سياحي على طريق المطار ويعني سبب وفاة و40 إصابة تقريبا. نتمنى لهم جميعا الشفاء العاجل، وعلى ما يبدو أنه الباص يعني زحلق لأنه بتعرفوا أنتوا أول شتوي الدخان تبع السيارات والدخان العوادم هذا كله والغبرة والزيوت والأشياء هاي كلها بتشكل طبقة على الشارع خلال الصيف. أول شتوي حرفيا كأنك داير يعني بنزين أو ديزل أو مادة نفطية على الشارع، بصير سهل أي سيارة أنك تفقد السيطرة والتحكم عليها عشان هيك أو التحكم فيها. عشان هيك منقولكم ديروا بالكم وإن شاء الله يا رب تكون كل أموركم 100%. أكيد برافقكم أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك عين اف ام وشاشة عين اف ام. اليوم معانا ضيف بالإخراج الإذاعي، ضيف والله اشتقنا له، أحمد الطراونة من الإخراج الإذاعي. أبو الطراونة الله يعطيك ألف عافية. أحمد الحواري أيضا من الإخراج التلفزيوني يعطيك ألف عافية. وأهلا وسهلا بكل الحبايب اللي موجودين معانا.

وكما عودناكم حبايب القلب مشاهدينا ومستمعينا الاعزاء، هيك الاجواء يا زلمه بتحس هيك، يعني انا لابس كم يا اخوان، اذا عم تحضرونا شايفين اللي عم بيحضرونا يعني فيديو شايفين، لابس هيك كم اليوم وجد صاحي بردان وطالع بردان، مع انه السياره كان زي النار والحراره يعني 25-26 ما بدهاش كم، بس خلص مش عارف هيك قلت خليني البس كم وصاحي يا اخوان. هيك امبارح بالليل حسيت انه بحاجه اني انا اتدفى، يعني لازم اغز حالي تحت تحت الحاف يعني بطريقه انه اتدفى، فبتعرفوا هذا الشعور. مبروك مبروك لعشاق الشتاء، هاي الاجواء اللي بحبوها والمطر اللي اجى علينا الصبح. وعلى فكره يمكن نرجع نتعرض لكمان حاله عدم استقرار جوي اتوقع يوم الخميس والجمعه او الجمعه والسبت، راح نحكي لكم يعني اكثر عن هاي الحاله برضو. لكن هلا موضوع بحسب الاصاد الجويه، حاله عدم الاستقرار الجوي بالعاصمه عمان انتهت، يبقى فرص يعني بسيطه لهطول الامطار، اما بالنسبه ل جنوب المملكة وشرق المملكة راح تظل فرص يعني الهطول للأمطار واردة، والله يجيب لي في الخير دائما وتكون الأمور 100%. راح نبلش معاكم مشاركاتكم ورسائلكم الفخمة والحلوة عبر رقم الواتساب تبعنا 078 46 31.

0: خلينا مستمعينا الاعزاء نذكركم برضو كمان انه برنامجنا برعايه مجموعه شركات بسطامي وصاحب التجاريه الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامه التجاريه بي واي دي اللي هي راعيه برنامجنا. وايضا ما بدنا ننسى انه الفخمين مجموعه شركات بسطامي وصاحبهم الوكلاء ايضا للعلامات التجاريه نيسان وانفينيتي. وبرضو برنامجنا برعايه جامعه عمان العربيه تحياتنا لهم كمان. ونبلش مشاركاتكم حبايب القلب على رقم الواتساب 0784631 ونسمع أبو الياس شو بعثنا. وين مشاركة أبو الياس؟ هيها يلا نسمع شو بعثلنا.
1: قلبي
0: هلا والله
1: يتاوي الحب.
0: هلا حبيبي
1: أبو الربابعة الله يسعدك.
0: الربابعة من غادر الطراون عندنا اليوم سيدي.
1: قديش كنا مبسوطين اليوم على الشتاء.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: قديش ضايقنا على الباص.
0: آه والله
1: شارع المطار
0: يلا الحمد لله
1: والله العالمين على... الله يرحمه برحمته ويشافي المصابين يا رب العالمين. أبو الياس معك
0: حبيبنا أبو الياس اللهم آمين. يعني إحنا برضو لأنه بجانب مخفر أمن البيادر فمن اختصاصهم يعني والله الباص جابونا أول ما جينا داومنا بعد الحادث يعني جابوه حطوه بالساحة الخاصة بالمغفر. للأسف يعني منظر الباص والله بيزعل كثير كثير مش شوي يعني. الحمد لله رب العالمين اجت على هيك والله يشافي المصابين وتكون الأمور 100%. يعني احنا دائما وجب التحذير خصوصا خلال حالات عدم الاستقرار أو خلينا نحكي بدناش نحكي عدم الاستقرار بشكل عام أول شتوى اللي هي بتكون مخيفة شوي بتخوف من حيث موضوع النسبة بتصير أعلى لفقدان السيطرة على السيارة بسبب الانزلاقات اللي بتسببها المي مع المواد اللي بتكون موجودة على الشارع. ثاني شتوى ثالث شتوى خلاص بتصير الأمور أأمن شوي لكن هي أول شتوى للأسف إذا رشت شوي ممكن يصير في مصايب. الحمد لله رب العالمين على كل شيء والله يرحم من توفى ويصبر أهلهم وإن شاء الله يشفي باقي المصابين. حبيبنا يا أبو الياس

0: اخونا ابو ريان القريوتي بيقول والله يا جتاوي مرق الباص من جنبي على الونش جابوه متدمر الباص الله يشفي المصابين. نعم والله يعني شفناه جابوه يمكن قبل كم ساعه ونعم للاسف منظره يعني بتطلع لزي هيك والله العظيم انك بتصفن انه الحمد لله رب العالمين على كل شيء والله يا ربي شافيهم. سامر الصواف نسمع شو بعد.
1: الله يسعد هالمساء.
0: هلا حبيب قلبي.
1: واحلى مساء لما يكون صوت الجتاوي
0: هلا
1: وكان في شتاء
0: ايوه
1: ويعني احكي لك
0: مبسوط
1: السعاده يا اخي
0: مبسوط على الاجواء الشتويه.
1: الدوبامين اول مره بتحس فيه هو
0: الله على الدوبامين
1: وهو الدوبامين يفرز في مخك تمام. هي اول شغله. ثاني شغله عليم بالله اليوم الركاب في السياره كثير استمتعوا
0: حلو
1: تقول داخلين على فندق حاط لهم ريلاكس ميوزك
0: ايوه
1: وصوت المطر
0: حلو
1: فاتح لهم البانوراما فوق
0: انت من الصبح معطيها صاحي
1: السياره ما يقارب ال 300 سيلفي على 500 صوره
0: حلو
1: يعني احكي لك
0: بدعت اليوم بدعت
1: دللوا الدنيا شتا حبيب القلب وجيك
0: حبيبنا الله يسعد لي مساك
1: خلينا ناخذك معنا طلب
0: الله يسعد لي مساك والله لما يكون في شتا لازم نطلع انا وياك باجواء الشتويه اللطيفه. حبيبنا يا سامر المهم انك انبسطت بخير رب العالمين والحمد لله رب العالمين على خيره شو ما كان على نعمة الأمطار والله يا رب يعني يحمينا ويحمي الجميع. بندر المراجدة نسمع شو بعت لنا.
2: مساك يا همبك
0: هلا بالمهبك المحترم
2: جميع النشيط اللي معكم
0: هلا حبيبي
2: مخرجنا المبدع المتكتك العريس ضياء ومساء الإخوان المستمعين الكرام
0: عندنا العريس أحمد الطراني
2: خير وبركة مع الشتاء اللي يجي اليوم والجو اللي صار علينا غريب عجيب
0: الحمد لله
2: نقول لك شعللها ولعها يا همبك شعللها
0: الله يسعد لي قلبك
2: الله طمني عنك
0: أنا كويس
2: حبيبي
0: كويس
2: بندر المراجدة
0: حبيبي يا أبو المراجدة يسعد مساك. لكن خلينا نحكي إشي مهم اليوم أنا اللي بتذكره من طفولتي وأيام ما أنا كنت في المدرسة وهذا الحكي يعني ممكن بنص التسعينات أول الألفينات كنت بتذكر أنه أصلاً بس نداوم على المدرسة بعد فترة صغيرة مش كثير كبيرة خلاص منبلش نلبس أواعي شتاء وكنت بتذكر أنه بشهر 9 الأجواء بتبرد وببلش الشتاء ينزل 9-10-11 يعني هاي الأشهر كان فيها يكون شتاء وكان فيها يكون انخفاض لدرجات الحرارة حسب ما أنا يعني بتذكر كيف وقتها المناخ. فاللي أنا شايفه أنه إحنا هسه هيك المفروض تكون طبيعي يعني قعدنا سنين طويلة جدا يبلش الشتاء والبرد مش قبل نص شهر 10 ولا أول شهر 11 حتى يعني في مرات بشهر 11 والله العظيم كانت تكون الحرارة يعني برا دفع حرفيا أنه وين الشتاء راح تأخر الشتاء يا أخوان ما في شتاء الدنيا شمس الدنيا درجات الحرارة فيها عالية. لكن هذه السنة على عكس العادة درجات الحرارة بلشت تنخفض والدنيا بلشت برد من شهر 9 فأنا بحس إنه هو كان الطبيعي هيك لكن تعرف في دورة حياة مناخ بتكون فبتيجي علينا سنين بتأخر فيها الشتاء بتيجي علينا سنين بيكون فيها الشتاء يعني كويس في سنين للأسف إجت علينا الموسم المطري سيء ولكن جميع الناس العاملين في الطقس متفائلين بعد إذن الله سبحانه وتعالى بأنه هذا الموسم يكون موسم خير والأمور تكون كلها 100% ونشهد حالات مطرية يعني متكررة ومتعددة يا رب الله يجيب اللي فيه الخير. أرضنا بحاجة سدودنا بحاجة بلدنا بحاجة لكل نقطة مي بتنزل فنستبشر خير برب العالمين نستبشر خير بهذا الموسم القادم بأنه يعني يكون موسم يقدر يخلينا نضلنا ماشيين أمورنا بموضوع البي. بتعرفوا إحنا التحديات اللي منواجهها قاعدين بموضوع المي قد ايه دولة فقيرة مائيا الصهاينة قد ايه سيطروا على العديد من المياه برضو كمان قد ايه الملك جلالة الملك عبد الله حذر مؤخرا برضو كمان من موضوع المياه اللي بسوريا المشتركة ما بين الأردن وسوريا. فيعني احنا بالنسبة لنا ملف المياه ملف أمن قومي مش ملف عادي إنه لأنه إحنا ما عندناش هالوفرة بالمياه لمرحلة تخلينا نحط إجر على إجر ونصرف مي. لا إحنا دولة فقيرة مائيا وماديا يعني بس خلينا نحكي دولة فقيرة مائيا بنسب كبيرة على مستوى العالم. فنحن لا نملك رفاهية صرف المي والتحكم في المياه وعندنا فقر مائي. فيا رب إن شاء الله يكون هذا الموسم المطري كويس وأموره 100%.
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: أصبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيداً من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الآن بلا العصر لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
4: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
3: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
7: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن،
8: بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: يا مساء الرواق عن جديد والأجواء الرايقة والحلقة الرايقة والشتاء الرايق ومحبين الشتاء اللي عم بيحتفلوا قاعدين عندنا على الرسائل يعني المطر اللي نزل الصبح حملونا جميل بكم نقطة هالمية اللي نزلت الصبح. تحيات لكم الله يعطيكم العافية. مستمرين معاكم ما زلنا مستمعين الأعزاء وما تنسوا رقم الواتساب تبعنا لتتواصلوا معنا 0784631. طبعا بنقول لكل حدا عم بشوفنا وعم بسمعنا اذا كان مخنوق بنقول له عزيز المخنوق وعزيزتي المخنوقه، اعزائي الزعلانين، ابناء قبيله التعاسه والنكد، اما بعد من لا يصنع السعاده لنفسه لن يصنعها له الاخرين. اتفقنا؟ ايوه. الله يبسط الجميع وان شاء الله يفرج هم الناس كلياتها. كل حدا عنده هم يفرج وتكون الامور 100%، بس حاول مع نفسك واصنع من نفسك شخص سعيد. القائل واحد مع اكتئاب زي الله على روقان الطراونه يا حبيبي يا طراونه بتلبس طوابق والله ما هو عارف من وينها من وين بتجي. بس أبو الطراونة أنت متعود على تلبيس الطواقي هذا، خلاص تمسحت من وراء هاي السوالف كل شوي لازم. طبعاً ولا بحب بقول يعني بحب أي إشي أنهي، بحبش في أشياء تكون معلقة هيك تطلع لي فجأة. يلا إن شاء الله بتمشي الأمور تمام. نسمع أخونا محمود الطبري على الواتساب شو بعت لنا. هلا حبيبي
1: جوج.
0: هلا والله.
1: الله يسعد دينك يا رجل منيح.
0: الله يسعد لي قلبك حبيبي. شكراً شكراً
1: يا أبو جيت. الله يسعد مساك ومسا الجميع. ألفتين شعر بس معي ناس شو أقدر أحكي لك إياهم.
0: تحياتنا إلك
1: سيد. كان بوقت ثاني إن شاء الله. بيتين شعر نثر، عرفت يعني على نفس القافية.
0: بيتين شعر نثر
1: أبو جيتاوي شاكر رح يعمل صاجية بالبرية على هذا الوزن يعني، فهمت علي؟
0: حضر حضرها يلا حضرها
1: حبيب القلب أبو جيت
0: حبيبي.
1: يسعد لي هالمسمع.
0: الله يسعدك يا محمود. يا هلا ويا مرحبا. يسعد لي قلبك أبو الجيتاوي. أسعد الله مساءك بكل خير. حسام الخطيب بقول لي أحلى وأجمل أجمل جو بالعالم. يا أهلا بالشتاء الفخم. لسه بدري نقول يا أهلا بالشتاء الفخم، لساتنا بالخريف سيدي بالخريف. هاي أجواء خريفية بنقدر نقول عنها. الله يسعد مساءك أبو الجيتاوي أخونا علاء الحمصي. وبقول لي معي أم شهم وعم نسمعك مع بنتي إليانا، صارت اليوم 4 أشهر. الله يخلي لكم إياها ويخليكم لبعض ويسعد مساكم. يا هلا ويا مرحبا. نسمع هاي الرسالة كمان من أخونا محمد المومني. هلا حبيبي
2: طمنا عنك.
0: الله يسعد قلبك محمد الموسى عفوا.
2: دائما على السمع.
0: هلا أبو علي
2: وهو على أعتاب 43.
0: أعتاب 43
2: صافن ومش عارف وين يروح. نفسه يرجع لورا وخايف يروح لقدام يضيع زيادة.
0: حلو.
2: الله يسعد لي.
0: الله يسعد لي قلبك حبيبي. يا هلا ويا مرحبا أبو علي الحبيب أخونا محمد الموسى. أشرف الخلايلة بيقول لي يسعد مساك برو. أهلا أهلا أبو الجيتاوي. أهلا سيدي تحياتي لك وللجميع. أشرف الخلايلة باس الإهلالات وفراس الباشا تحياتنا لكم جميعا. أبو الجيتاوي شعل لنا الجو يعني إيش شغل لنا الجو حيل ماطر روشان العواملة إن شاء الله منشغلها. اسمع لي هاي الأغاني فكنا من اسمع الطرب الأصيل.

0: يا اخوان اخونا عبد العزيز تحياتنا لك، بعت لنا صوره مخالفه لإله بس هو بيعمل قاعد باي باي للكاميرا، كيف انت لقط الكاميرا؟ هذا اللي بدي اعرفه. اسمع
1: ابو الجتاوي يسعد مساك.
0: هلا حبيبي
1: يا اخي، عمرك شفت واحد متخالف هيك مخالفه؟
0: لا صراحه
1: مبتسم رغم المخالفه، انت كيف؟ بس ما توقعت انه اتخالف، انا بالعادي بس امرق تحت الكاميرات بسلم عليهم تحيات ومش تحيات اكيد، بس ما توقعت هالمره اتخالف، معني لابس حزام الامان والامور طيبه.
0: طيب على اي اساس تخالفت؟
1: خير ان شاء الله، الله يسعد مساك حبيب القلب.
0: بلك اللي جنبك، اللي جنبك مش لابس حزام امان ولا في شيء، ولا فيش حدا جنبك اصلا. لا والله هي غريبة، يعني انت بتمر من تحت كل كاميرا بيعملها باي باي، هالمرة بنمر من تحت الكاميرا صورته، مع انه هيو لابس حزام الامان وفش بايده تليفون، الا اذا كان في حدا جنبك يعني. غريبة يا زباي المخالفة، اقسم بالله غريبة.

اخ يا ترانة من الهوى. الله هاي هسه معلم من وصلنا كاستين شاي سخنين من عند القهوة مع هالأجواء هاي اللطيف اللي برا. اوف اجواء من الاخر.

0: دكتور أنس العبادي، الله يسعدني مساك حبيب القلب، وتعالوا نسمع برضو كمان هاي الرسالة من أبو حلا أو أبو حلا.
1: الله يسعد مساك يا حبيبي. الله والله أبو جتاوي، الجو بده عقبة. الجو بده عقبة.
0: أيوة.
1: حاليا العقبة خرافية، بنصح الجميع يجربها.
0: العقبة بهذا الوقت بتكون دفى، يعني درجات الحرارة الآن في العقبة يا سيد العزيز 27 درجة مئوية، يعني بين 27 و 28 قريب على 30، فالأجواء بالعقبة جدا بتجنن. بعدين المساء بتنزل ل 21 19 20، يعني بلوزة كم خفيفة قاعدة بمكان لطيف، الأجواء جد خرافية بالعقبة. تحياتنا لك حبيب القلب.

0: كل كاميرات الأردن، بس قلت مستحيل أتخالف يعني.
1: يعني ما بتعرف أبدا شو سبب المخالفة؟
0: لا والله،
1: على أغلب إنها يعني على أغلب إنها ابتسامة مواطن أردني ما إلها داعي.
0: شايف والله،
1: خلقونا على الابتسامة. والله يمكن نشوف لك الموضوع. الله يسعد لي قلبك حبيب القلب ويعطيك العافية. يلا إن شاء الله تعيش وما تأكل غيرها حبيبي. يا هلا والله، الله يسعد قلبك. هلا حبيبي، هلا والله. استنوا اليوم على السوشيال ميديا، راح نحط لكم صورة المخالفة المتخالفة. أخونا عبد العزيز وهو بيعمل واي فاي للكاميرا، وبيقول لي إنه كان في حدا جنبه، واللي جنبه يعني برضو كمان حاطط حزام الأمان مش مخالف، بس بغض النظر هو كل ما يمر من تحت كاميرا بسلم عليها. هالمرة مع مخالفة طلع هو مبتسم ومسوي زي هيك.

0: اعرف شو الطبخة بكرة فيها لبن مع جايب البمبكن هاي القرع صح ولا انا بتهيأ لي هاي هي القرع صح ولا لا ولا اشي ثاني ايش بمبكن اسمها هيك بالانجليز بمبكن يس القرع هاي صح ايوه ايش في طبخة دقيقة شوي والله العظيم بعرف الطبخة يا اخوان بس رايح عن بالي يا سامر قرع ولبن يعني هيك بدك تقول طراوني صراحة شكرا انك فكرت وحكيت مخك قرع ولبن غششنا هالطبخة مشان الله صار نفسنا نعرف شو هي يا سامر يعطيكم العافية مناسبة هالجو الحلو حاب أحكي لجوزي الله يعطيك العافية عتعبك معنا أبو ميرا فخورين فيك فخورين فيك إحنا كمان يا أبو ميرا الله يخلي لك إياه يا ست العزيزة طب يا أخوان في حدا اليوم عمل عدس أو يعني مثلا أمه أو مرته قالت له عاملين في الدار عدس ولا شو الوضع هاتوا احكوا لنا نسمع هاي الرسالة
1: يعطيكم العافية
0: هلا حبيبي
1: كيف الحال
0: يعافي عمرك
1: على صورة المخالفة
0: نعم
1: أنا أحلى صورة للسيارة عندي هي برضو صورة مخالفة ولكن أنا احتفظت فيها مشان مستقبلا إذا بدي بيع السيارة نحط هاي الصورة صدقا كانت صورة
0: طالعة حلوة للسيارة
1: الشمس وعمارة زجاجية بجانبي
0: أوف.
1: أعطت رونق للسيارة يعني تفع من قيمتها على الأقل 1000 دينار لقدام مساءكم خير ويعطيكم العافية
0: مساء النور هلا سيدي والله يعني هاي معلم خلاص وستبيعها بدك تنزلها 100% استخدم هاي الصورة على الأقل بتستفيد منها يعني دافع مصاري حق المخالفة ودافع مصاري شو بدك تعمل عاد نسمع برضو هاي الرسالة
2: تاوي الله مسيك
0: هلا أخونا ناجح
2: جماعتك كلها الشباب طيبة
0: حبيبي
2: الله يسعدك أنا بخالف الرجال لأن الأردن دائما دائما مكشر هذا ابتسم أو ضحك أو إشي تخالف لأنه ابتسم وممنوع الأردني إنه يبتسم شكرا لك تاوي حبيب الشعب أحلى جار
0: الله يسعد قلبك هلا يا جارنا المحترم أهلا أهلا فيك

0: مستمعينا الاعزاء بهاي الاجواء الفخمه والرائعه صار وقت نروح مع بعض على اخر فاصل معانا بساعتنا الاولى، وبعدين نرجع نستقبل معاكم مشاركاتكم وحلقتنا بهاي الاجواء اللي يعني ماطره وحلوه ولطيفه وبتجنن زي كل اللطيفين اللي بتجننوا اللي عم تسمعونا. خليكم معانا.
1: برنامج روحت برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وان

0: إنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أهلين الحبك وفاي ورهان العمر

0: عز الطريفي نسمع شو بعث لنا.
1: ابو الجتابة يعطيك العافية.
0: هلا حبيبي.
1: احنا مالقين بالازمة دوار داخلية.
0: الله يعطيكم العافية.
1: البنت جنبينا نزلت للشاب لز عليها بالسيارة. راحت نادت له الشرطي.
0: يا حرام.
1: معقول نصل لمرحلة اي واحد يلز على الثاني نادي له شرطي؟
0: منيح ما نادت بابا. لا طبعا كل واحد لز على الثاني ودي نادي شرطي كان عمان بتسكر كلياتها يا معلم ولا حدا بطلع بالسيارة. والله لا انا دي لك عم الشرطي. طيب يعني انا لو محل الشرطي مرحبا اهلا لز علي. طب شو اعمل لك يعني لز عليك يعني ارجع للفيديو مثلا شو اعملي كل واحد لز على الثاني بده نقعد نعمل قصه.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: يسعد مساك أخوي أسامة، كيف حالك؟ سيدي هاي المخالفة بتنزل تحت بند القيادة دون الانتباه على الطريق، يعني هو بتطلع على الكاميرا، إذا طلع على الكاميرا هو سايق راح تنزل عليه مخالفة لأنه لا مش منتبه على الطريق قدامه، فديروا بالكم.
0: يعني هسه المشكلة صارت بأنه هو عمل للكاميرا باي باي وانتبه. والله بتعرف ممكن يا اسماعيل جد قيادة مع عدم الانتباه إذا بضل تطلع على الكاميرا صائت. والله ممكن تعرفش، يعني ممكن يكون اسماعيل بيحكي صح، ما بتعرف.

لانه يعني عن جد هو اخونا عبد العزيز المخالفه تبعته عن جد هيك مبتسم للكاميرا وبيعملها هيك بتطلع عليها يم انه انا شايف. محمد ابو الرب جتاوي يا طيب القلب لا تنحني للزمان عز رجال بمواقفها ما هو بالكلام. شيخ الشباب ابو الجتاوي هذا اللي الحكي الله يسعد قلبك. اسمع الاجواء الحلوه ايوه

0: اسمع اخونا ابو المواجد شو بعث لنا؟
1: ارحمنا بالاغاني مشان الله عذبتنا.
0: لا طراني بطلع لك شغلات عن جد عن جد يعني منسية. مساء الخير ابو الجتاوي، اتذكرت صورة لوحدة عند الشباك تشرب قهوة وهي معلمة انجليزي عساس انه اتذكرت ايش اتذكرت ارياف بريطانيا، يعطينا العافية كلنا. حبيبنا ايمن تحياتنا لك. مهند نسمع شو بعد
2: لنا. والله الجتاوي والله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
2: الجتاوي النسوان بالنسبة لهم لما يفكر حتى تبع يعني اللي بحلل الجو يعرف انه في مقرب علينا شتاء هم بيعملوا قبله عدس. هلا كون عدس يا زلمه امبارح وانا اكل عدس.
0: والله بيني وبينك العدس زاكي ما بيزعل، بدك جرعه بروتين معلم بعد هالصيف، جرعه بروتين وجرعه حم زي ما بيقولوها. لا إله إلا الله محمد رسول الله مالك يا سلام. خلاص ما أنا بدفع الشك عنك. أنا بدفع الشك عنك خلاص عادي ما فيش مشكلة. وهي حوار بقول لك النص مني مسروق. إلى كل مستمعين الأثير، هيك تزبط هاي الأجواء. أهلا وسهلا بكم بمساء جديد يحلو مع مشاركاتكم وأصواتكم ومع أغاني مخرجنا الصوتي أحمد الطراني. الله الله الله.

عاد مين يقتنع؟ القناعة كنز للي بيقتنع. مين بيقتنع هالأيام؟ في كثير، والله أغلب الناس مش مقتنعين صدقا. يعني إذا بدنا نحكي عن القناعة في الحياة بشكل عام، للأسف كثير من الناس ليسوا قنوعين ابدا ابدا. احنا هيك طبيعتنا البشر، مش الناس، انا كمان منهم. يعني في اشياء كثير ما بتكون انت قنوع فيها، مع انك لازم تكون قنوع ببعض الاحيان.

0: اسمع اخونا عمر المراعبه شو بعث لنا.
1: يسعد مساك
0: جيتاوي. هلا هلا يا باشا.
1: يسعد مسا كل الفخمين اللي معك
0: حبيبي. الله يسعد هالمسا اللي بجنن.
1: والله جيتاوي.
0: هلا والله.
1: احلى اجواء. انا متوجه ان شاء الله من عمان للازرق.
0: الله يعطيك العافيه. دير بالك
1: عبر اذاعتك لاخوي الغالي ابو شادي.
0: تحياتنا له.
1: ابو شادي الحبيب يسعد مساك.
0: الله يسعد لي قلبك حبيبي. يا هلا ويا مرحبا. وان شاء الله توصل بالسلامه يا باشا. امورك كلها بتكون 100%.

أسامة زريقات بيقول لي أول مبارح غسلت السجاد على أساس اليوم أموره يعني منتهية إنه ناشف، ويعني برضو بيقول لي زي ما بيقولوها فرشناه بدنا ننشره الصبح صبح مغسول ثاني مرة الحمد لله على نعمة المطر. والله يا أسامة لازم تنتبه على النشرات الجوية يا أبو زريقات، قال المفروض ضبطوه كان أموره 100%. الله أخذ له كمان زي ما بيقولوها وجه مية. زيادة الخير خيرين سيدي.

شريف الصلايرة تحياتنا لك. بقول يا أبو الجثاوي مساء الورد. مشان المخالفة أم حكوا أنه أي واحد بس يطلع على الكاميرا بتخالف طلعوا عنها في الأخبار. آه أوكي والله أنا ما سمعت بهذا الموضوع بس خلاص شكلك معلم عبد العزيز ملقوط المخالفة لأنه أنت بتطلع على الكاميرا وبتبتسم.

0: اسمع شو بعث لنا. يلا
1: المتساوي يا حبيب القلب.
0: حبيبي
1: غديت فيهم قبل ما يتعشوا فيه.
0: اها
1: جبت لهم اكل جاهز عشان اختصر قصة العدس. الحلقة بتجنن.
0: الله يسعد قلبك.
1: بتجنن
0: شتوية.
1: اغنية طرب لآدم.
0: ايوه
1: قديم.
0: ايوه
1: تختم
0: هاي عندك عمك ابو الطراوني جاهز.
1: عليك بآدم.
0: عليك بآدم يا ابو الطراوني واغاني آدم. مستمرين معاكم مستمعين الأعزاء، ما زلنا على الهواء مباشرة، ويعني هيك أول ساعة بتكون خلصت معانا ببرنامجنا. مستمرين معاكم في أمامنا كمان ساعة وعم ندردش مع بعض بهالأجواء الحلوة، ويعني بعرف نشتت خمس دقائق الصبح ومحملين الدنيا جميلة، بس خلص هيك روقان وأجواء باردة وغيم والشمس راح تغيب، يعني مبسوطين بأجواء الحلقة الفخمة والرائعة. خلينا نروح معاكم على موجز الأخبار ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا من برنامجنا، برنامج روحت عبر إذاعة عين اف ام 98.3. وتحياتنا برضو كمان لكل الناس اللي عم بتابعونا وكل الناس اللي عم بيشوفونا عبر الموبايل أبليكيشن اللي هو راديو عين جوردن أو راديو عين اف ام. راح نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة. عين وتسمع. المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثيين على المملكة العربية السعودية ومحاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة واستهداف الأعيان المدنية والاقتصادية في عدد من المدن السعودية. وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، ويؤكد الوقوف معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الحوثية على مطاري جازان ونجران في السعودية ويصفها بالإرهابية. القوات الحكومية اليمنية تؤكد السيطرة على مواقع في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بواسطة بالونات موجهة. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقلق 534 منشأة وتحيل 471 منشأة إلى النائب العام، وتوقف أكثر من 1600 منشأة عن العمل وفقا لطبيعة المخالفات منذ بداية العام وحتى شهر آب. العالم البلجيكي فرانسيس هالزن يفوز بجائزة نوبل للفيزياء عن أبحاثه حول الجسيمات دون الذرية.
2: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: الآن بلا عصر لهشم اللعب، تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
2: نرجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

مرحبا ويا اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مشاهدينا ومستمعينا الاعزاء بساعتنا الثانيه من برنامجنا برنامج روحت رفقاء الترويحه ورفقاء الدرب معاكم جميعا، وايضا اللي بتابعنا عن طريق شاشتنا موجود بسيارته او موجود ببيته او وين ما كنت موجود عم بتشوفنا برضو اهلا وسهلا فيك ويسعد هالمساء اللي بجنن. رجعنا لكم على الهواء مباشره انا اسامه الجيتاوي من ورا مايك اذاعه عين اف ام وشاشه عين اف ام، واحمد الطران من الإخراج الإذاعي، وأيضا زميلتنا جود الكردي انضمت لنا الآن من الإخراج التلفزيوني الله يعطيك العافية، ومن الإعداد والمتابعة والتنسيق يا هلا ويا مرحبا.

ما حبايب القلب مستمعينا الاعزاء بانه برنامجنا برعايه مجموعه شركات بسطامي وصاحب التجاريه وكلاء بي واي دي بالاردن وبرعايه جامعه عمان العربيه.

0: الله يسعد مساك ابو الجتاوي، يسعد مساء الجميع. معك عثمان الرقب، تحياتنا لك. بقول رجعنا لكم بعد غياب طويل، اللهم يا رب دعوانا دائما وخفف على اهلنا بغزه ويحمي الاردن، اللهم امين. تحياتنا لك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. نشوف هون كمان ابو الكرزون، مساء الخير جتاوي. هاي الجمعه يعني صح 100% عشان اشوفك اهم شيء وجود احباب الله. الله يكون بعوننا، الله يكون بعوننا، اقسم بالله خف عقلي. الله يسعد لي مساك ابو الكرزون المحترم. اخونا احمد، نسمع شو بعث لنا.
1: جتاوي مساء الخير يا حبيبي.
0: هلا حبيبي، صحتك؟ الله يسعدك.
1: إن شاء الله.
0: ايوه
1: ان شاء الله تطمنا عنك.
0: انا كويس، انت تطمني عنك، شكلك مرشح.
1: بس مجرد سؤال
0: اسال
1: يعني.
0: تفضل.
1: الله ما عارف شو بدي اسالك اصلا.
0: اسال.
1: طب انا يا جتاوي، لما من اربعة ايام والمره كل يوم بتقول لي جيب لي ملوخيه، جيب لي ملوخيه، جيب لي ملوخيه، لحديت امبارح رحت اشتريت 5 كيلو ملوخيه طسطني اياهن ب 10 ليره.
0: طيب،
1: وهسه وانا مروح من شغلي بتقول لي تنساش تجيب معك بصل وجرجير وفجر. طب الدنيا شمس، اذا بدنا نطبخ عدس يعني الدنيا شمس، اذا بدك بصور لك والله الدنيا شمس.
0: بعرف اي شايفها.
1: طب انا ما بحبش العدس. طب بعدين بتقول لها طب يا عمي ما هو الدنيا شمس هسه يعني، بس الصبح بكت مطر. بتقول لي وانا شو بدريني، انا بس طلعت اولاد على المدرسه شفت بتمطر، رديت طبخة العدس،
0: حلت العدس
1: يعني. أنا بس بروح أكل مسخن يعني، تسخن لي العدس تسخين، وأنا أصلا بحبوش يعني، بس الأولاد بحبوه. فأمرنا الله
0: يا الله سيدي، إيش بدك تسوي، عيش الأجواء.
1: الله
0: يسعد قلبك حبيب القلب. حبيبي يا أحمد، والملوخيات أجلوها لكم يوم، هيك الأمور بتكون 100%. صحة صحة وهنا حبيبنا أخونا أحمد المحترم. بالضبط، بتشتري ب20 دينار خضره، فاتح بطنك اخر شيء بتطلع شال الفتوش. الله يطلعوني معك حق. ابو الجتاوي، انا دوامي على 1:30 والان طالع على الدوام عادي صح؟ والله مش عارف، انا بالنسبه لدوامي وطبيعه شغلي لا مش عادي، فانت طبيعه شغلك عادي، انت حر. صباح أي مساء الطرب والجمال، كل الاحترام وصباح الطرب والجمال عند أخونا المحترم إياد السعدي. الله يعطيك العافية ويسعد لنا مساك، من الولايات المتحدة الأمريكية. يسعد لنا صباحك وليس يسعد لنا مساك، هلا ومرحبا. طيب نسمع طيف الحجاج.
2: ابو جتاوي هلا حبيبي. مساك ابو جتاوي، بالنسبه لعبد العزيز
0: ايوه
2: راح يبطل يسلم على حدا
0: ابدا
2: مره. هاي ولا باي. بعدين ابو جتاوي بالنسبه للعدس، الله وكيلك على الغيمه، بس نشوف الغيمه طنبرت عدس يا اخي، تحكي عندهم الموضوع هيك فتره ولا شو هو بالضبط عندهم، مش عارف يعني. وبالنسبه للقناعه، انت نفسك مقتنع؟
0: مقتنع باي للقناعه؟ لا ايش، مش فاهم عليك ايش كنا نحكي، تذكرني عاد، سألني انت قبل اشي حكيته قبل ربع ساعة. الله يسعد لي مساك حبيب القلب. اليوم كمان في عنا على الساعة وفي تمام الساعة 8:00 مساء راح يكون في مباراة لمنتخبنا الوطني مع منتخب فنزويلا، والأردن كلها تنتظر هاي المباراة علشان يشوفوا البث، والبث يطلع يعني لطيف وتمام. واحنا واثقين بزملائنا البث حيكون على القناة الرياضية وعلى الزميل قناة رؤية، وان شاء الله بيطلع هيك لطيف واموره 100%، ونحضر المنتخب ونشوف المنتخب كمان بفورما تليق بهيك منتخب مونديالي، لانه زي ما حكيت انا المرة الماضية اللي صار بالبث لهانا عن اداء منتخبنا شوي، ما كان الكل يعني راضي عنه، جد ما شفناه وما شفنا اللعب زي العالم والناس انسم بدلنا كلياتنا. فنتمنى اليوم منهم كمان يكون أداء أفضل وأحسن. نسمع هاي الرسالة يلا.
3: يا أبو الجتاوي، احكي للآدمن اللي بحط الأغاني،
0: الآدمن
3: والغرف من اللي ملك لمه
0: ماسك موقع إلكتروني، هو
3: ماله جمعية ومقال يكتب أول واحد فغير الأغاني مشان هو فقعت الجنبي كفة انت مزاج
0: فقعت الجنبي خلاص. المهم انه احنا مأثرين فيكم بالأغاني، هذا أهم شيء.

0: ابو الجيتاوي يسعد مساء، شفت لك صوره لك اليوم طلعت لي على الانستغرام، بعرفش من وين، عقولتك ايام ما كانوا حواجبك خط شافكين ببعض، حبيت افرجك اياها. هاي مع الزميل يمان العمر يا ابوي، هاي 2012 على الاغلب او 2013، بس والله ما هي تنمر، كيف الايام بسرعه بسرعه بتمرق. لا تنمر، وشايف السكسوكه كيف حافرها. سامر عمر نسمع شو بعث لنا.
1: الله يمسي بالخير الجتاوي الحبيب.
0: هلا حبيبي،
1: عندك يا عمي مشان الله.
0: يا هلا يا هلا
1: جتاوي.
0: ايوه
1: والله ما هو تنمر. والله ما هو تنمر، والله ما هو تنمر.
0: قول.
1: بس يعني النسوان انه هذا اليانس الصلاه اسمه للصلاه.
0: حلو
1: يا رجل، اقسم بالله العظيم اليوم شايف اكثر من بيت بالشوارع بلقطة الزيتون، لبسات اليانس بلقطة الزيتون
0: كله لابس.
1: هاي بقول لك
0: اريح اريح اريح
1: كثير، لاحظ هذا الاشي يا عمي. مش هيك مش هيك والله، اليانس للصلاة، على الدكان اليانس، على الخضرجي اليانس، على المخبز اليانس. يا عمي خلص يا عمي، الناس مين تخيالي بالحياة، هو مش طبيعيين يا رجل. يعني معلش استني صور من اللي بسمعوني هسا
0: راح يزعلوا منك،
1: راح يتنمر علي ولا او بتفلسف، بس اخي والله هذا الصح.
0: طيب شوف، انا بدي اقول لك شغله، لا بدناش نقعد دفت فيها وكذا، يعني ماشي بفهمك معك حق، بس اليوم هو اليانس هو يعني مش لباس تم النص عليه دينيا بانه لازم يكون في إشي اسمه يانس فهو اهانه للكذا. هلا هي الفكره اليوم اللي احنا بنحكي فيها، انه بالصلاه اي شيء يستر عورتك خلال الصلاه فهو يعني بتقدر انك انت تصلي فيه، اي لبس مستر عورتك بتقدر انك تصلي فيه والامور 100%. هو خلص صار دلاله على لبس الصلاه، نعم صار دلاله بالعرف بين الناس بانه هو اليانس هو اللبس اللي يلبس له الصلاة. لكن أنا بحس إنه ما فيش مشكلة يا زلمة، طالما هي ساترة حالها وربيبي ليش نقعد نفتي، خلاص ماشي ماشي الأمور، اعمل حالك مش عايش شايف، ماشي الأمور.

0: طيب يا جماعة خلينا هيك نرجع ونحكي لكم. حكينا لكم مبارح عن الفخمين جامعة عمان العربية, وحكينا لكم ما شاء الله عن يعني الترتيب الخامس لإلها على كافة الجامعات الحكومية والمحلية بتصنيف Times Higher Education World University Rankings لعام 2027. واليوم هون عندي كمان لجامعة عمان العربية خبر بعد تقدمها ما شاء الله 69 مرتبة, تقدمت 69 مرتبة بتصنيف جرين مترك بعام 2026. جامعة عمان العربية ضمن أفضل 400 جامعة عالميا بالاستدامة. طبعا سجلت جامعة عمان العربية تقدم لافت بتصنيف جرين مترك وورد يونيفرسيتي رانكينجز لعام 2026, محققة قفزة بلغت 69 مرتبة عالميا لتحل بالمرتبة 353 على كافة جامعات العالم, مواصلة حضورها ضمن أفضل 400 جامعة عالميا بمجال الاستدامة. وبهاي المناسبة تحياتنا طبعا لرئيس الجامعة أكيد يعني عطوفة الأستاذ الدكتور محمد الوديان, إن شاء الله قريبا راح يكون معنا على الهواء رئيس جامعة عمان العربية. حكى أنه هذا الإنجاز بيمثل ثمرة جهود مؤسسية متكاملة ونهج قائم على التطور والتحسين المستمر, وحكى برضو أنه الجامعة بتنظر للاستدامة باعتبارها نهج مؤسسي متكامل ضمن ممارساتها الأكاديمية والإدارية والبيئية والمجتمعية, ومش بس يعني هو خلينا نحكي مؤشر عادي, لا بخلينا دائما يعني نطور بيئتنا الجامعية ونعزز كفاءة استخدام موارد الجامعة ودعم المبادرات والممارسات الصديقة للبيئة. وبرضو كمان أضاف الدكتور محمد الوديان بأنه جامعة عمان العربية بتستضيف المجلس العربي للتنمية المستدامة أحد المجالس المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية واللي تأسس بقرار من المجلس التنفيذي عام 2021. إذا يعني ألف مبروك لهم. بدي أحكي عن تصنيف جرين مترك للاستدامة, هو واحد من أبرز التصنيفات العالمية المتخصصة في قياس أداء الجامعات بمجال الاستدامة من خلال 7 محاور رئيسية تشمل موقع الجامعة وبنيتها التحتية والطاقة والتغير المناخي وإدارة النفايات بالجامعة, المياه, النقل, التعليم, البحث العلمي بالجامعة والحوكمة والتحول الرقمي, وما شاء الله كلهم يعني متألقين فيهم جامعة عمان العربية, ومشيوا 69 درجة بي يعني تصنيف جرين مترك للاستدامة. منقولهم ألف مبروك وإن شاء الله دائما من إنجاز لإنجازات أعلى وأعلى.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال, الاختيار الأمثل, جامعة عمان العربية, الريادة والتميز.
2: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف, بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر, رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة, هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: من أرض الغد

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
3: صفر ستة
4: خمسة
3: تمنمية
4: سبعمية.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.

اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء، حبايب قلبنا، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. باخر نص ساعه معاكم من حلقتنا لليوم على الهواء مباشره.
1: انا مين؟ انا ماما. على مين؟ مش على ماما.
0: نكمل معاكم مشاركاتكم اليوم. وصلنا العديد من مشاركات على رقم الواتساب تبعنا 0784631. أخونا أبو صلين جادات، الله يسعد لي مساك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا، والله بتشرف يا باشا، بس يمكن كانت تلاقيني نايم. الله يسعد لي مساك، بقول لي كنت على الساعة 2:30 حي الصحابة، شفت السيارة تبعتك صافة برا، لو بعرف رقم الشقة كان نزلت أشرب قهوة. والله بتنور بتنور سيدي، يا هلا ويا مرحبا.
1: أنا مين؟ أنا ماما. على مين؟
0: 0784631، هذا هو رقم الواتساب تبعنا. ابعثوا لنا الواتساب وابعثوا لنا كل مشاركاتكم على الواتساب، ويعني مستناها. يلا

0: كيفك جتاوي؟ طرابنا بدنا كاظم الساهر مع جو الشتاء. إن شاء الله بنسمع كاظم خلال الدقائق القادمة. نسمع كمان هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي الله.
0: هلا والله. هلا حبيبي. أهلا يا أبو الفتاوي.
1: هم بفكروا بحل أزمة السير مثل ما بفكروا كيف يطلعوا مصاري المخالفات. يا رجل قاهرين وقفنا على دوار المدينة الطبية أكثر من نص ساعة والشرطي موقفنا وناسينا تركنا وراح الشرطي.
0: لا يزم وحد الله. لا إله إلا الله. لا يا سلام الجد. تحياتنا لك حبيب القلب. تنحل بتنحل يوم من الأيام، لازم تنحل، فيش إشي ما راح ينحل.

0: نسمع اخونا عز دياب شو بعث لنا.
1: يسعد مساك
0: هلا هلا ومرحبا
2: عز دياب. اقسم بالله عيد عندي بس يكون في عدس. عيد بس
0: دقيق الشتوي
2: عشان عدس، مع
0: اني
2: انا بحب الصيف يعني
0: كلها عامله عدس. فيش حد مش عامل عدس. الله مرتب مرتب. يلا صحه وهنا صحه وهنا. بروتين بروتين اهم شيء، انه مفيد سيدي، هذا اهم شيء.

ابراهيم الدبابسي زمان عنك والله يا باشا. بقول لي جتاوي يسعد مساك، في حواليك جمعيه عشان نجهز ونروح على كاس اسيا؟ يلا بلش تجمع من هسه، لو من هسه معلم كل شهر ضبيت لك مبلغ صغير امورك 100%. وانا بدي اروح والله، مفكر انا كمان اروح طرام الجد. خلينا نفكر فيها انه بلكي عملنا هيك حلقه حلقتين يعني من من من الرياض من السعوديه. احنا رايحين ثلاث، الله يبشر. انتوا رايحين انا لا، اوكي طيب خلص ماشي سيدي ولا يهمك. ما حداش يطلب مني نص ساعه شغل زياده بكاس اسيا. احنا واحد بس بدي اسافر معاكم، شو خذوني معاكم ما بدي بعدين. هاي السياره موجوده سيدي، بنحط البنزينات بهالسياره بنضلنا كويين بر. لا تقول لي طيران ولا غيره ابو الطراوني، هاي انا بقول لك انا بدي اسافر، بدي اسافر بر. هاي جود جاهزه وطراوني جاهزين كلكم، انا زلمه حاب اسافر بر، فاذا لكم مصلحه ترفقوني انا جاهز سيدي، وبنعمل سحب وبنختار واحد من المستمعين يسافر معانا. ما عليك، هاي فكره براسي، استنوا شوي عبين ما يجي اسيا والله لاسافر. اهلا وسهلا، هاي جود تحكي لي لحقيتك بسيارتي، اهلا وسهلا. هاي مين له مصلحه يروح برا السعوديه اذا عملنا سحب نطلع معاي بسيارتي؟ والله مين له مصلحه يروح برا يحضر المنتخب؟ سفر الفقراء يزم، احلى سفر هذا. انا بدي اخده يعني بدي اسفره معي انا يعني، خلاص اتكفل بعمي بمصاريف التنقل، هو نومته كذا عليه، احنا نربحك نربحك بس نوصلك هناك. وتكت المباراة عليك قال. بس نربحك المشوار معلم فقط لا غير. سامر عمر إذا ما أنا من كل عقلي روحنا وياك أحضر مباراة للمنتخب أكيد حيخسر. يعني إيش يا سامر؟ هاي والله في ناس بيقول لك إذا بتتكفل المشوار أنا إلي مصلحة، بس أنتوا بتشتروا التيكتات. أيوة هاي إبراهيم حبيب القلب، إبراهيم طويل زميلنا، بيقول هاي كان إبراهيم معانا أصلا، إحنا بدنا مصورين فهاي إبراهيم راح يكون معانا كمان. إيش هو إبراهيم أصلا بيكون مش مكمل معانا بالشركة. وهي كمان زميلتنا حنين معانا، هذا كل الإذاعة بدها تطلع على السعودية مع المنتخب على كأس آسيا. يلا بلكي عملنا إشي هيك لطيف خلال كأس آسيا. وأكيد ما تنسوا كمان يعني زميلنا المحترم ليث سعود أكيد حيكون إن شاء الله جاهز لهاي التغطية وتغطية مشوار منتخبنا خلال كأس آسيا. ومن هسا أنا بدي أحاول قدر الإمكان أشوف كيف واحد ممكن يعني يحضر ولو مباراة واحدة لمنتخبنا وعن جد يسافر. أنا ما عندي مشكلة أسافر بسيارتي، يعني بنطلع لها دفتر ونظبط لها الأمور وبتشغل السيارة وضلك كاوي بالسيارة. والله أحلى إشي بالسيارة أنا بالنسبة لي، يعني من زمان حاب أسافر بر على السعودية، ورحت على السعودية مرتين ورحتهم طيارة، بس هالمرة ناوي إذا فيها المنتخب وكذا أصور عن جد ريل كامل، أشغل السيارة أطلع لنطلع على الهواء هون معاكم، يعني راح أكون معاكم على الهواء ونشوف الأجواء اللطيفة، هيك ناوي أنا. قولوا يا رب إحنا بس نعدي هالمباريات الودية اللي عندنا وشوي هيك زي ما قلوها يرجع الواحد يطمن على المنتخب انه اموره تمام مع كل التغييرات والمشاكل والمطبات اللي مر فيها المنتخب، بعدين بنقول يا رب يا رب يا رب اليوم نفوز على فنزويلا. قولوا يا رب.

هاي هون معلم أبو الدبابس بيقول لي خلص علي البزر. خلص سيدي ما عليك أمورك 100%. ها هاي أخونا رافت وادي، والله ما بتقصر يا رافت، خلص برتب أنا وياك الموضوع، أبشر الله يسعد لي قلبك. هاي بلش وصلنا داعمين.

0: باترول ايش الطرانه؟ بجيب لك باترول 2027 للسفر بكون جاهز معلم والله ما راح يقصروا يعني بسطامي صاحب ابدا انا متاكد يعني نرتب معاهم نقول لهم بدنا نروح بر وبدنا ناخذ الباترول او الانفينيتي او بي واي دي ونجرب الشاشه كيف تشتغل بالبي واي دي ونحكي لها هاي بي واي دي وعلى الاغلب راح نتاخر على الحدود ونحضر المباراه على الشاشه خلاص ممتاز رافت يوم الجمعه بنسولف بالموضوع سيدي ابشر هاي ابو اصيل بقول لك انا جاهز جد مين جاهز امن له المشوار ويرافقني يلا خلينا نشوف من هسه بدنا نرتب للموضوع ابو الجيتاوي اذا بتحكي جد بروح معك وتكاليف السفر على النص جاهز يعني تكاليف السفره كلها نص بيني وبينه يا زلمة احنا اذاعة وبرنامج ومفروض نربح سفرة كاملة جاي بدك تربح الناس سفرة ببر معي في البيكب يعني وندفعهم كمان يعني والله ما هي منطقية والله حتى على النص ما بزبطش خلينا نرتبها اسمع بتطلع فكرة كثير حلوة هون الكرياتيفيتي سيدي فكرة كثير حلوة انه جد نربح مستمع رحلة والله رد علي هو يربحنا رحلة ليش هو يزم خلفنا وناسينا المنزل اللي بسمعنا والله ما عليكم اسمعوا أنا برتب لكم إياها وبنعمل قصة حلمة إلها وبنعمل سحب وبنشوف والله راح نعمل مسابقة وسحب بس خلينا نرتب الأمور لا بديش أقول لكم أنا راح أسويها لأنه لها ترتيبات معينة فكرة يعني عملنا زي ما يقولوها عصف ذهني مع بعض على الهواء أنا وياكم مطراونة وجود كيف ممكن أو شو ممكن نعمل إشي هيك مجنون خلال بطولة آسيا يكون جد حلو نطلع بر وممكن عادي الانترنت مليان وإحنا بالطريق نطلع معاكم على الهواء خلاص بنشوف لها معلم اي اشي نقنعها ما تروح لا جود خلاص اذا جود تروح على مش رايح وشوف اسمع بالله عليك طرانة شوف انت كم واحد مستعد يطلع عن جد شوف هدول بس اللي سألنا هيك سؤال على السريع انه كم حدا مستعد يطلع لو جد له مصلحة نطلع مع بعض نترافق بر انسى باصات نترافق بالسيارة معلم منجيب يا بي واي دي يا باترول يا انفينيتي ما زبطت منزل في السيارة تبعتي اسألي سؤال جود تفضلي صح والله بتحكي صح هلا هون جود بتقول طب الإذاعة كده تمشي من غير مدير يعني طراون المدير كيف بده يسافر أما من غير معدة عادي بيقدروا يدبروا حالهم تعرف جود أولى منك يا طراون أقنعتني عاد اقنعني أنت في المنطق لا دقيقة شوي هسا المنطق بيقول انه هو مدير عجبك ما عجبك هو حر يعني في الاخر بالاخر بتقول انا مديرك يعني ايوه الله يرضى عليك بس اسمعوا اقسم بالله العظيم الحماس صار مليون عم بتخيل هيك نشغل السيارة نطلع برا على المباراة يا معلم وجد نعمل هيك فلوج واشي يكون لطيف او نجمع لنا مثلا 15 مستمعين جد يكونوا لهم مصلحة يطلعوا بسياراتهم ونطلع ورا بعض 10 سيارات 5 سيارات ورا بعض اوف مين مستعد فيكم يطلع بسيارته يا جماعه اذا رتبناها هاي جود اول حدا طراني شو رايك باللي قاعد بصير على الهواء انا عم عثمان بيقول لي انا لعبت انا عم بحلم ما هو كمان اجازاتي بايده يعني هو اللي بعطي الموافقه ولا فهو عم بيقول لي عم تحلم انك تطلع اصلا حلمي يموت خلاص احنا على ما يبدو كنا عم نحلم على الهواء بس اجى الرد من المدير جود شوبت اذا جود الكردي انضغطت من طراونة هاي ابو خالد بيقول لي هون اخونا زميلنا معتز ابو صالح تحياتنا لك ابو الجتاوي اطلعوا كلكم انا اعتبرني معطل كمان الله بس معتز احنا كنا نطلع السعوديه بدونك يا زلمه انت اول واحد رفيق معنا بالسفر ايش ابو العز مظبوط خلاص انت بدك تعرف انه ابراهيم يعطيك العافيه مش مكمل معنا هون في الاذاعه والله هذا حكي طراني يا معتز ماليش دخل بقول لك قول له عشان ابراهيم مروح هيك مروح ما لازم انت اللي تطلع السعوديه معنا
1: برنامج روحت برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع

0: ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك. للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في أربعة تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
5: في بينا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعالحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

أسعد الله مساءكم حبايب القلب. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة بآخر تقريبا يعني أكثر من 10 دقائق بشوي، مستمرين معاكم وعم نقرأ مشاركاتكم وعم نسمعها على الهواء مباشرة. ضياء الربابعة زميلنا ومخرج برنامجنا باعت لي أبو الجتاوي قديش اشتقت لي، والله إني فقدتك، سألت عنك 3 مرات يا ضياء، أقسم بالله العظيم. الله يسعد لي مساءك ويعطيك العافية يا حبيب القلب.

0: والله في عنا عبد الله الملكاوي بيقول يا ابو الجتاوي جاهزين نطلع مع بعض على مباراه المنتخب بر. يا زلمه بر يعني السعوديه تعتبر نوعا ما قريبه, فانت بتقدر تروح لها بر, يعني بر اقرب من قطر لسه, فاحتماليه البر واردة وحلوة وما يعني متعبة نوعا ما, طويلة نوعا ما, لكن ما مش هطو مش كثير راح تتغلب, يعني كثير ناس بيجوا من السعودية وبروحوا وبرجعوا, فالأمور 100%. هاي سامر عمر تحمس 10 مسجات بعت لي ورا بعض, خلينا نسمع بالله شو بعث لنا.
1: يا رجل خدني يا رجل خدني بالله عليك, أو أنا بلحقك
0: انت اوعك اوعك.
1: طلعت غنيت أنا تعمري أرجو من تويزن أغلو ملعب غلي
0: انصاب
1: تعمري انصاب 100 أشهر
0: قسما بالله يا إخوان. وقت يا سامر طلع تعمري يا تعمري بنفس يوم المباراة تعمري انصاب, تتخيل؟
1: طلعت عزن عماد
0: أنا بنسى
1: عزن عماد أفضل لاعب وإن شاء الله هو راح يجيب الهداف,
0: راح رباط صليبي
1: الزلمي. خرفهم يا جتاوي, خرفهم
0: والله, هاي انت خرفتهم والله. وإحنا ما بنمزح يعني, إذا ما بعرف سامر عمر مرة حكى على التعمري إشي, التعمري انصاب وبنفس الوقت حكى أنا متأكد إنه يزن عماد هداف المباراة, يزن عماد رباط صليبي ما شفناهوش مع المنتخب كأس العالم. هلا رجلي على رجلك ولا إشي, حل عني يا سامر حل عني. بلاش أفقعك وحدي نيارك يا جتاوي مسافر, ما أطلعك من الفندق. لا لا يا عم أنت ما بتعملها يا سامر أبدا. أبو الجتاوي إذا بنطلع ورا بعض نتخلف مواكب بالسعودية, لا ما إحنا مش راح نقعد نزمر بالشارع كمان. ها أبو الجتاوي هاي الجواز جديد ولا ختم, معقول يكون أول ختم معك وقلب حب؟ إيش بدك تخطبني أنت؟ حبيبنا أبو العلاونة تحياتنا لك يا باشا. هاي عماد مكاحلي بيقول لي أنا بدعي لكم, أدعي للمنتخب سيدي هذا أهم إشي. إذا راح إبراهيم الطويل من عندنا شو الأغنية بنحطها؟ الله يلعن مالك يا طراوني قالب عزمين إبراهيم الطويل بتسمعه حكي قاعد. طراوني بيقول لي نفسي أمسكه لإبراهيم صار شو مسوي. عايش على الشمعة مهمو عم يتحمم بالكيلة دلة دلة دلة هاي على حدود راح تبلش تحط إبراهيم راح يصير يتدمر ويعامل حاله كمغترب. عبد الله العموش بيقول يا ابو الجتاوي والله شغل غريب معك, بنطلع قافله مرتبها مرت والله مرتبها. ابو الجتاوي بدك شركه البي واي دي كلها اليوم انت عشان تطلع؟ لا هلا انا بطلع بسيارتي وبنحكي للمستمعين مثلا اللي حاب يطلع معنا جاهز ماديا ومن كل الاشياء تعالوا, احنا والله حابين نترافق, مين حاب يترافق معنا انه اخوان طلعت شباب, وبنختار حدا من المستمعين على السحب يسافر معي انا ويترافق معنا بالسياره على العقبه. اذا ايش إذا إذا إذا سافر ضياء شو ممكن يحط أول ما يوصل على السعودية؟ شو ممكن يحط يا مرات خلاص راح يتعامل إنهم مغتربين يا أخي. مع ثوب ضياء بتلاقيه لابس, معقول إبراهيم وضياء يهربوا إذا طلعنا على السعودية؟ إبراهيم قال والله هرب, وين هرب يعني بأمريكا بأوروبا؟ لا هرب بالسعودية. طبعا راح يرجعوا لنا يا زلمه, راح يرجعوه عندك انت هون على الاذاعه طبعا ولا انا ما مره تذكرتكم. ايوه

ابو الجتاوي ولعت جماعه التعداد عندنا، يا اهلا وسهلا فيهم، الله يعطيهم العافيه. اخونا عبد الرحمن سمان بيقول لي بس يا اخي ما سالوني عن النشافه ومش عارف شو هاي الاشياء، شكله مبين عليك معك مصاري كثيره. تشوف الناس وين راحت بموضوع السؤال عن النشافه، هل تمتلك مكيف او بتشرب مي مفلتره او مش مفلتره؟ فيعني الناس كانت مستغرب كثير من هاي الاسئله، لكن يعني بالنهايه بحسب دائره الاحصاءات انه هاي يعني الأسئلة ممكن تكون لها علاقة بإحصائيات نمط المعيشة والنمط الاستهلاكي، وهذا وهاي المعلومات ضرورية لأي حكومة بدها يعني تخطط أو بدها تعرف معلومات. موضوع النشافة وإن كان نمط مستجد، بس هذا بقول لك عن يعني نمط توزيع الحمل الكهربائي مثلا. وبالنسبة لموضوع المياه، ممكن إنه بدهم يشوفوا مثلا كل منطقة نوعية المياه اللي بتشربها، وبالتالي ممكن ربطها بأعراض صحية معينة. فيعني هذا كان رأي أحد أصدقائي، يعني أخونا طارق القضاء، بهذا الموضوع. أنا طرحت الخبر بس عجبني هذا الرأي، يعني بقول لي أنا برأيي الإدلاء بالمعلومة الصحيحة راح يساعد بإنتاج دراسات صحيحة. وبقول لي شعبنا ربنا الله عجيب. إحنا عجيبين طبعا، ولا أي إشي بمرق علينا. بس بقول لي سألنا سؤال واحد إذا في تدفئة أو لا، والله بجوز عشان صار عليه قلق هذا السؤال، يمكن أجلوه ولا ما سألوهوش ولا، والله صدقا ما بعرف. اليوم برضو كمان الأسئلة لها علاقة بالمناطق الجغرافية يا جماعة، يعني اليوم هم بيقولوا مثلا بدنا نسأل الناس عندكم مثلا نشافة بعمان الغربية مثلا، وبقول لك مثلا أنه 70% من الأردنيين مثلا اللي موجودين بعمان الغربية بيستخدموا النشافات وبيستخدموا أجهزة كهربائية، مش كل الناس بيستخدموها مثلا، فهمت علي كيف؟ فموضوع انه هاي الاسئله بدهم يرفعوا عليكم الضريبه وبدهم يرفعوا عليكم الاسعار وبدهم يدرسوا وضع المواطن، والله يا اخوي ما توقعش بدها تعداد سكاني ومساكن وبدها ملايين هالدنانير عشان يصرفوها ويعرفوا المواطن شو بيشتري اجهزه. بيقدر بكل بساطه يروح على الجمارك ويطلع كشف بكل الاجهزه عشان يعرف اذا في قوه شرائيه عند المواطنين ولا ما في قوه شرائيه، يعني يشوف المحلات ياخذ منها فواتير، بيقدر بكل بساطه بفواتير المحلات كلها انه يعرف قد ايه الناس بتشتري نشفات وجلايات وكذا. يعني الوصول لهيك معلومات ما بده تعداد سكاني عشان يوصلوا له. احنا اليوم بنحكي شوي بالمنطق، بعرف انه هاي الاسئله غريبه عن كل الناس، لكن بدي احكي شغله، هاي الاسئله بتنسال بالتعداد السكاني من زمان، لكن اليوم يمكن صار في تركيز عليها وعلى شو بدهم بيسالوني بالنشافه، لانه في ناس بقول لك بدهم ياخذوا معلوماتك عشان يرفعوا عليك الضريبه، عاد هم ما بيقدروا يتبعوا وراك ويعرفوا وين تشتغل ويعملوا احصائيه ويرفعوا عليك الضريبه اذا بدهم، فلازم يجوا يعرفوا كم نشافه عندك عشان يرفعوا عليك الاسعار. لا مش هيك الاشياء ممكن انها يعني تكون. وأنا بالنسبة لي بستنى، بدي أشوف كمان تجربتي، راح أصور لكم إياها تجربتي مع يعني الإخوان بالتعداد السكاني. برضو أنا كمان كثير بزعل لما بشوف فيه تعليقات، والله لا أكحشهم من باب الدار، والله لا أطردهم، والله مش عارف لا أعمل، ولا أسكر الباب بوجههم، والله لا بهدلهم. بالنهاية يعني أنت ما بدك تدلي يعني بهاي المعلومات، هو راح يجي عليك مرتين ثلاثة أربعة، إذا ما بدك تدلي في المعلومات فهو بيحول هذا الموضوع لحد أكبر منه. فبالنهاية هو باحث معلم من إخواننا وخواتنا المعلمين والمعلمات، نسبة الإناث حكينا أكثر بتكون بالنسبة الباحثين اللي موجودة، هي حسب المعلومات اللي إحنا يعني عرفناها، تقريبا 60% أكثر من النص بشوي من إخواتنا السيدات، عشان ما يصير في إحراج عند البيوت وإلى آخره. وأولاد بلدنا ما فيش داعي لا نبهدلهم ولا نسكر الباب وجههم ولا نقول له اطلع برا، وواحد كاتب لي والله بس يجوني لربيهم، ايش لتربيهم؟ شو هم شو عاملين لك؟ فيعني بلاها هالتعليقات اخوان الماء لها داعي، وبلاها نظريات المؤامرة، الايبادات اللي اجت من العراق وعليها مش عارف شو، بدهم يلموا بيانات الاردنيين وبدهم ياخذوا بيانات الاردنيين. يا اخوي ما هم بيانات الاردنيين ملمومة وجاهزة، يعني فيسبوك وإنستغرام وسناب شات وغيره وجوجل ومليون قصة، عندهم كل بيانات الأردنيين وبياناتهم باهتماماتهم كمان، مش بس بياناتهم. يعني اليوم فيسبوك أنت بيقدر يعرف شو، وإنستغرام من طريقة تصفحك شو شخصيتك وشو اهتماماتك شو الأشياء اللي أنت تهتم فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إذا بدهم يعرفوا عنك أي شيء سهل إنهم يعرفوا عنك أي شيء، ما فيش داعي يجيبوا أكثر من 12-13 ألف واحد ينزلوهم بالشوارع عشان يعدوا الناس ويغلبوهم ويدفعوا ملايين
مبنيين على هذه الأشياء. وموضوع التعداد السكاني هو مش مجرد عد 1 2 3 4 5 6 والله هين صرنا كنا 12 مليون طب ولا صرنا 15 مليون، لا في إحصاءات، هاي دائرة إحصاءات بده يكون في عندها كثير أرقام بما يخص الاستهلاك الكهرباء، الشرائح، المجتمع وين متوزعين أكثر ناس كذا، وين متوزعين أكثر ناس كذا. في ناس استغربوا من سؤال الفلتر، أنت بتشرب مي مفلترة ولا بتشرب مي عادي؟ واحد كاتب علشان إذا عرفوا إنه الناس كلها بتشرب مي مفلترة يصيروا مش عارف يرفعوا سعر المي المفلترة. مش يعني بغض النظر عن كل هاي الأشياء، ولكن اليوم كمان بدهم يعرفوا إنه الأردنيين كم منهم بيشربوا مي نظيفة أو مي مفلترة مش من الخزان على طول. يعني أغلبنا اللي بنسمع بعض في عنا يا كولر في الدار يا فلتر في الدار. هاي ثقافة موجودة من أكثر من 20 سنة بالأردن، يعني من زمان موجودة ثقافة الفلاتر والكولرات وإلى آخره. لكن اليوم لما يسألك في عندك فلتر مي بالبيت، مش عشان والله يقول هذا مرفه في عنده فلتر مي، لا، عشان عن جد في ناس في الأردن تشرب مي غير مفلترة على طول خلص من الخزانات ومورك 100%. لا، مياه الخزانات صالحة للشرب، لكن كثير من الناس بيقول لك فيها شوائب وفيها كذا وفيها كذا، مش أحسن إشي يعني كمي إنها تنشرب. لكن إذا شربت أنت مي من الحنفية بتموتش ولا بتتسمم، ما بصير فيك إشي يعني. فالفكرة عشان بدهم يعرفوا العدد المعين بكثير شغلات هم بحاجة لأنهم يعرفوا معلومات عنها. لا في مؤامرة، ولا حدا راح يسرق بياناتك، ولا راح حدا يتعدى على خصوصيتك، وموضوع أبسط من هيك يا أخوان صدقوني والله. يلا

0: حبايبنا، هيك وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا لوجودكم معانا على الهواء مباشرة، ونشوفكم بكرة بحلقة جديدة ومرتبة وفخمة زيكم. جود الكردي الله يعطيك العافية من الإخراج التلفزيوني والإعداد، أيضا حبيب القلب أحمد الطراون من الإخراج الإذاعي. تحياتنا لكم، هي تحياتي أنا أسامة الجيتاوي، الله معكم، سلام.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-79-78-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: الجو بده اياك، والمود على كيفك. بخريف

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريف

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريط

0: أكيد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

أحاول أبعد عنك ألاقي نبضي فيك أنا.